يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: نفسي تبقي سامعة اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سامعاه وحاسة بيك وباللي عايز تقوله يا عين.
0: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول قول يا عيد أنا سامعاك.

0: الفنانة جودي مسعود.
1: ازيكم يا حبايبي يا سو؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: شكلهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
1: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت دي كلها؟ انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
0: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
1: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
0: مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الأربعاء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا سايق.

0: Naija, Kairo Key with Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام. الفنانة جودي مسعود.
2: إزايكم يا حبايب ياسو؟
1: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: شكلهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
2: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان تعملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والايام اللي فاتت دي كلها. انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
1: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
2: انا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
1: مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الاربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم افام ونايل افام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم افام.

0: تتجوز توصل لبيت العز، ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام. حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل التصميم تحديث تصميم
2: عرق فهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد, حلقه يوم الاربعاء بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي لحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفانا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا, وصباح الخير والهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في معاكم لمده ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نعيش صباحنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاربعاء 22 يوليو 2026, والحلقة إن شاء الله بقى تكون آخر حلقة بالنسبة لناس كتير جدا في الأسبوع ده, آخر حلقة يعني ممكن يسمعونا في الأسبوع ده عشان بكرة أجازة رسمية إن شاء الله.
1: بس
2: احنا موجودين بإذن الله بكرة إن شاء الله,
1: ثورة 23 يوليو
2: وفنا بمعنى صح.
1: أوكي, وبمناسبة إن يوسف التهامي شرف هذا الكوكب كل سنة وانت طيب يا جوج.
2: وانت طيب يا عم.
1: هنقعد نحتفل من النهاردة لحد بكرة.
2: الله يكرمك.
1: واخرك بكرة معانا.
2: انا كده كده بكرة غالبا يعني مش جاي.
1: مش جاي. لا مش جاي. انا مقررة ان انت مش جاي.
2: هنعمل كده.
1: ياريت ما نشوفكش بكرة. بس هنحتفل النهاردة.
2: ان شاء الله.
1: ايه ده. للدرجة دي حابب عيد ميلادك؟ للدرجة دي حابب. ماشي.
2: جدا.
1: طيب كل سنه وانت طيب.
2: وانت طيبه فنان والله.
1: بألف صحه وسلامه. حاسه ان انا لازم اقول كده.
2: الله يخليك.
1: ماشي الله يخليك. طيب يا جماعه نفكركم بارقام تليفوناتنا 015-5952-1006, ده الرقم اللي هتبعته ليوسف تقول له كل سنه وانت طيب. صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. هنقعد نضغط عليه النهارده لاخر الحلقه. 3-8-3-5-0-22 ده رقم التليفون الأرضي. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونبدأ الضغط على يوسف التهامي.

0: طيب، درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات النهاردة هتكون كالآتي بقى. يلا بينا. القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27. يا ساتر. الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24. مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة. سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28. أما أسوان فالعظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب، في ارتفاع جديد بدرجات الحرارة، والنهاردة درجة الحرارة زي ما يوسف قال في القاهرة العظمى هتكون 39 بس المحسوسة هتكون 41. واحنا كنا قلنا قبل كده، قلنا مبارح ان هنوصل للذروة بتاعت شدة درجة الحرارة هتكون بكرة الخميس المفروض. طبعا مش عيد ميلاده، لازم الدنيا تولع. لازم درجة الحرارة كم بقى؟ 42 بقى المحسوسة 46. هنشوف يعني بكرة، هنشوف وهنقول لكم. كل سنة وانت طيب.
0: وانت طيب عمو،
1: وكل سنة وانت مولعها.
0: ولعنا فيا والله العظيم. ولعنا فيا.
1: لا لا، انت الاحتفال النهاردة يا جورج، الاحتفال النهاردة بقى
0: خير ان شاء الله.
1: ابتسم ابتسم.
0: بضغط قوي دايما يوم ال
1: ليه بتضغط؟
0: والله بيبقى ضغط.
1: جرب ابتسم كده بدل ما تضغط نفسك. يعني ما حد يقول لك كلمه حلوه يقول لك كل سنه وانت طيب. مبتسم من جواك، انت شايف وشك عامل ازاي؟ انت حاسس انك مبتسم.
0: ماشي.
1: انما ال- ال- ال- ال- الظاهر لينا غير كده تماما.
0: فاهم قصدك.
1: ممتعد.
0: ممتعد من
1: منك.
0: يعني حاجة شبه كده.
1: ماشي.
0: طيب يا جماعة، احنا لسه مكملين معاكم حلقة يوم الاربع من عيش صباحك على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. تعالوا نطلع نسمع كلمنتينا ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكو زي الفل. يلا بينا.
2: صدقتش انك مش لي، عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي، اذا هيك الحلوة بتتصرف شكل

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتم، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
2: ايوه كده، ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: Happy birthday to you.
1: عمي خلصيني.
0: طيب خلاص. كل الناس بتصبح عليك يا جوجي.
1: صباح الفل.
0: تقول لك هابي بيرثدي.
1: كل سنه وانتم طيبين جميعا.
0: في احمد احمد طلعت بيقول لك بيغني لك بيقول لك شط شط شط.
1: صباح الفل.
0: شط يعني شط شط شط. برافو عليك.
1: عارفين بتقابلوا الشخص بتاع العيد ميلادات اللي دايما لما يبقى فيه تجمع وقررنا ان احنا نغني بيبقى دايما في شخص
0: ايه بقى
1: مصر في وسط الاغنيه يرمي شويه
0: افيهات ولا ايه
1: فيلرز كده في الاغنيه يعني مثلا انا حلوه يا جميل يوم هو مهزر هنا سنة عارفاه الشخص ده
0: عارفاه الشخص ده بيبقى محتاج يشتغل انيميشن
1: محتاج يشتغل على نفسه لا لا
0: يعني في موهبه بس هو لسه مش مكتشفها يعني
1: الشخص ده فن عامه بتبقى هي دايما هي اللي بتقوم بالدور ده في اي عيد ميلاد اللي هي قررت انها لقت ثانيتين فاضيين في الاغنيه فهتملاهم بقى
0: لازم طبعا من اجل اسعاد صاحب العيد ميلاد
1: حبيب قلبي
0: وده مش اي صاحب عيد ميلاد
1: الله يكرمك
0: يعني مش كده يوسف يا جماعه بيتضغط يوم عيد ميلاده جدا وبيبقى حاسس بضغط مش طبيعي معا لزياده الضغط على يوسف مع لتعذيب يوسف التهامي في عيد ميلاده اتكلمنا في التوبيك ده قبل كده وقلنا في ناس بيبقى بالنسبه له يوم عيد ميلاده يوم تقيل
1: في ناس بتبقى متاهبه من قبل العيد ميلاد بفتره يعني في ناس بتبتدي تقول لك خلاص بقى انا الاحتفالات ابتدت من قبلها بفتره دخلنا مثلا شهر 7 اللي هو عيد ميلاده او عيد ميلادها في شهر 7
0: انت
1: هي بالنسبه لها
0: قلبك مقبوض بقى
1: انا بقى ببتدي اشيل هم بقى
0: بالظبط يا عيد ميلادي والناس بقى هتقعد تقول لي كل سنه وانت طيب
1: وفي مدرسه تانية
0: ويبقى عندك توقعات معينه وما تحصلش
1: خالص والله
0: ويبقى عند بس بقى خلاص
1: والله خالص
0: خلينا بقى دول اهلنا وحبايبنا دول
1: لا مش فكره
0: توقعات ما تخبيش عليهم حاجه
1: طب انا ممكن اكون متوقع ايه وممكن ما يحصلش
0: معرفش
1: شفتي بقى ان انت بتهجص
0: مش عارفه اتوقع كل واحد وتوقعاته بقى لا في حاجات حتى لو بسيطه جدا
1: في مدرسه ناس تقول لك انا ما بحبش يوم عيد ميلادي وبتاع عشان الناس تعمل له حاجه فيبتدي يحب يوم عيد ميلاده فهو كل سنه بتعمل له حاجه وبيحب يوم عيد ميلاده بس هو بيقول انه ما بيحبش
0: يا جماعه ما تكلفوش نفسكم بجد يعني انا مش عشان عيد ميلادي الاسبوع الجاي نقعد نرتب من دلوقتي وما حدش قال له اي حاجه
1: وماشي يقول من اول الشهر اللي هو ده عيد ميلاده الشهر ده وبتاع عشان الناس بتبتدي تهتم بال وبس احيانا الواحد بيحس ان هو بس طبعا حاجه حلوه جدا والله عيد ميلاد وان الناس تبقى مهتمه والواحد بيبقى ممنون جدا للمكالمات والرسائل بس احيانا بتبقى كده
0: انت من كتر ما انت عايز تدي كل حد حقه واللي هو بتحس اللي هو يا شكرا ان انت
1: مش حتى دي حق
0: انا ارد
1: له جزء من
0: البهجه
1: اللي هو ضافها بس فاهم
0: انت حاسس اللي هو وخايف تنسى حد وعايز ترد على الناس كلها
1: يا ما انا حد انا الحمد لله قوي كده كمان
0: واخلاق وكده تجي لك يوم عيد ميلادك بس
1: صح
0: الذوق والاخلاق
1: صح جدا
0: كل سنه وانت طيب يا جوجو والله الناس بتقول لك كام سنه كبرت وبقيت على وش
1: 35
0: 35 عام من العطاء من التنمر
1: 35 سنه
0: من
1: كنت حاسس ان انا يعني
0: حاجات كتير
1: لسه قدامي شويه عشان اوصل لها يعني زمان كنت اقول
0: 35 سنه
1: يا ابني انت عارف ده عنده كام سنه ده عنده 30 سنه ف 30 سنه دي كانت بالنسبه لي بعيده وصلت لل 30 سنه حسيت ايه ده يا جماعه انت بتجري بسرعه
0: ليه ثواني انا لسه ببدا
1: بالظبط
0: ثانيه واحده انا لسه ببدا
1: بعدها على طول قمت 35 جت في ظهرها على طول
0: في ظهرها هي بقى بيبقى في مشكله ان انت مثلا لما بتبقى مقفل رقم معين 30 مثلا من ال 30 لل 35 انت مش فاكر ايه اللي حق يعني واحد واثنين وثلاثه انت ايه ده في ايه؟
1: قلبة العداد عامة من عند ال 29 لل 30 ان انت رقمين بيتبدلوا
0: عيد ميلاد جرحي انا
1: محتاجين نقف مع نفسنا شويه
0: في حين ظهري انا
1: في حين ان 30 سنه ما كنتش حاسس انه كبير و40 سنه برضو انا بحس ان السن كل شويه بيرتفع يعني سن الشباب لسه احنا في ولا
0: ايه؟ شباب ايه ده المراهق
1: هي جايه عامه في ازمه منتصف عمر وكده فاهمين قصدي؟ يعني هي ظن عامه
0: لا بس فعلا
1: يعني شايفك يعني روحي وانا جايه وراكي حصل
0: يلا يلا والله مجرد رقم يا جماعة، ده مجرد رقم. السن جوه القلب، يعني انت تلاقي حد مش عارفة عنده كم سنة ومخه 12 سنة عادي، لسه طفل جواه محافظ على الطفل اللي جواه بجد بجد. يا بخت الشخص اللي في عز اللي بيحصل حواليه والضغوطات والكوارث والصدمات اللي الواحد بيشوفها في حياته، ولسه محافظ على الطفل اللي جواه، يعني لسه في حتة كده بريئة موجودة بتطلع وقت السعادة الحقيقية اللي بتبقى من القلب كده. فحاولوا يا جماعة ان احنا نحافظ على الحتة دي، عشان دي اللي لسه نمسك فيها بقى، صح ولا ايه؟
1: صح.
0: تتحولوش، مش عشان عندي 35 سنة اهو ده هيجي بقى يتنطط علينا عشان بقى عنده 35 سنة ويحاول يتحول.
1: ها.
0: لا احنا عايزين نفرح النهاردة، عندنا عيد ميلاد.
1: ماشي، هنحط شوية مزيكا لذيذة ان شاء الله. يلا بينا.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام. الفنانة سوزان نجم الدين،
4: ايه الغيبة الطويلة دي؟
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: امتى حصلتها؟
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. متهيألي ده إنذار كافي ليكوا كلكوا. حاولوا تحافظوا على أرواحكوا. محدش أساساً بيعرف إنكوا هنا إلا أنا ومولانا. إحنا الاتنين بس. ومحدش هيشوفكوا غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكوا مصيره الأكل. الفنان

0: أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: مش حوصيك
0: نجوم أف أم على كيفك.
2: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057. نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6720 جنيه للبيع و 6685 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5880 جنيه للبيع و 5850 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47640 جنيه. سعر الفضة عيار 999 102 جنيه للبيع 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: ثابت

0: ده ايه ده يا ابني؟ والله انت جاي بعيد ميلادك بمصايبك، ده حاجه صعبه قوي.
1: لا
0: لا
1: يا جماعه تسلم ايديكم والله على الرسائل الخطيره اللي على الواتساب. والله والله تسلم ايديكم، ميرسي جدا جدا جدا جدا لكل حد بعت وكل حد ما بعتش، يعني ميرسي والله. وفي كذا حد بعت لنا من كذا حته، يعني بحب قوي جمله ممنون لكل رساله فيهم، ميرسي والله العظيم بسطتوني يعني.
0: يا ولد اتكسف، احرج بيجيله دايما يوم عيد ميلاده
1: بس.
0: يعني بقيت السنه بقى
1: 365 يوم، مفيش غير يوم واحد بس هو
0: هو يوم واحد بس
1: بستحي.
0: فعشان كده تلاقوه متوتر ومش مظبوط وكده. ليه؟ لانه بيبقى مخدود، مش فاهم ده ايه. ده احساس يا حبيبي، ده اسمه احساس. حاول تتعود عليه.
1: يرى اللي انت بعتيه انا فاهمه كويس قوي على فكره والله، وما ترجمتوش انا عرفت اقراه. والله
0: هيعمل فيها يوناني بقى
1: خالص. خالص والله، في كام جمله كده شكلهم عارفهم، يعني الكلمه اللي هي بعتها دي مكتوب خرونيا بولا.
0: خرونيا بولا،
1: خرونيا بولا، يعني كل عام وانتم بخير.
0: انت الحاجات اللي كنا بنحفظها عشان تسلك بيها امورك دي.
1: بالظبط، عشان رحت على راس السنه.
0: طبعا
1: رحت في راس السنه، فكنت فهي بيقولوا برضو خرونيا. صح يا يارا، برضو صححيلي.
0: صححيلو يا يارا.
1: ايوه خرونيا بولا،
0: خرونيا.
1: ايوه
0: يوه جميله.
1: طيب يا جماعه تسلم ايديكم والله على الرسائل الحلوه دي عامه. طيب
0: في ناس كتير عيد ميلادهم النهارده كمان، ويعني هو يوسف عيد ميلاده بكره، بس اللي عيد ميلاده النهارده برضو شهد. صباح الفل عليك يا شهد.
1: صباح الفل،
0: كل سنه وانت طيبه. وفي حد بعت لنا قال لنا عيد ميلاد ابن يوسف النهارده.
1: طب بجد؟ كل سنه وهو طيب.
0: كل سنه وهو طيب.
1: صباح الفل. في بقى ناس طبعا من الرسائل اللي بعتت لي اللي هو ايه ده، انت طلعت اسد وتلاقي يا جماعه
0: طلع اسد وبرج ايه بالابراج الصيني؟ المعزه.
1: المعز.
0: المعزه هي معزه.
1: الجوت يا ماما، عارفه ان ايه الجوت؟
0: الجوت شفناه بالظبط على حقيقته خلاص.
1: ذا جريتست.
0: ما تعيش بقى، ما تعيش.
1: عارفه بتستاند فور ايه ولا لا؟
0: فور ايه؟
1: جريتست اوف اول تايم، عشان كده بيقولوا جوت.
0: ايوه
1: جي او او تي.
0: حد عرفه عامل كده في نفسه
1: يعني ايه؟
0: لا مفيش. ما
1: فيش يعني حد عرفه عامل كده في نفسه
0: ايه؟
1: بيقول على نفسه كده؟
0: بيقول على نفسه جوت.
1: ماشي
0: اعرفك عليه؟
1: يا ريت يا ريت، يعني احب اعرف
0: تعرفوا حقيقته؟
1: مين؟
0: تكلمه عن نفسه اكتر؟
1: بالظبط، حاسس ان في حد
0: تدمير النفوس اصلا،
1: نهدم له السواد.
0: تدمير النفوس، ادمر له نفسيته. وانت كمان وحشانه جدا، او انت كمان مين؟ شهد محمد.
1: صباح الفل يا شهد.
0: ماشي، في ايه تاني؟
1: طيب خلينا نقول لكم سريعا كده، ان بمناسبه ان ناس كتير هتبقى عندها لونج ويكند من بدايه من النهارده، وممكن يسافروا وبتاع، والدنيا هتبقى حر، محتاجين بس نشيك على كام حاجه في العربيه، عشان في الحر الموضوع ده بيأثر.
0: نفكركم ونفكر نفسنا اكيد.
1: بالظبط، محتاجين ان احنا نعمل فحص للسوائل، ونتاكد ان زيت الموتور وزيت الفرامل وميه التبريد كلهم في المستوى المظبوط. موضوع الكاوتش يا جماعه مهم جدا جدا جدا، محتاجين ان احنا نبص على ضغط العجل وكمان عمق النقشه بتاعته، عشان ما نتفاجئش بأي حاجة لا قدر الله على الطريق، ان هو ما يبقاش مبري يعني. كل ما انت بتمشي اكتر على النقشة بتاعته بتتمسح، بتتاكل، بتتبلي.
0: هي مشكلة ان هو بيبقى مطرب، فانت مش فاهم هو.
1: لا مش مطرب يعني، عادي. انت اكيد عندكم مية.
0: انت كويس ولا
1: أكيد
0: ايه؟
1: اكيد ازايز مية في العربية.
0: انا بعتمد على الشخص اللي يعني بيظبط لي الهواء بتاع العجل، هو يقول انا بثق فيه. ايه تمام. رايك احنا تمام ولا مش تمام؟ يقول لي لا تمام او مش تمام، محتاجين يعني بس كده. بس ده مهم جدا يا جماعه، العجل في الصيف مع الحر، الحراره وكل الكلام ده، لا لازم نظبط، لان اوقات العجل بيحصل له انتفاخ بينتفخ زياده عن اللزوم.
1: لا بعيدا عن انتفاخ يا جماعه، شيكوا على الكاوتش. تمام، الفرامل محتاجين ان احنا نراجع عليها كويس، ونشوف تيل الفرامل والاقراص بتاعته ايه نظامها. الانوار مهمه جدا جدا، محتاجين نجرب كل كشافات العربيه الاماميه والخلفيه وانوار الاشارات وكله، لان احيانا بالليل في مناطق في بعض المدن بتبقى طرق سريعه، واحيانا ما بتبقاش متنوره كويس، فبالتالي وجود النور في العربيه شيء امر حتمي يعني، ومهم جدا جدا.
0: دي الانوار. البطاريه، بص على اطراف البطاريه وتاكد انها مش مفكوكه وان حالتها كويسه. انا ابتديت اقلق، ما ببصش على البطاريه،
1: لما طول ما العربيه بتدور
0: اول بالظبط انا مش بسال عليها
1: دور ويطلع على
0: لحد ما تندهني هي وتقف يعني
1: طبعا هتيجي هي هناك وتعمل عملتها
0: بالظبط كده. شنطه الطوارئ خلي معاك شنطه للطوارئ فيها حاجات زي الكوريك، مفتاح العجل، كابلات بطاريه، كشاف يدوي، شنط اسعافات اوليه وشويه ادوات اساسيه كده المفروض ان هي تكون موجوده في اي عربيه، بس شايك كده عليها لان لما بتستعمل الحاجات دي ساعات الدنيا في حاجات بتضيع وكده. خريطه الطريق استخدم تطبيقات الجي بي اس وخطط الطريقه كويس وشوف لو في زحمه او تحويلات او اي حاجه، بس ما تعتمدش عليه 100%. دي معلومه مني انا بس هم مش قايلين كده بس. ويقول لك كمان نزل الخرائط اوف لاين عشان لو الباقه خلصانه في حاجه وانت مزنوق،
1: لو في اماكن الشبكه فيها في طرق السفر بتبقى مش
0: تلحق نفسك
1: مش قويه يعني، فبالتالي نزلوا في بعض الخرائط كده بتبقى اوف لاين عشان خاطر تشتغل من غير انترنت تمام. لما احيانا كده في بعض العربيات الحديثه ممكن تقول لك في نص السواقه كده لما تبتدي تحس ان انت الطاره ابتدت تعوم منك شويه او ابتدت تخش من حاره لحاره من غير ما تكون بتنقل نقله سليمه بالنسبه للعربيه، فتقول لك خد قسط من الراحه لان انت سايق بقالك كتير
0: عشان انت اعصابك تعبانه.
1: ما فيش مشكله على فكره،
0: مش
1: عيب وما تستعجلش ده ابدا على المرواح يعني، اعرف دايما ان مفيش حاجه فايتاك كده كده هتلحق حياتك وشمسك وبقى يعني في حاجات ممكن هيفوتك احسن ما يفوتك العمر يعني، فاهم قصدي؟
0: تجد ان انت الجميع بس يعني اهم حاجه بجد
1: ما تستعجلش يعني عادي والله لو فعلا كبس عليه يعني في اوقات الواحد فعلا بيكبس عليه النوم بيبقى تعبان محتاج يشرب حاجه تفوقه، محتاج ينزل يمشي رجله عشان يحرك كده الدوره الدمويه بالزبط. لان في اوقات كتير جدا جدا لما بتسوق خصوصا لما بتسوق
0: مسافات
1: طويله
0: النوم بيكبس عليك
1: بيكبس يعني عليك لان انت بتبقى ملان مثلا من الطريق وحاسس ان انت مخك خلاص مش شغال ما بتفكرش في حاجه اللي انت بتسمعه في الراديو او الكاسيت او ايا كان او الكلام ده كله في العربيه يعني ممكن ما يبقاش انت عارف تفسره من كتر ما انت خلاص كل حاجه بقت شبه بعضيها، انت مش مركز قوي في اللي بيتقال، ما فيش حاجه مصحصحاك مش عارف ايه، فعادي جدا ان انت تقف في اي ريست هاوس او اي بنزينه وتنزل تشرب لك قهوه تاخد لك مشروب انت بتحبه تنقنق حاجه سريعه وتكمل الطريق. انا بقولكش ان احنا هنبات في البنزينه يعني،
0: لا بس هي يعني راحه كده ريست يعني لازم الواحد يريح كده لو انت عندك طريق طويل ومش قادر، لو انت مش نايم ما تفكرش تطلع على الطريق، في ناس بتركن على جنب وبتنام كده ربع ساعة ولا حاجة اللي هو باور ناب كده تديك طاقة، قيلولة تديك طاقة ان انت تكمل الطريق تاني تشرب قهوة كل الكلام ده. لازم يا جماعة نهتم بنفسنا، احنا اللي سايقين العربية مش العربية اللي سايقين، فعلشان نوصل بالسلامة ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: خلي معاك برضو سناكس كده ومية للطريق علشان الحاجات دي بتفوق برضو، واحد بيبقى لو مش جعان بس انت عايز حاجه كده تنقنق فيها بس
1: صح
0: حسسك ان انت لسه موجود
1: صح كده. يلا بينا نطلع نسمع الاغنيه دي وبعد كده عندنا بقى ضيفه من يو فيش صباحك في الساعه الثانيه من حلقه يوم الاربعاء. صباحكم زي الفل.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح، سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
3: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
4: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
8: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، بس ما رجعناش بقى بقيتنا فاضيه، رجعنا معانا ضيفه من ضيوف عيش صباح. هي مش ضيفه، هي صاحبه مكان، جودي مسعود منورانا في الاستوديو. صباح الفل يا جودي.
2: صباح النور،
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله.
1: قربي بس المايك كده عشان ايه صوتك يلعلع معايا
2: كده. ممكن اقرب انا شويه
1: او هاتي عليكي لو عايزه؟ لا احنا مايكاتنا متطوره.
3: جودي ازيك؟ منوره الدنيا. صباح الفل. مبدئيا
2: بنورك،
3: مبسوطين انك موجوده معانا جدا النهارده، وحابين نبارك لك على الاعمال اللي بتتعرض لك، والفتره دي انت مشاركه في عمل مليء بالفنانات الشابات يعني. فقولي لنا على المشاركه بتاعتك في المسلسل ده، وكمان تحكي لنا اكتر بقى كواليس العمل كانت ماشيه ازاي بين كنتوا الخمسه.
2: الاول انا لما اتعرض عليا المسلسل وفكره الخمس بنات مع بعض دي عجبتني قوي ومختلفه، وحسيت بحماس قوي لما قريت الورق. هو كان الورق كان معايا تقريبا اول ست حلقات. بعد كده قريت الشخصيه، طبعا دليدة. دورها شدني قوي، ان هي شخصيه هجوميه. ممكن ده في الاول انا ما كنتش فاهمه ليه يعني. انا حسيت وانا بقرا ان هو لا، هو مستحيل يكون العصبيه دي ناتجه يعني عن ولا حاجه.
1: انتوا اول ست حلقات دي مش مكتوب، ما فيش اي حاجه عن تاريخ للشخصيه، الشخصيه دي عامله ازاي، احداث بس
2: بالظبط.
1: فانت بتحاولي بقى تتخيلي ايه اللي موصلها لكده
2: بالظبط. انا ما كنتش حتى في دماغي ايه اللي ممكن يكون مثلا ورا الغضب ده والعصبيه دي، لغايه ما الورق بقيته جه. وعجبتني قوي اصلا علاقه كل شخصيه بالتانيه، وعجبني اكتر ان كل واحده فينا عكس الشخصيه تماما، ولا واحده فينا في الحقيقه زي الشخصيه
1: خالص. عكس شخصيتها الحقيقيه
2: جدا يعني. فده خلاني متحمسه قوي ان انا اكني بقابل ناس جديده وبتعامل مع شخصيات جديده. دليدة طبعا علاقتها بكل حد مختلفه خالص، واحساسها مختلف خالص عن كل حد. فلما الورق كله جه وكده فهمت ابعاد الشخصيه. وكان بالنسبه لي محمس جدا بقى ان الشخصيه دي انا عاملها، لان هي بالنسبه لي كان تحدي كبير. انا هل انا هعرف؟ مش هعرف يعني، انا هتست نفسي في الكاركتر دي. فالحمد لله طلع حلو قوي، وده كان بمساعده استاذه ياسمين وافي الاكتنج كوتش.
1: نشكرها ياسمين وافي، كانت معانا برضو هنا ضيفه من ضيوفنا يعني. صباح الفل عليك يا ياسمين. لما شفتي الكاركتر دي، هل كنت مستنيه ان انت تعملي كاركتر زي دي، حاجه عكسك تماما، حاجه عكس شخصيتك، تحسي ان ده تحدي ليك ان انت تظهري جانب من شخصيتك ما كانش موجود او مش ظاهر للناس؟
2: دي حقيقه. انا ما كنتش اعرف ان انا ممكن يطلع مني اصلا الاداء ده.
1: انت اتخضيتي من نفسك؟
2: انا اتخضيت من نفسي فعلا، لان انا اصلا عشت مع الشخصيه فتره، حسيت بالامها، حسيت بكل حاجه هي حاسه بيها شهور، وقعدنا بالساعات نتدرب. وكمان شكل الشخصيه من بره بيساعد قوي على المذاكره. يعني انا جت فتره بقى بطلت البس مثلا جولري جولد، عشان هي مثلا بتلبس سيلفر بس. ما كنتش حتى لو بنزل في اي حته بلبس جولد، فبقيت حاسه ان انا هي. وكنت عايزه اجرب برضو فكره هل انا هعرف بقى بعدين اي شخصيه تجيلي مختلفه، هل هعرف اعملها ولا لا. فالحمد لله عرفت يعني.
3: طب الحمد لله. ووسط الكرو ده انتوا خمس بنات وكلكم سنكم قريب من بعض، السيطره على الموضوع ده في اللوكيشن كان بيتم ازاي عامه؟
1: هل كان في سيطره اصلا ولا
2: الدنيا كانت خمسه مع بعض؟ كانت كارثه بجد، كله ما بيبقاش عارف يبدا. بس احنا بنبقى احنا ملتزمين، بس احنا مع بعض عصابه يعني. احنا بنهزر ونضحك بهستيريا غير طبيعيه، بيبقوا مستنيين خلصوا عايزين نصور. كنا طول الوقت طبعا بنستنى الوقت اللي هو البريك، نقعد مع بعض بقى وناكل مع بعض ونتصور، يعني بنعمل ممارس حلوه. وصداقتنا الحمد لله بقت يعني قريبه جدا. فطبعا كانوا متخانقوا مننا جدا في اللوكيشن يعني، بس لما على الاقل كان بيبقى ثلاث بنات السيطره يعني.
1: كل ما العدد قل كل ما انما عدد البنات بيزيد، وبنات بس.
2: ايوه بالظبط.
1: فدي كارثه يعني.
2: بالظبط، هو مش عارفين يسكتوا ممثلين ولا يسكتوا مين بالظبط.
1: عاده بيقول لك لما يبقى البنات مع بعض اول حاجه بتيجي في دماغ شخص اللي هو اكيد في غيره، اكيد في حاجه حاصله، بس اللي كان باين في المسلسل عكس ده تماما. بالعكس ان انتوا كنتوا من كتر ما انتوا مرتاحين مع بعض،
2: ايوه
1: لا كل واحده عارفه تعلي من التانية.
2: ايوه بالظبط، احنا بندي وناخد من بعض، وفي نفس الوقت احنا يعني دايما بندي كلام حلو لبعض عشان يبقى في دعم. وزي ما تقولي كده احنا ما كناش بصراحه في الاول متوقعين ان احنا هنبقى بالقرب ده. فالحمد لله المسلسل قربنا من بعض قوي، ان احنا قعدنا 6 شهور تقريبا نصور. فلا قربنا من بعض قوي.
3: تابعتي ردود افعال الناس على مسلسل اندر ايج على السوشيال ميديا ولا لا؟
2: اه تابعت.
3: طب وكانت ايه ردود الافعال؟
2: انا في الاول كنت قلقانه بصراحه من حته الانتقاد على انه المسلسل ده مثلا ممكن يكون بيلفت نظر ناس لحاجات، وناس تلقط حاجات وحاجات كده. بس هو ده موجود، بس انا اكتشفت الناس واخداه انه وعي اكتر. يعني احنا انتوا بتوعوا الناس والجيل والاهالي اللي بيحصل اليومين دول. فانا مبسوطه قوي من الحته دي، ان الناس شايفه ان المسلسل بيه وعي،
1: في رساله معينه
2: بالظبط،
1: مش ان هو بيدي فيك افكار للبنات ان هم يعملوا كده. اكيد
2: بالظبط، وهي مش افكار، هي حاجات بتحصل فعلا في الحقيقه. وطبعا شفنا كيسز كتير قوي زي دي، فمش حاجه من دماغنا. هي حاسه من 3 4 سنين كناش نعرف نجيب الافكار دي. هي عشان حصلت احنا عرفنا نعملها
1: بالظبط. والموضوع والسوشيال ميديا ابتدت الناس كلها بتعرف الاخبار وايه بالزبط. بيحصل هنا وايه بيحصل هنا بالزبط. فاللي بيحصل ده واقع. ممكن يكون في ناس كتير جات لكم ردود افعال انه لا يا جماعه اكيد المدارس ما بيحصلش فيها كده. اكيد انتم افورين شويه علشان الحبكه الدراميه وكل الكلام ده.
2: والله كان نفسنا نبقى بافورين، بس الفكره اصلا الحاجات دي حتى ما بقيتيش تسمعي عنها، انت بقيتي بتشوفيها على السوشيال ميديا. الحاجات دي بتحصل وبتنزل وبتتشاف. فلا المسلسل للاسف مش مؤفر خالص.
1: لسه مكملين معاكم، لسه جودي مسعود او دليده من مسلسل اندر ايج منورانا ومشرفانا هنا. لو حد عنده اي سؤال بعت لنا على 015 595 2006.

0: مفيش حد خد دورها ودور يمثلها. عايز صواريخ عشان اقرب لها، ما انا عيب ان انا حامل النجمه. ما تسحم ليش ناس، مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت؟ ما يفرقليش
1: اي حد غيرها، مش فاهم حد غيرها، احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكتها لينجلون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام.
4: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

Sapa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه معانا دليدا يا جماعه. ولو حد عنده اي حاجه مش سؤال، حد عنده رساله معينه اتفضلوا، فرصتكم النهارده. لسه كنت بتكلم مع جودي، لو كان في مشاهد صعبه في المسلسل كانت شايله همها، هي كانت شايله هم المشاهد كلها، بس احكي لنا برضو اكتر مشهد انت كنت بجد تقيل عليكي.
1: انا ممكن اقول مشاهد البيت بالنسبه لدليدا بالنسبه لي كانت موتره، عشان هي في البيت مختلفه خالص عن الشارع. هي في الشارع بوكر فيس، ما بتحسسش اللي قدامها ان هي حاسه بحاجه معينه، بتحاول تقاوم اي احساس فيها. في البيت بقى كنت دايما بحس في حاجه غلط، بس هي مش حاجه غلط، هي بتحس قوي بقى في البيت لان مش حد شايفها، فدايما بحس انه حاجه غلط، هلا انا مش عارف ايه، بس لا
0: الجزء الحقيقي بالزبط بتاعها بيطلع وهي في بيتها
1: بالظبط. فده كان بالنسبه لي بحس ان الموضوع صعب قوي، هل انا هيبان اصلا الفرق، ولا هبقى دايما بحس ان انا عايزه اقاوم عشان ما بينش للناس انه في الحقيقه هي كذا كذا كذا. بس هي في البيت فعلا مختلفه خالص، هي بني ادمه تانية، بتحس وعندها مشاعر وبترد وعندها مشاكل مع اهلها. فده كان بالنسبه لي عامل لي اللي هو هو ايه بقى يعني قويه ولا مش قويه، بس انا كنت مدركه ده. بس كنت وانا بقى بعمل مشاهد البيت ورا بعض كنت حاسه انا عايزه افصل، نزلوني الشارع عشان احس ان في الاثنين. بس
0: مفهوم.
2: طيب شفتي ان خمس بنات سنهم قريب من بعض وكلكم فنانات يعني شابات وكده، فهل كان تفضلي ان ممكن حد من الجيل الاكبر مثلا ان هو يكون موجود معاكم، بحيث ان هو برضو اكيد يبقى ليه طعم معين في المسلسل، ولا انت كنت شايفه ان احنا لا احنا الخمسه نقدر ان احنا نقوم بالمسلسل لوحدنا، ما كناش محتاجين حاجه تانية؟
1: لا بصراحه كنت شايفه الحاجه التانية ان احنا كلنا نقدر نقوم بالمسلسل ده، وان كل واحده لايقه على دورها جدا. يعني انا مش شايفه واحده مثلا الكاركتر بتاعتها تبقى مثلا حد تاني اللي عاملها. بصراحه لا، انا شايفه ان كلهم لايق عليهم الدور جدا، واحنا كلنا بنسند بعض ان احنا ان شاء الله نخلي المسلسل ده حاجه حلوه ويعجب الناس. بصراحه
0: انت من وجهه نظرك شفتي دليدا ايه اللي موصلها لكده؟ يعني بعد ما عشتي بقى شخصيه دليدا اقتنعتي اللي هو طبعا المفروض انه مفيش مبررات للاذى البني ادم او لاي حاجه، بس مفيش بني ادم بيجي شرير او عنده كميه الغضب ده غير لما يكون في حاجات حصله له قبل كده. انت شفتي دليدا وصلت لكده نتيجه ايه؟
1: الاهل طبعا، الاهل في اهمال غريب، الام مريحه دماغها جدا. يعني المشكله بتحصل بتبقى فارق معاها شكلها مثلا، مش ان انا بنتي كذا كذا كذا، او مثلا انا عايزه احل المشكله دي. الاب مسافر وبعيد ومش بيتقال له كل حاجه، وباين قوي ان دليدا قريبه من باباها بس هو مش معاها على طول. فانا شايفه ان الاهل هم السبب، اهمال الام، ان الام طول الوقت عصبيه اللي هو انت عملتي وانت اجريسيف وانت، ده طبعا خلاها بني ادمه حاسه ان مش فيها مشكله. فمش عايزه تبين للناس ان هي عندها مشكله، فبتحاول ان هي تدافع عن نفسها بالطريقه الهجوميه دي.
0: مفهوم.
2: في مسجز كتير جايلك، في حد بيقولك عايز ابعت رساله لدليدا اسالها
0: دليدا
2: انت ايه اللي خلاكي تضربيها من الاول، كان زماننا حلوين مع بعض بجد. بجد عاش المسلسل وربنا يوفقك.
0: كان شايفه في مسلسل بقى، كان شايفه في مسلسل.
1: اولا شكرا. ثانيا انا فاهمه، يعني هي كمان دليدا كانت فاهمه ده في من اول ما جايده اللي هي هانا ماتت، ادركت ان هي لا هي عملت غلطه كبيره، حتى لو يعني هي حاسه بالذنب، انا ضربتها ولولا كل ده ما كانش هيحصل. هي عندها الاحساس والتفكير ده بتاع ان هي حاسه بالذنب، وانه الاحساس اختلف، لا هي حاسه بالذنب جدا. هي حاسه ان هي سبب كبير في اللي حصل لها.
0: ناس كتيره بتتساءل هل هيكون في جزء تاني، سيزن تاني من تحت السن اندر ايج؟
1: والله هو في كلام وانا اتمنى، بس انا ما اعرفش بصراحه يعني، بس اتمنى يكون في سيزن 2 فعلا.
2: طيب انت عامه في الادوار بتاعتك بتستعيني باكتنج كوتش في خلال العمل، ولا كان العمل ده بس اللي انت استعنتي بياسمين وافي؟
1: لا ده كان اول عمل استعنت
2: بجد وفرق ايه عن الاعمال اللي انت بتقولي لا انا مش هستعين بحد، انا هخش العمل زي ما انا كده؟
1: لا انا يعني حاسه ان انا هحتاج ياسمين وافي طول الوقت، يعني
0: طول حياتي. انا عايزه ياسمين معايا في كل حاجه فعلا.
1: يعني انا اللي فرق معايا مع ياسمين فكرة ان انا عشت مع الشخصية، انا ما عملتهاش قبل كده. يعني كنت بقعد افهم بس كده واقرا الورق واحفظ واشوف هي حاسه بايه ده قبل ما اقعد مع ياسمين وافي. بس مع ياسمين وافي احنا قعدنا 3 شهور بالساعات، اكتر من 9 ساعات بنتكلم عن الشخصيه، وداني طول الوقت دليده دليده دليده، شكلها شكلي بقى شبه دليده، تاريخ بقى يعني احنا بنتكلم عليها من اول ما اتولدت. فدي حاجه انا ما عملتهاش قبل كده. فكرة ان انا كمان بقى يطلع مني في المشاهد حاجات ما كنتش اتوقعها بسبب ان انا عايشة الشخصية قوي، لما باجي اتفرج على نفسي واقول ايه ده انت عملت ده، يعني طلع من الكاركتر. فانا ما ببقاش اصلا واخدة بالي. فلا فرقت معايا جامد، فرقت معايا جدا، يعني ده كفاية اصلا دعمها ليا وان هي صدقتني، صدقت فيا سوري. لا ده حاجة يعني قويتني جدا.
0: تحية كبيرة طبعا ياسمين وافي، صباح الفل عليكي. انا شايفة ان انت اكتشفتي في نفسك حاجات بعد الدور ده، حاسة ان انت في منطقة تحول او منطقة يعني فترة انتقالية اللي هو بعد اندر ايج، حاسة ان انا لا انا لازم اروح في حتة معينة.
1: انا حاسة ده بصراحة يعني اتمنى. بس انا يعني لو انا هو يعني هبقى نفسي ان انا اعمل حاجة تانية، عايز اعمل بقى حاجة العكس. يعني الناس شافتني في البنت العصبية اللي بتزعق الكوين بتاعت الشلة والحاجات دي، عايزة اجرب ابقى البنت الغلبانة اللي بتتكسر، يعني عايزة اجرب اللونين. فاتمنى يعني ان دي تكون نقلة ليا. يعني اتمنى.
0: انت بتشوفي الناس بتتشد اكتر للشخصية اللي بتكون شريرة وفيها عمق كده والناس مش فاهماها انت بتعملي كده ليه يا بنتي، ولا الشخصية الكيوت اللذيذة الحبوبة؟ يعني بتحسي الناس بتتشد ليه؟ انت لما بتيجي تتفرجي انهي شخصية اللي بتشدك في المسلسل او في الفيلم؟
1: لا الشريرة طبعا. ما عشان كده اصلا شدني قوي كاركتر دليدة، حسيت ان ده هيعجب الناس قوي. يعني انا مثلا رغم ان الناس كتير قوي بتكرهها، بس انا بشوف كومنتس كتير قوي احنا بنحب دليدا، احنا بنحب شخصيه دليدا، هم معجبين بيها. بعيدا طبعا عن اللي هي بتعملها يعني
0: مش بافعالها، بيها مش هي مش بافعالها
1: يعني. انا شايف كومنتس كتير قوي احنا زي دليدا، زي دليدا ازاي؟
0: لا ده كده احنا في مشكله محتاجين نتكلم فيها
1: بالظبط. فلا شدين طبعا دور دليدا. انا بحس اصلا لما بعمل الادوار دي، دي اكتر حاجه الناس بتشدها. يعني انا واحده كتبت لي كومنت قالت لي انت بتعملي غير ادوار شر، فين ده؟ انا عملت الاصلي
0: فين يا جماعه؟
1: انا ما عملتش غير الاصلي دور شر، دايما ممكن اطلع رخمه بس مش شريره.
0: فلا هي عندها الشر رخمه كل واحد.
2: قابلتي شويه ردود افعال على لوك كنت عاملاه في شكلك في المسلسل؟ احكي لنا عن التعليقات اللي جات لك بسبب البيرسينج اللي كنت عاملاه.
1: البيرسينج ده عامل ازمه عند ناس كتير قوي. بس هو ده فعلا في بنات بتحط البيرسينج ده عادي.
0: هو البيرسينج عشان نشرح للناس بس كان في المناخير، بس مش العادي اللي هو بيبقى في النص كده المناخير،
1: هو حتى مش من بره، هو من جوه.
0: من جوه
1: فعامل ازمه كبيره قوي للناس، وشايفه كوميكس كتير قوي عليه.
2: وانت كنت خرمتي فعلا ولا ده كان؟
1: لا لا لا لا, لا هو كان بس عشان انا بقفله كويس، ممكن يكون كان بيقرصني شويه بس ما كان مخرمتش. انا اصلا ما كنتش متوقع اصلا الناس هتتكلم عليه خالص، لان انا كنت متعوده عليه، فكانت تفصيله
0: نسيتي ان ده موجود
1: بالظبط. انا يعني حتى لما كنت ببقى قلعاه، انا مثلا كنت بعمل حركه كده، كنت بقعد اظبطه طول ما انا قاعده بايدي. بقيت حتى وانا قلع البيرسينج ابقى بلاقي نفسي عملت كده. انا خلاص اتعودت عليه، فلما لقيت الناس بتتكلم عليه اللي هو

0: تقدر يعني تاخد فكرة عن الشخصية من الشكل بتاعها بالزبط. اللي هو تحكم لمجرد انها حاطة بيرسينج في حتة معينة يبقى انت شخصية شريرة
1: بالظبط.
0: اه حلوة رسالة جميلة جميلة جميلة.
2: طيب احنا لسه منورانا وشرفانا جودي مسعود الحبيب، يوجه لها اي سؤال يبعت لنا على 015-59-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع مكسرات لأحمد سعد ونرجع نكمل معاكم تاني. صباحكم زي الفل.

0: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا، علمت الدكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
3: هشام ماجد.

مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بيني

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معانا اغنية قلت هتقول حاجة. طيب لسه جودي مسعود منورانا ومشرفانا هنا. جودي انتي اخدتي ورشة تمثيل مع ياسمين وافي علشان مسلسل اندر ايج، كمان اتعلمتي مهارة جديدة.
2: أيوة.
1: كيك بوكسين.
2: أيوة.
1: صح؟
2: مظبوط.
1: طيب انا عايزين نعرف والناس عايزة تعرف، لما حد بيبقى عنده دور معين الشخصية بتلعب كيك بوكسين، هل بيبقى التمرين حقيقي اللي هو انتي بتتمرني بتعرفي كل حاجة، ولا تمرين لمجرد علشان تباني ان انتي فاهمة الموضوع؟
2: لا هو انا اصلا كجودي بحب ابقى فاهمة، يعني ما بحبش اتحط في حتة ان انا عايزة ابين وخلاص، لا انا بحب ابقى فاهمة. فدينا ناصر كانت الكوتش، اتدرب شهرين تقريبا، الموضوع بجد كان مسلي. لا انا كنت مبسوطة قوي قوي قوي وحابة اصلا اللعبة نفسها، ولما كنت بقى رحت نفست ده في السينز كذا حد قال ان الموضوع لايق عليا وان انا اكمل وكده، بس يعني انا مش في دماغي بصراحه، يعني انا حبيت ان انا يبقى بعرف العب اللعبه دي بس مش درجة ان انا اكمل فيها واخد بطولات والحاجات
1: بس
2: دي.
1: انت ما كنتيش مهتمه اصلا بالكيك بوكسنج قبل الدور ده، ابتديتي لو فهمتي حاجه جديده وعرفتي حاجه جديده وحبيتيها؟
2: هو انا اصلا بحب اللعب اللي فيها عنف للاسف.
1: أوه.
2: بس يعني ما جاتش في دماغي ان انا العبها يعني. فكيك بوكسنج بصراحه كان بالنسبه لي مختلف ولذيذ يعني، وشبه الكاركتر يعني. الكاركتر اصلا بتطلع غضبها في حاجه اكيد،
1: فكانت محتاجه حاجه تانية تطلع فيها غضبها.
2: بالظبط بتطلعوا على الناس بقى طلعته ورده.
3: طيب في حد بيسالك جودي بيقول لك هو الحلقه هو المسلسل كام حلقه؟ اللي انا خلصتها 10 دول كده تمام ولا لسه في حاجه تانية؟
1: حاجه كده ولا
2: لا لسه فاضل حلقتين، هو 12 حلقه، واحده النهارده الساعه 12 بالليل وبكره الساعه 12 بالليل
3: ان شاء الله.
1: طبعا انت محطوطه تحت ضغط رهيب.
2: انا متضايقه وفي نفس الوقت متحمسه، عندي كذا احساس كده، متضايقه طبعا المسلسل هيخلص ومتحمسه قوي من رد فعل الناس بقى على الحلقتين الاخرانيين، وخايفه
1: واسئله. طب اسئله هيستيري اسئله
2: يا لهوي، اسئله كتير قوي. انا فاهمه فضول الناس، انا فاهماه بس انا ما اقدرش اقول حاجه. انا
1: موقفها صعب يا جماعه، يعني موقفها صعب.
2: انا عيلتي ما يعرفوش حاجه عن القصه، فهم بقى فاكرين ان انا بقى اللي هقول لهم. لا لا لا انا لويل للمسلسل، انا مش هقول،
1: مش هقدر ان انا اقول اي حاجه.
2: بالزبط.
1: طيب ايه الحاجه اللي انت حابه انك تتعلميها يعني علشان دور طبعا، بس حاسه اللي هو ايه ده انا نفسي اتعلم كذا في يوم من الايام، ولو جات لك الفرصه ان انت بتعملي دور في شخصيه بتعمل الحاجه دي تعمليها؟
2: هو انا المفروض دلوقتي في بروجكت شغاله عليه، بس هو اوف سيزون يعني مش حابه اتكلم عليه دلوقتي. هو اوف سيزون برضو بتعلم حاجه عشان اعملها في المسلسل. حاجه بعيده عن الكيك بوكسنج، حاجه ما فيهاش عنف.
1: أوكي.
2: بس هي حاجه معروفه يعني،
1: وحاجه برضو انت عمرك ما كنتي هتفكري انك تلعبيها او تعمليها
2: خالص بقى. دي خالص بقى يعني ما جاتش على بالي خالص. بس هي لذيذه برضو، ممتعه جدا. جدا يعني.
1: حلو.
3: طيب عندك ايه الفتره الجايه شغال عليه جودي؟ لو ما فيش حاجه خلاص مؤكده مش لازم تقول لنا عليه، بس يعني هل في اي اعمال قريبه ان شاء الله تشارك
2: يعني
3: فيها؟
2: في تحضير لمسلسل اوف سيزون ان شاء الله.
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
3: خلاص بقى ما بقاش في كلمه اوف سيزون دي قوي. يعني هو في سيزون رمضان وباقي السنه يعني.
2: اوكي ماشي.
3: لكن اوف سيزون دي بقت تحسسك ان انت خلاص بقى ان المسلسل ده ما بقاش في حته اللي هو لا هو اتظلم في وقت عرضه مش عارف ايه. لان يعني في ناس على فكره، في ناس كانت بتبعت تسال هل المسلسل زي اندر ايج اتظلم في وقت عرضه، ان هو كان وقت كاس العالم والناس كانت مهتمه بالكوره اكتر في الفتره دي، ولا انت شايفه ان هو لا برضو حلو موضوع المنصات دي ان انت الموضوع اون ديماند، لما تحب تتفرج على المسلسل في الوقت اللي انت عايزه والوقت المناسب ليك تقدر تشوفه في اي وقت؟
2: لا شايفه ان الناس كانت بتخلص الماتش وتخش على الحلقه على طول يعني، ما كانش عامل ازمه قوي. ولا هو واخد حقه، وحاسه كان هياخد حقه اكتر، بس لا هو الحمد لله الضجه اللي هو واخدها واخد حقه جامد.
1: هي مواعيد الماتشات برضو ما كانتش احسن حاجه.
2: انا شخصيا كنت بتابع الماتش بس المسلسل
1: اشوف الماتش احسن. طيب جودي انت شايفه انه يعني طبعا مسلسل اندر ايج كان فيه رساله وتوعية وحاجات كتير مش بس للطلبة والطالبات، لا لأولياء الأمور قبل أي حاجة. إيه المسلسل أو إيه الحاجة اللي أنت حابة أن أنت تشتغلي عليها بعد كده؟ يعني لو في برضو عايزين نوعي الناس على حاجة معينة، قضية معينة نفسك أن أنت تعرضيها، ممكن تكون إيه؟ مش لازم بالظبط بس حوالين إيه كده؟
2: والله أنا أكتر حاجة بحب أعمل كاركترز عليها ممكن الحالات النفسية. يعني نفسي أجرب أعمل كاركتر مثلا عندها حالة نفسية تانية. يعني كيكا يا دليل عندها، أحب أن أنا أعمل حاجة مختلفة بقى، يعني ممكن أعمل حالة نفسية تانية. بحب قوي الحتة دي لأن أنا أصلا بهتم بيها جدا وبعض أقرأ كتير. أو بالزبط يعني بعض أقرأ كتير وحاجات كده.
3: تقعد تقرأي؟
1: أنا عندي السؤال ده هموت وأسأل.
3: أنتوا ليه بتقولوا تليب طفورة؟ لا لا كبرين الموضوع يا جماعة.
1: أقرأ دايم إيه؟ هنتكلم عادي وفجأة بحب أقرأ كذا. أنا فاهمه ان انت مش عايزه تقولي انا بقرا كده.
2: أيوة
1: عشان
2: أيوة.
1: ماشي ايه ده قوي يا جماعه.
2: انا اول مره اقولها بس مش عارفه لك ليه جت.
3: لا انت عدتيها مرتين فانا حسيت ان ولا انت مصره. فتعالوا نقف عندها
1: الجيل ده. كلمه اقرا يا حرام احنا اللي عقدناهم
2: بصراحه. يعني بصراحه انا بقولها اقرا وبقرا عادي بس يعني عامله مشكله فعلا.
1: عامله مشكله. حلوه قوي
3: جودي، كل التوفيق ليك ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وان شاء الله متحمسين ان احنا نشوف نهايه المسلسل هتخلص على ايه. فجود لك ان شاء الله، وردود الافعال تبقى ان شاء الله باذن الله كلها ايجابيه. حتى لو الناس في حاجه معينه كان عندها كومنت عليها يبقى النقد نفسه في نفس الوقت يبقى حاجه تفيدك في حته قدام. واكيد ناس كتير جدا باركت لك على العمل ده وحياتك عليه، فاحنا كمان بنوصل لك التحيه والمباركه دي والف مبروك عليه، وان شاء الله يكسر الدنيا كمان بعد الحلقتين اللي هينزلوا دول.
1: دودي مسعود نورتينا وشرفتينا وبسطنا معاكي جدا جدا.
2: وانا كمان
1: وجلنا تاني ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: احنا حلقتنا خلصت. في ناس اكيد هيبقى ده اخر يوم في الاسبوع لان بكره اجازه، ده مش عايز ينسينا ان عيد ميلاد يوسف التهامي بكره. عايزين كلنا نضغط عليه زياده وزياده ونقول له كل سنه وهو
2: طيب.
3: وانت طيبه ميرسي جدا يا جماعه والله، وشكرا جدا على المسجز اللي جات لنا النهارده. على الراديو ابتدى يومكم مود مختلف. هنسيبكم مع حمائي من قلبي بغني ودايق وملك شديد، هتكون موجوده معاكم في برنامجها الثلاث كروت. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الأهلي موبايل. احجز معادك، سجل بياناتك، اختار الخدمة، اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة، اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح، وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: الجيش الأمريكي يعلن أن قواته أتم بنجاح ضربات جوية على إيران لليلة 11 على التوالي.
2: الجيش الأمريكي يقول إن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
1: الإمارات تدعو المجتمع الدولي لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصا بشأن اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
2: وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول عربية.
1: وزير الري يؤكد أن مصر تتمسك بحقوقها المائية وترتكز في سياساتها على قواعد القانون الدولي.
2: وزارة التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة صناعية كبرى لتطوير وتحديث 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
1: السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل فعاليات إحياء ذكرى ثورة 23 من يوليو.
2: غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو.
1: موجة شديدة الحرارة اليوم وارتفاع في درجة الرطوبة، والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع التلات كروت مع ملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يلا يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح علشان نلعب بالثلاث كروت بتوعنا، كارت أخضر كارت أحمر وكارت تفاوض. وكل حلقة بقول لكم هنلعب بكروت بشكل عامل إزاي، لأن كل حلقة بتكون مختلفة ودايما بنلعب بكروت بشكل مختلف تماما كل حلقة. يعني كمان أرقامنا 0155955006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 38350222. مكملين مع بعض لحد الساعة 11. وإيه حلقة إن شاء الله النهاردة كده، هي غريبة شوية بس هتكلم يعني معاكم عليها وعن تفاصيلها، ومتحمسة جدا للمسجز بتاعتكم عشان حاسة إن في ناس كتير ممكن يلمس معها الكلام شوية. بس في الأول عايزة أطمن عليكم، قولولي إيه الأخبار، عاملين إيه. أرقامنا 0155955006 ده رقم الواتساب علشان تقدروا تبعتولي بقى عليه. والحلقة دي يعني إيه تهيألي هيكون فيها مسجز كتير. كمان داخلين على أجازة الويك أند، فيا رب تكونوا بقى مستعدين لها. بكرة إن شاء الله أجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو، جاية بقى يوم خميس وبكرة أجازة، عندنا خميس جمعة سبت، ناس كتير قوي هتكون مسافرة وهتستعد بقى للسفر من النهاردة، هتخلص شغل وعلى طول هتسافر. وكلنا بنحب قوي الأجازة دي وبنستغل الوقت ده علشان نحن نعرف كده ناخد طاز ونهدى ونعرف من تاني نرجع للشغل. هنرجع بقى من تاني ان شاء الله من الحد اللي جاي، ولكن احنا هنا ما فيش اجازه، يعني احنا بكره كل البرامج شغاله معاكم على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. طيب يا جماعه، عايزه اكلمكم شويه النهارده عن حاجه مقتبسه مني انا شخصيا، يعني انا يعني الموضوع طالع مني انا شخصيا النهارده، هي بتحصل معايا وعندي فضول قوي اعرف في حد تاني ممكن يكون بيحصل معايا نفس الحاجه ولا لا. بس اكيد اكيد كلنا، او مش مثلا لو كلنا، 90% مننا يا سيدي ممكن يكون بيحصل معانا حاجات كتير قوي غريبه، او احنا اللي نكون بنعمل حاجات كتير قوي غريبه في يومنا، تصرفات كده ممكن ما تكونش بس غريبه ولكن مريبه. انا بحس انه اوقات كده في تصرفات بنعملها طول ما احنا ماشيين في حياتنا ما نفهمش احنا بنعملها ليه، يعني التصرف ده طالع مننا ليه، حاجه غريبه، حاجه بنعملها ملهاش تفسير، بس احنا بنعملها، ومن كتر ما احنا بنعملها بتبتدي تبقى عاده عندنا. وانا قلت لكم في اول الحلقه ان الموضوع مقتبس مني قوي، او هو الموضوع ليه علاقه بيا اكتر، ان انا عندي حاجه كده بعملها طول الوقت طول اليوم وسحلاني جدا بطريقه مش طبيعيه، وهي ان انا طول الوقت يا جماعه بقعد اعد كل حاجه قدامي، كل حاجه حرفيا اي حاجه قدامي بعدها. ولما نرجع بقى في اللينك اللي جاي هشرح لكم بالظبط يعني الداء اللي عندي ده. بس لما قعدت افكر كده قعدت اقول دي حاجه غريبه انا بعملها، اكيد في ناس كتير قوي ممكن تكون بتعمل نفس الحاجه او بتعمل حاجات غريبه تانية ملهاش تفسير، طول ما هم ماشيين في يومهم كده بيعملوها، هم ما يعرفوش هم بيعملوها ليه، بس هي بتتعمل، اسبابها ايه ما يعرفوش، متعودين عليها ليه كده ما يعرفوش. بس اوقات بيحسوا انه انا عايز اعرف في ناس كتير كده زيي، او في ناس بتعمل الحاجات الغريبه دي زيي ولا لا. فاحنا النهارده هنلعب لعبه حصل ولا ما حصلش، وابوس ايديكم يا جماعه ما تحسسنيش ان انا غريبه المريبه الوحيده اللي هنا، اكيد في ناس كتير قوي منكم بتكون بتعمل حاجات غريبه في يومها. فتعالوا النهارده ابعتوا لي وقولوا لي عايزين 15595506 نلعب لعبه حصل ولا ما حصلش، وتقولوا لي حصل ولا ما حصلش انك بتعمل حاجات غريبه وحاسس ان انت الوحيده اللي بتعملها. لو حصل ده كارت اخضر، لو ما بيحصلش خالص وانت عاقل العاقلين وما بتعملش حاجات غريبه خالص وانت بره 90% اللي انا لسه قايلها من شويه، فده كارت احمر. ولو بقى بتعملوا حاجات عاديه اللي هو في النص، يعني ما تصنفش غريبه قوي ولا تصنف عاديه جدا، ما بتعملوهاش طول الوقت، لان زي ما قلت لكم من شويه الحاجات دي من كتر ما احنا بنعملها بتبتدي تبقى عاده عندنا. يعني موضوع العد اللي عندي ده ان انا بعد كل حاجه ده بقى عاده عندي، وهشرح لكم عاده عندي لدرجه عامله ازاي. انا مش كل شويه كده بقعد اعد حاجه، لا لا لا، انا الموضوع عندي داخل في سكه كده غريبه قوي. فبعتوا لي قولوا لي عايزين 15 5 9 5 5 1006 حصل ولا ما حصلش انك بتعمل حاجات غريبه وحاسس ان انت الوحيد اللي بتعملها، قولي ايه الحاجه دي عايزين 15 5 9 5 5 1006. تعالوا نبدا بقى. مش عارفه ليه حاسه ان انا النهارده عايزه اسمع محمد فؤاد، فقلت النهارده ابدا باكتر اغنيه انا بحبها محمد فؤاد، اوقات يا دنيا. ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، لسه مكمله معاكم ملك شديد لحد الساعه 11.

0: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم أفقام. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
3: وللستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
3: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى عاد.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك. تابع برامج نجوم أفقام على نجوم أفقام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة كلنا عندنا أفعال مختلفة كده، وأوقات كتير قوي بتكون غريبة ومريبة زي ما قلت لكم من شوية، وساعات كده بتروح في حتة الهوس، الحاجة كده بنعملها اللي هو ايه اللي أنا بعمله ده؟ أكيد مفيش حد غيري بيعمل كده، بس دايما بيبقى عندك فضول هو فعلا فيه ولا لا، بس بتحس دايما نفسك ان انت غريب ومفيش حد اكيد بيعمل زيك، بس بيبقى عندك فضول تعرف في حد بيعمل حاجة زي كده ولا لا. زي ما قلت لكم ان في البنك اللي فات ان انا عندي داء العد، انا بعد يا جماعه كل حاجه واي حاجه وبطريقه غريبه مش مفهومه، بعد كل حاجه حرفيا قدامي بجد، الخطوط والخطوات والدوريات والمكعبات والمثلثات كل حاجه، الزراير، الحروف، الجمل، الكلمات، كل حاجه حرفيا بجد عيني بتيجي عليها لازم اعدها. يعني انتوا مش متخيلين لو حد بيشوفنا على نجومة في أمن تي في، إحنا في حاجات كتير قوي فيها أنوار حوالينا كلها دوريات كده، أنا الدوريات دي بقعد أعدها، أنا لو يعني ممكن لو اتسحلت كده هقعد أعد فيها، السلالم هعد فيها، خطواتي هعد فيها، الزراير اللي قدامي دي كلها هعد فيها. وبعدين بقى لازم يكون في نظام، اللي هو أنا بعد بنظام، بقسم الحاجة يعني مثلا 3 و3، 4 و4، لو 5 يبقى 2 و2، واللي في النص دي لوحدها الخمس. فبعد كمان بأسلوب غريب جدا، مجرد ما بجد عيني بتيجي على حاجة دماغي دي بتشتغل وافضل بقى اعد فيها، بتسحل في كل حتة يا جماعة، في كل مكان. وطبعا حروف بقى العربيات والعربيات وكل حاجة، طول ما انا ماشية بجد بعدها، وحاسة ان الموضوع بجد راح في سكة هوس كده وجنان، اللي هو صعبيتة ولا ايه؟ في حبيبتي يعني مش كده، الموضوع بجد سحلني بطريقه غريبه قوي، مش عارفه في حد زيي ولا لا، ولا في بقى ناس تانية ممكن تكون تعمل حاجات غريبه مختلفه تماما، وهتبهروني اكيد بالمسجز. واصلا شايفاكم يعني في ناس كتير ابتدت بقى يلمس معاها الموضوع وتبعت لي حاجات غريبه ممكن تكون بتعملها، يعني في حاجات كتير قوي اكيد اكيد انا ممكن اكون ما عنديش علم اصلا بيها بس هي موجوده. عايز صباح على محمد الشافعي، صباح الفل عليك. في رقم اخره 3 ده مصطفى 308، انا عايزك تعيد تاني المسج عشان في حاجه انا ممكن اكون مكتوبه غلط، وانا مش عايزه اقرا المسج دي غلط عشان هي برضو من الحاجات الغريبه اللي الواحد ممكن يعملها. فلو ينفع تبعت تاني المسج وما يعرفش ليه، ما فيش حد فينا يعرف ليه بجد يا جماعه، بجد اي حد بيعمل حاجه غريبه هو ما عندوش تفسير ليها، هي غريبه وخلاص. يعني هل انا عندي تفسير لعد الحاجات الكتير قوي اللي انا بقعد اعدها دي؟ اكيد لا. يعني كل حاجه يا جماعه، الكلمات، انا وانا بكتب حاجه الكلمات بقعد اقسمها، يعني نجوم النون والجيم والواو والميم كده 4، دي لوحدها نص الكلمه، احسب نص الكلمه واعد نص الكلمه، حاجه كده عبيطه موت. ايه هذا اللي انا فيه ده؟ والله ما عارفه. في اسلام عبد الوهاب، صباح الفل عليك يا اسلام، انا بفضل اقرا حروف نمر العربيات وبعد كل رصيف وبعد كل رصيف كام لون اسود وكام لون ابيض وبشوف مين اكتر بالظبط. حد هو مسحول برضو سحلة غريبة جدا في الطريق، ده لو سايق ده راح في داهية خلاص، ما انا برضو معاك في نفس الدوامة دي، انا اقعد بقى نعد الرصيف كم اسود وكم ابيض وكم اصفر وكم ايه يا جماعة، يعني جنان جنان. صباح الفل يا ملوكة، يا قمر وحشاني جدا، ليه شهرين ما سمعتكيش، شهر كنت براجع المواد وشهر كنت في امتحانات، ادعي لي النتيجة قربت تطلع يا رب ان شاء الله كده تفرح. ده مين ده؟ خالد هاني، صباح الفل عليك يا خالد، فعلا غايب وانا كنت غايبه اصلا، بس انت ما تعرفش غالبا لان انت كنت بقالك كتير مش بتسمع، بس الحمد لله على السلامه وان شاء الله ربنا يوفقك في الامتحانات وكده كل الدرجات اللي نفسك فيها. في انا ادي نفسي كارت احمر، رنا العقله الوحيده اللي فينا لحد دلوقتي، صباح الجمال عليك يا ملوكه، صباح الفل عليك يا رنونه، يا ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي يا رب، وما تروحيش في السكه اللي احنا رايحينها دي لان احنا مسحولين جامد موت. يعني صباح الخير والسعاده عليك يا ملك، ما تقلقيش مش لوحدك في الموضوع ده، وانا اديله كارت اخضر جدا جدا علشان انا بعد كل حاجه حرفيا قدامي وخصوصا الكلمات او اليوفط اللي في الشوارع، بس مش بايدي، بعد كمان خطوات رجلي، ودي اغرب منك، ودي حاجه اغرب منك. احمد من السعوديه، صباح الفل عليك يا احمد، والله العظيم كل حاجه غريبه. بص احنا مش هنتنافس، احنا كلنا غراب، يعني كل اللي احنا بنعمل كلنا غراب. كلنا بنعمل حاجات غريبه يعني، مش هنتنافس بقى مين اكتر من مين، بس يعني الحاجات الغريبه شكلها تبقى كتير قوي النهارده. احمد عيد صباح الفل عليك يا ملك منوره الدنيا. انا ممكن الشخص الوحيد اللي مش بيشرب قهوه، وقبل ما بغسل سناني بجيب ميه سخنه على الفرش، على فرشه الاسنان علشان تتعقم والناس بتستغرب، ومش بحب افتح التكييف. ماشي اوكي، لازم ميه سخنه، ما ينفعش ميه ساقعه، ميه ساقعه ما تتعقمش، ميه سخنه لازم كده. ماشي صباح الخير يا ملك، ازيك؟ صباح الخير يا ملك، انا زيك بالظبط، بعد كل حاجه عايزه اطمنك اني اتحسنت مع مرور الزمن. غاده يوسف صباح الفل عليك يا غدغوده، يا رب تكوني بخير وطمنتيني. بس انا بحس ان انا الموضوع بيسوق معايا، يعني انا كل بيعدي الوقت انا بتسحل اكتر في الموضوع، ومش حاسه انه في حل. يعني هل اتحسن مع الزمن؟ يعني انت عملتي حاجه او اشتغلت على نفسك في حاجه، ولا الموضوع اتحسن لوحده، ولا ايه؟ بص ايديكي طمنيني. ازيك يا حبيبتي، برنامج تحفه، انا بحبك قوي. صباح الفل عليكي، رقم اخره 947. بس اشك انها بنت، حاسه كده من الحروف اللي هي حطاها والقلوب والحاجات دي، اكيد بنت. احنا كده مرهفين الاحساس، يعني نحب كده القلوب والحركات. صباح الخير، انا بعمل حاجه غريبه بالنسبه لكل الناس الطبيعيه، اني بقعد الف في غرفتي زي بتوع التنوره في مصر، وانا مضلمه الغرفه تماما وحاطه سماعات بوداني بسمع اغاني لمده ساعه تقريبا، والحركه دي بتخليني افصل عن الدنيا كلها، وتقريبا بعملها من 3-4 مرات بالاسبوع. ماشي، ازاي بتقدري تعملي كده؟ انا اصلا يا جماعه بستغرب بتوع التنوره دول جدا، ان هم ما بيدخوش. يعني انتوا بتقفلوا عينيكوا، ولا بتبصوا تحت، ولا بتبصوا فوق، بتعملوا ايه علشان ما تدخوش؟ انا مش عارفه، انت اكيد بقيتي متمكنه قوي بما انك بتعمليها من 3-4 مرات في الاسبوع، بس لمده ساعه تقعدي تلفي كده، يعني انت اكيد بتفصلي عن العالم. دخيش طوعي ولا حاجه؟ يعني متهيألي انت بتفصلي عن العالم باسلوب تاني، مش عارفه يعني، طمنيني عليكي. صباح الفل، ايوه انا بعمل حاجات غريبه وبحس ان محدش بيعملها غيري. في حاجه بعملها ودي فعلا بقت عاده ومش قادره ابطلها بجد، لما باجي انشر غسيل لازم اشم كل قطعه بنشرها. ايوه زي ما بقولك كده، والله ما تعرفيش انا كده بتاكد انها بقت نظيفه تماما ولا ايه. لا والاغرب بقى، ساعات بعمل حاجات وانا متوقعه عواقبها السيئه، بس برضو بصمم اعملها. يعني مثلا اشيل حاجات كتير فوق بعض، وانا عندي توقع ان الحاجات دي كده كده هتقع، بس بصمم اشيلهم، وبرضو بيقعوا، وافضل اعاتب في نفسي بعدها واقول لنفسي طب ما اكمل اول، فعلا يا جماعه بجد زي ما بقول لكم، هو الحاجات دي ملهاش تفسير. يعني انت عارفه ان الحاجه هتقع، وعارفه لما تحط حاجات فوق بعض الطبيعي انها هتقع، بنعملها برضو. طب ليه يا حبيبتي كده؟ ما اعرفش، اول كده انا كده، انا هقعد احط الحاجه فوق بعض وبتقع، وهقعد اشم في كل حاجه في الغسيل وخلاص. هضيع وقت، هسحل نفسي، بس انا بقى بعمل كده ليه؟ مش عارفه. تقولوا عليا مجنونه ولا ايه؟ مجنون. ماشي. في كمان مين؟ ماشي. في كارت اخضر، بعد كورنر البيت على طول، حاجه غريبه مش عارف بعمل كده ليه. احمد متولي، كورنر البيت ده طبعا حاجه اساسيه، هم اربعه بس انا هعدكم. في حاجات بجد ببقى عارفه ان هم كده، هم ده يعني طبيعي. الشباك اتنين، يعني فتحتين يمين وشمال، عدكم وعد الفريم بتاعكم، يعني 4 1 2 3 4، وعد الشباكين نفسهم 2، وعد الكورنرز بتاعتهم ماشي 2 4 6 7 8 9 10 10، كل الجوانب بتاعت الشباك. يا جماعه محتاجه دكتور، انا محتاجه دكتور. حقوني، انا محتاجه دكتور. ماشي، تعالوا نروح نسمع اغنيه بسرعه ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. قولوا لي يا جماعه، حصل ولا ما حصلش انكم بتعملوا حاجات غريبه بس ما عندكمش تفسير ليها؟ حصل ولا ما حصلش؟ كارت اخضر ولا

0: حسيت تصرفاته غريبة شوية.
1: غريبة غريبة ازاي يعني؟
2: في ناس كده، في ناس تحس انه ايه اللي انت بتعمله كده. يعني انا مثلا يتوجه لي جدا البايدي اللي هو تصرفاته غريبه شويه، بتعد كل حاجه مجنونه. ابعدوا عنها دي، لا تعدك تعد بقى عندك كام رجل وعندك كام ايد. هي عارفه ان انت عندك ايدين ورجلين بس هتعد برضو. طبعا الفل يا لوكا. انا مي عايزه اقول لك انا زيك، ولو ركزت في كل ده هتجنن حرفيا والله. انا كده انت خلاص حبيبتي، انا هناك. صباح الخير يا ملوكة، عايزه اسمع حاجه لتامر عاشور على ذوقك. ماشي من عينيا تامر عاشور، حالا هنشغل حاجه لتامر عاشور. صباح الخير يا ملك، انا اول مره ابعت للبرنامج. انا محمد الشافعي، بتابعك من السعوديه. ان شاء الله عليكي مفاجاه على الصبح. صباح الفل، انتوا بتحلوا اليوم. صباح الفل عليك والله، شكرا جدا على المسج دي. يا رب اكون فعلا يا جماعه بغير يومكم كده وبتبداوا اليوم بشكل لذيذ معانا هنا على نجوم اف ام. ماشي. في خالد هاني بيقول انا اكتر حاجه بتسحلني بقرا اسامي المحلات وبقرا حروف نمر العربيات واركبهم مع بعض، ولما الاقي كلمه ظبطت بفرح والله العظيم. انا كمان برضو بعمل كده، بفرح جدا، ولما الكلمه تبقى جاهزه بقى اصلا لوحدها احس انه سلام.

الاكل بحب كده جدا كلنا، ما اعتقدش دي حاجه غريبه قوي يعني، كلنا بنحب نشم ريحه الاكل. تلات كروت انا افراح بقرا كل يافطه او كلام مكتوب على العربيات، وبزعل قوي لو فاتتني واحده بالظبط. عارفه ليه بقى؟ عشان العد بيبوظ. دي افراح فوفا، صباح الفل عليك يا فوف. العد بيبوظ يعني اوقات كده اللي هو بعد مثلا حاجه بس انا ماشيه بالعربيه شبابيك مثلا، ولا بعد فعلا رصيف او حاجه وفي حاجه عدتني. جماعه بتتصلوا ليه؟ استنوا بس، استني يا مهموعه، في حاجه فاتتني، فحس ان العد باظ. نبدا من الاول بقى تاني، احنا قاعدين بقى مع بعض ماشي. بعد العربيات وبحسب لو العربيات دي مفوله، بضرب البنزين بسعر النهارده في كل العربيات اللي عدتها. من فتره كنت بحسب جميع البنات اللي دخلت حياتي. ماشي دي عادي، بس فكره العربيات انت مالك جايبها من بعيد قوي كده؟ تشوف العربيات وتحسب مفوله ولا لا، تضرب البنزين في بسعر النهارده في كل العربيات اللي عدتها، ده انت في حته وحشه جدا. ده انت وحش مني يا راجل. انت في حته اصعب مني. لا ان شاء الله ربنا يخرجك منها بسلام. صباح الفل يا ملوكة. انا موضوع العد ده معايا منذ الطفولة، بعد الخطوات وأنا ماشية وبعد السلالم، وأقولك بقى إني بعد وأنا بشرب المية. يا ساتر يا رب. بعد أرقام السيارات وأحاول أحول الرقم الناتج إلى رقم واحد. حياتي عملية حسابية كبيرة قوي. حبيبتي أمولة، والله العظيم يعني أنا كنت فاكرة أن يعني مش هلاقي ناس كتير قوي عندها مشكلة العد ده. إحنا طلعنا كتير قوي، ما طلعنا كتير قوي قوي قوي يعني. لا يا جماعة، بخصوص موضوع الحلقة، في دي مين؟ دي آية تقول الأول: صباح الكل يا ملوكة، ألف مبروك يا أحلى عروسة. شكرا جدا، الله يبارك فيكي، وأحلى مفاجأة والله. يا بخت من اللي أخذ بنتنا ده، ربنا بيحبه. ربنا يسعدك يا حبيبتي، ربنا يسعدك أنت على كلامك الحلو ده. بخصوص موضوع الحلقة، عايزة أقول لك كنت لسه بقول لواحدة صاحبتي إن عندي اعتقاد إن القهوة السخنة بتسهر والقهوة الباردة مش بتسهر، مع إنها نفس البراند ونفس نوع اللبن، نفس نوع البن ونفس كل حاجة، بس معلش السخنة بتسهر والباردة مش بتسهر. صباح الفل عليك. احنا يا جماعة ما عندناش بس أفعال غريبة، احنا عندنا أفكار غريبة. احنا ممكن نعمل ايه رأيكم يا جماعة؟ نعمل حلقة عن بقى الأفكار الغريبة، يعني يركنوا الأفكار الغريبة دي، خلينا في الأفعال الغريبة، وأنا أعمل لكم حلقة عن ال ايه؟ والله العظيم اتسحلنا. هعمل لكم حلقة عن الأفكار الغريبة. احنا النهاردة في الأفعال الغريبة، ونشوف كل حد فينا بيفكر بطريقة غريبة عاملة ازاي، لأن أكيد كلنا برضو عندنا اعتقادات وحاجات غريبة جدا ممكن نكون بنفكر فيها، فنعمل كده. في حد كان عايز تامر عاشور، ممكن يا جماعة برضو تقترحوا عليا ممكن نشغل ايه لتامر عاشور ولا أنا أختار؟ في أغنية أنا كنت بحبها قوي ودايما بتفكرني هنا بنجومة في أنف، احنا ممكن نشغلها، ودايما كده بحس إنه ليها ذكرى عندي كده في قلبي من ساعة ما كنت في راديو ستار. ماشي نرجع تاني للمسجز. صباح الفل عليك يا ملك. أنا طارق، أنا بعمل حاجات كتير غريبة، بس أكتر حاجة بعملها بشكل يومي إني دايما بحط نفسي في سباق مع نفسي، بمعنى إن لو في حاجة عملتها مبارح في 5 دقايق وبحاول أعملها النهاردة في 3 دقايق. يعني مبارح مثلا كنت طالع البيت في الدور الثامن وكان الأسانسير مليان، قلت لهم اطلعوا وأنا هطلع وراكم، وطلعت السلم جاي عشان أوصل قبلهم، وفعلا الأولاد دخلوا الشقة لقوني قاعد على الكنبة هيافة، بس كنت مبسوط قوي. للعلم أنا 43 سنة، الدور الثامن 3 يا لهوي يا لهوي عليا وأنا طالعة الدور الثالث. ما شفتنيش وانا طالعه الدور الثالث، بجنن. عاوز اسمع حاجه لعمرو دياب بس من القديم. ماشي عيني، نعمل حاجه لعمرو دياب. ده انت شقيان معانا، ده انت شقيان معانا جدا. الدور الثامن 43، ده انت حزن تاني على نفس الراجل. صباح الفل عليك يا ملوكة. انا ملك، الف مبروك يا ملوكة، ربنا يتمم لك على الف خير. شكرا جدا يا ملوكة، ومسي قوي قوي قوي. صباح الشياكه على عروس، على عروسه وكحكة الإذاعة ملك هانم. صباح الفل عليك يا مينا، عامل ايه الأخبار؟ بعتذر لك علشان قلت لك ودايتك المره اللي فاتت، عشان سالتني على قريبتي الحشريه. خلاص بقى يعني هنتعود عن الموضوع، الواحد بعد كده لازم يخلي باله وهو بيقول لكم حاجه. بيقول بقى سنين انا كنت بعاني من الموضوع ده زيك كده يا ملك، بس بطلت بعجوبه اني بمنع نفسي وامشي بسرعه من المكان علشان ما عدش حاجه. ما انت عارف الفكره في ايه يا مينا؟ ان احنا هنمشي من المكان ده هنروح مكان تاني، ما انا عيني هتيجي على حاجه ثانيه برضه هعدها. ما هي المشكله مش في المكان او ان انا امشي او اجري بسرعه. لو انت عارف تحل الموضوع بالشكل ده يبقى انت الحمد لله يعني ربنا نجاتك. والله انا لسه واقعه في مأزق صعب جدا. وانا كارت احمر لان عندي مشكله بقى في الحاجات اللي مش في مكانها، واي حاجه معوجه مش معدوله، برواز باظه في الاخر فاظه يا امين.
واي حاجه مش في مكانها معلش يا جماعه القفيه حكمت.

بيتضايق بقى من اي برواز وفازه واي حاجه فازه لازم اقولها فازه واي حاجه مش في مكانها، بس مش برتاح الا لما اظبطها واظبط شكلها. بحس ان العادات دي حاجات لا اراديه نتيجه التعود. مينا رفعت صباح الفل عليك يا مينا. ماشي نفسي انا بدي، انا قريت والله يا رنا قريت رسالتك، بس انت بتدي لنفسك كارت احمر، انت ما شاء الله العقله الوحيده اللي في المسجز النهارده واصلا ما بتعمليش اي حاجه غريبه، فصباح الفل عليكي والله. انا قريت المسج في الاول جدا، انت شكلك بقى ايه بتروحي وتيجي. في مين كمان يا جماعه من الناس اللي بتعمل حاجات غريبه؟ ساعات بعد السيراميك اللي في الطرقه. اخويا مين؟ محمد بحيري اخويا اخوي، ما انا بعد كل حاجه، فانتوا اي حاجه بقى هتقولوا ان انتوا بتعدوها هتلاقوني انا كمان بعدها. ماشي 0155955006 رقم الواتساب، نجومه في ام 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الار دي 3835022. بنلعب النهارده لعبه حصل ولا ما حصلش، ان انت بتعمل حاجات غريبه بحيث ان محدش تاني بيعملها غيرك. احب اعرف ايه الحاجات الغريبه دي، وبتدي لنفسك انهي كارت من الثلاث كروت. صوت الجرس اهو، اخرت صوت الجرس عليكم. ماشي نروح نسمع تامر عاشور احنا الدنيا، ونرجع كمان كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مستنيه بقى المسجز بتاعتكم، المسجز في حاجه النهارده، في حاجات كتير قوي طايره. مستنيه المسجز بتاعتكم، مستنيه كمان الحاجات الغريبه اللي هسمعها، حاجات اللي ممكن تكون زي في موضوع العد ده او حاجات تانية كتير قوي. في حد

0: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي لسه مكملين مع بعض بقى الحاجات الغريبة اللي كتير مننا بيعملها ومش فاهمين احنا ليه بنعملها ومش عارفين في حد زينا بيعملها ولا لا. ايه صباح الفل يا ملك، الف مبروك اولا. شكرا جدا. دي هالة او حلا. انا عندي حاجة شبه كده بس مش العد، مع اني سعيد بعملها، بس انا من وانا طفلة صغيرة قوي وانا ما شاء الله عندي موضوع قوة الملاحظة. يعني انا الوحيدة اللي كنت بلاحظ التكرار في الشكل واحد اللي هو الباترنز. اوكي باخد بالي لو في شكل فيه تكرار ولاحظ الحاجة الصغيرة اللي مش شكلهم او اختلفت او اختلفت ولو بسيط قوي. اوكي يعني حتى لو الاختلاف بسيط قوي انت بتعرفي تلاحظي الحاجات، لو مثلا في حاجه مشجره او كده بتعرفي تلاحظي الحاجات اللي جواها. ماشي. بتقول كمان بلاحظ الالوان لو حتى متشابهه بس مثلا فيها اختلاف بسيط جدا، والاحجام قد بعض ولا لا في نقشه ملابس او على مكان، ولو ماشي على طريق بلاحظ ان في حاجات جديده او مكسوره او اتشالت او اتركبت جديده. ومرة كنت مثلا في فود كورت في مول، اوكي في مول كبير في اكتوبر، وكان في كلمة فود كورت متكررة بطول وعرض المكان، يعني محدش ممكن يلاحظ اي غلطة، وفجأة عيني جت على حرف واحد في الكلمة كان محطوط بالعكس مع ان الكلمة متكررة ورا بعض كتير، والناس بتستغربني جدا وبيقولوا عليا اوفر تينكر. لا والله يا هلا وحلا، احنا اوفر كل حاجة. احنا مش اوفر تينكرز بس، احنا اوفر كل حاجة وبنفكر كتير وبنركز كتير. ومتخيلة السحلة دي ممكن تكون عاملة فيكي ايه يعني. في كمان محمد عبد الرحمن، صباح الفل عليك يا محمد، شكرا جدا. صباح الفل يا ملك، اخبارك ايه؟ عايزه اقول لك ان انا لما بيكون في اكل في الثلاجه باكل وانا واقف قدامها وبكسل اجيب الاكل، واكل بالذات لما يكون في عنب وفاكهه. احمد اهلاوي. ما العنب يا جماعه من الحاجات اللي بتتاكل جوه الثلاجه، يعني حدش بياخد عنب ويقعد ياكله كده وهو قاعد. هو العنب بتروح تقعد تتفرج على حاجه، تقوم تاخد لك عنبتين وترجع تاني تقعد تتفرج بعدين تقوم تاني عنبتين كده. العنب بيحب الاكل وهو واقف جدا، حاجه غريبه جدا كلنا بنعملها، ليه بنعملها ما نعرفش. نفس الشله بتاعت كده، مش هقول برضه، مش هقول. ماشي. صباح الفل يا ملوكة، انا اكتر حاجه بتسهل فيها هي عد القطط اللي بتعدي قدامي في الشارع. دي ملك، صباح الفل عليك يا ملك. ماشي. جربتي تعدي عواميد النور على الطريق وانت ماشيه؟ قديمه طبعا بقولك بعد كل حاجة عواميد نور ايه دي اللي تفوتني. صباح الفل يا ملك والف مبروك تاني. انا بعمل حاجة غريبة وتقريبا معيشاني طول يومي وحياتي التفكير ما بينتهيش، وهي اني لما بتعامل مع اي حد ايا كان ايه المعاملة بحاول ادخل جوه دماغه واشوف هو بيفكر ازاي وليه قال لي كده وليه اخد القرار ده. الحوار ده بيخليني عايش طول يومي في تفكير في الاشخاص وطرق تفكيرهم، بجد الموضوع مرهق جدا. عشان كده الحمد لله بكامل عقلي. الحمد لله بكامل عقلك. انت كده بكامل عقلك، ده احمد سكر. صباح الفل عليك يا احمد. انت كده، انت متخيل انت بتتعامل مع كام حد في اليوم وكام حد بيسحلك؟ ده موضوع صعب قوي ان انت تقعد تفكر في مين قال ايه ومين عد ايه وقصده ايه وبيفكر ازاي وهيرد يقول ايه. دي سحلة من نوع اخر، وحاجة برضو غريبة من نوع اخر. يعني انا عندي واحدة من صحابي طول الوقت طول ما احنا عايزين نتكلم كده دي شغال على طول، قاعدة بتكتب الكلام على رجليها، يعني اي حاجة احنا بنقولها هي بصباعها كده عمالة تكتب على رجليها الكلام اللي احنا بنقوله. مهبوشة يعني. حاجات مجنون، انت كل حاجة بتقولها هي بتتكتب يعني ما بتتحفظش في حتة، يعني اكتبي بالورقة والقلم يا ستي، تمسكي على اي حاجه يعني. حسسيني ان انت حتى بتكتبي حاجه يعني منطقيه، تكتبيها على رجلك وبصبعك اللي هو ما فيش حبر ما فيش حاجه. طب احنا بنعمل كده ليه؟ اكيد السبب ورا ده انه في حاجه طايره، في حاجه مش موجوده مش في مكانها. صح. احمد رضا، صباح العسل عليك يا ملك منوره الدنيا. الحاجه الغريبه اللي بعملها بكون عايز اسبق الناس وانا ماشي وباكل الحاجات الحادقه جنب اي حاجه مسكره، مثلا زي جبنه حادقه، وابلع بعصير برتقان، بعمل الاثنين مع بعض. انت والله يعني الحمد لله يا احمد، انت يعني في حته حلوه شويه، حته حلوه شويه، الحادق مع الحلو دي يعني مش مشكله قوي. مهموها، صباح الفل عليك يا مهموها، يا رب تكوني بخير ومبسوطه جدا والله ان انت ايه صحيه ومفوقه معانا كده الصبح. انا مشكلتي اني بحتفظ بكل حاجه، مثلا عندي صندوق صور لكل العيله مسميها الصندوق الاسود، وعندي كمان صندوق شرايط كاسيت من ايام ما كان الشريط ب 2 جنيه ونص. طبعا الفل عليكي يا مهموه، بس انت برضه مهموه في حته حلوه شويه، يعني انت برضو مش معانا في الحته الغامقه اللي احنا فيها دي، احنا حته غامقه جدا يا مهموعه. صباح الفل يا ملوكه، انا فاتن وعندي نفس المشكله، بحب اعد كل حاجه حواليا لدرجه اني عارفه عدد قطع كل لعبه من لعب بنتي، وبعلمها تعمل زيي وتحفظ عدد قطع كل لعبه عندها، ونبي ما تورطيش الموضوع ده لحسن هتتعب جدا. ابوس ايدك، سيبيها البنت لو ما كانتش طالعه زينا نسيبها تطلع للطبيعه يعني بتاعتها الفطره بتاعتها، مش لازم نتدخل جواها الموضوع ده. عاوزاكي تصبحي عليا وتقولي لها عليها وتقولي لها اسمعي كلام ماما يا تولا واعرفي عدد قطع لعبك كويس. والله نفسي اوصيها عليك يا فاتن، بس يعني براحة البنت هي اسمها تالا وبتتفرج معايا عليكي وهتفرح قوي لو قلتي اسمها. صباح الفل عليك يا تالا يا تولا، يا رب تكوني بخير ومستمتعة كمان بالاجازة، انت اكيد في اجازة دلوقتي. بحبك جدا جدا ومبسوطة جدا ان انت بتسمعيني او بتتفرجي بقى عليا. صباح الفل عليكي. طب جربتي تركبي سكوتر وتمشي يمين في شمال بين الخطوط البيضاء اللي في نص الطريق؟ ما جربتش محمد موسى، لا عشان بس ما بركبش سكوتر. والله هي بس دي الحاجه اللي منعاني. صباح الفل عليك. صباح الخير على بونبونايه الثلاث كروت. الحاجه الغريبه بالنسبه لناس تانية، بنطلع رحله الصيد وبنفضل 15 يوم في عرض البحر، ولا تليفونات ولا سوشيال ميديا ولا الكلام ده كله. ايمن كيشو، محمد حمدي، ياسر صبري، صباح الفل عليك. وانتوا عاقلين، انتوا عقل العقلين ده، والله العظيم انتوا بتعملوا اصح حاجه في الدنيا وبتفصلوا عن العالم كله من غير ولا تليفونات ولا تلفزيونات ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه. دي اكتر حاجه صحت قرت النهارده، كلنا في حته مش حلوه الا انت. مين؟ ايمن كيشو، محمد حمدي، ياسر صبري. ياسر صابر، صباح الفل عليكم كلكم، ويا رب تكونوا كده ايه بتستمتعوا فعلا، بتفصلوا من كل حاجه وعارفين تعملوا كده وانتوا مبسوطين. حجر نملة كده في الأرض بعد الداخل والخارج، لما بيكون في نمل كده في الأرض بعد بعد الداخل والخارج منه، الخرم بيبقى في فتحة كده في الأرض النمل بيطلع منه، بتقعد تعد الداخل والخارج. ده ربنا يعينك، ربنا يعيني، بنعد النمل نهار اسوح نهار اسوح يا جماعة. صباح الفل، جربت تحط الملوخية على اللوبيا؟ حاجات غريبة تانية من نوع آخر، سيبكوا بقى من العدل. صباح الفل، جربت تحط الملوخية على اللوبيا على لسان العصفور في الرز؟ معدتي قلبت. محمود عادل امام، صباح الفل عليك يا محمود. ماشي، مين كمان يا جماعه؟ احنا الحلقه بصوا بتنتهي، هتقفل فوق دماغي دلوقتي. انا بحب اقول لها فازه برده، بس عندي اختبار ليكي دلوقتي، كم عدد السلالم اللي بتطلعيها لحد ما توصلي الاستوديو؟ جاوبي بسرعه من غير ما تروحي وتعديها. انا ما عدتهاش قبل كده والله، لا عدها النهارده وانا نازله، والحلقه الجايه هاجي اقول لكم مش هنسى ابدا. صباح الفل عليك يا مينا. جماعه مينا دايما بيزنقني زنقات مش عايز، ما بيهزرش. صباح الفل عليك، بس انا فعلا ما عدتهاش، بس انا مثلا عدى في مربعات كده هنا عندنا في الاستوديو جواها دوريات، ده انا عدت، فما تقلقش عليا في موضوع العد. صباح الفل عليكم يا جماعه، يا رب كلكم تكونوا بخير ومستمتعين بيوم الاربعاء كده، عشان خلاص بكره اجازه. يا رب انتوا كمان تكونوا شركاتكم والمكان اللي انتوا بتشتغلوا فيه مدينكم اجازه سعيده عليكم كلكم، خميس جمعه سبت ترتاحوا وتفوقوا كده وتاخدوا هدنه من الشغل والحر والتعب وتستمتعوا، وترجعوا ان شاء الله من يوم الاحد اللي جاي بروح كده لذيذه وقادرين تجهزوا للشغل من تاني من الاحد اللي جاي. كل سنه وانتم طيبين واجازه سعيده عليكم كلكم. للاسف حلقتنا النهارده من ثلاث كروت خلصت، ولكن هقابلكم يوم الاربعاء اللي جاي من الساعه 10 للساعه 11 الصبح، وده ميعادنا كل اسبوع يوم الاربعاء من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجومه في ام تي في. كنت معاكم ملك شديد، باي باي.

0: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
1: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في أبوظبي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة المستجدات الإقليمية.
2: وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول عربية.
1: شاحنة غاز مصرية جديدة تتجه إلى قطاع غزة ضمن قوافل زاد العزة.
2: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن آلية تطوير الصناعة ودعم الإنتاج.
1: وزير الري يؤكد أن مصر تتمسك بحقوقها المائية وترتكز في سياساتها على قواعد التعاون الدولي.
2: وزارة التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة صناعية كبرى لتطوير وتحديث 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
1: السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل فعاليات إحياء ذكرى ثورة 23 من يوليو.
2: غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو.
1: برشلونة يرفع عهده إلى 120 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد يولن تمسكه بنجم الأرجنتين.
2: موجة شديدة الحرارة اليوم وارتفاع بدرجة الرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغال نجوم FM
4: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معك في السكة؟

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: الفنانة سوزان نجم الدين.
1: ايه الغيبة الطويلة دي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: امتى حصلتها؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. بتهيألي ده إنذار كافي ليكو كلكو. حاولوا تحافظوا على أرواحكو. محدش أساساً بيعرف إنكو هنا إلا أنا ومولانا، إحنا الاتنين بس، ومحدش هيشوفكو غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكو مصيره الأكل.
0: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: مش هوصيكي.
0: نجوم أف أم على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية التقي نظيره الإماراتي في أبوظبي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة المستجدات الإقليمية.
2: وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول عربية.
1: شحنة غاث مصرية جديدة تتجه إلى قطاع غزة ضمن قوافل زاد العزة.
2: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن آلية تطوير الصناعة ودعم الإنتاج.
1: وزير الري يؤكد أن مصر تتمسك بحقوقها المائية وترتكز في سياساتها على قواعد القانون الدولي.
2: وزارة التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة صناعية كبرى لتطوير وتحديث 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
1: السفارات والقنصلات المصرية في الخارج تواصل فعاليات إحياء ذكرى ثورة 23 من يوليو.
2: غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو.
1: برشلونة يرفع عرضه إلى 120 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد يولن تمسكه بنجم الأرجنتين.
2: موجة شديدة الحرارة اليوم وارتفاع بدرجة الرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

على tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجومفآف. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجومفآف.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: وزير التخطيط يتابع مع مسؤول البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
2: وزيرة الإسكان تعلن بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص متضمنة التسعير النهائي الإلكترونية.
1: وزير العمل يؤكد استمرار تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال ودعم كل تشريع وقرار يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل معا.
2: شاحنة إغاثة مصرية جديدة تتجه إلى قطاع غزة ضمن قوافل زاد العزة.
1: وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في أبوظبي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة المستجدات الإقليمية.
2: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن آلية تطوير الصناعة ودعم الإنتاج.
1: التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة صناعية كبرى لتطوير وتحديث 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
2: السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل فعاليات إحياء ذكرى ثورة يوليو.
1: غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم افهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم افهم. نجوم افهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده. الفرق بس في التفاصيل.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumaff. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: فاتت.
1: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
0: نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير المالية يعلن عن تخصيص زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات.
2: وزير الكهرباء يزور محطة محولات القاهرة الجديدة ويتابع استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مناطق شرق القاهرة.
1: وزير التخطيط تابع مع مسؤول البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
2: وزيرة الإسكان تعلن بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص متضمنة التسعير النهائي إلكترونية.
1: وزير العمل يؤكد استمرار تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال ودعم كل تشريع وقرار يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل معا.
2: شاحنة إغاثة مصرية جديدة تتجه إلى قطاع غزة ضمن قوافل زايد العزة.
1: وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول عربية.
2: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن آليات تطوير الصناعة ودعم الإنتاج.
1: وزارة التربية والتعليم توقع بروتوكول التعاون مع شركة صناعية كبرى لتطوير وتحديث 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: עד. נו בום FM. חייתנה مش دايما فيها قواعد ثبت. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده، متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع سوء.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر ترحب بقرار الحكومة الهولندية حظر الإتجار بالبضاعة الواردة من السلطنة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2: الجيش الأردني يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي إلى 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت المملكة الأردنية.
1: وزير المالية يعلن عن تخصيص زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم تنشيط الصادرات.
2: وزير الكهرباء يزور محطة محولة القاهرة الجديدة ويتابع استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مناطق شرق القاهرة.
1: وزير التخطيط يتابع مع مسؤول البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان توصيل مشروعات البنية التحتية.
2: وزيرة الإسكان تعلن بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص متضمنة التسعير النهائي إلكترونية.
1: وزير العمل يؤكد استمرار تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال ودعم كل تشريع وقرار يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل معا.
2: شاحنة إغاثة مصرية جديدة تتجه إلى قطاع غزة ضمن قوافل زاد العزة.
1: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن آليات التطوير الصناعي ودعم الإنتاج.
2: وزير الري يؤكد أن مصر تتمسك بحقوقها المائية وترتكز في سياستها على قواعد القانون الدولي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. ذكرى يوليو 23 يوليو 1952، طول الوقت بصرف النظر بقى عن الاحتفاء والاحتفال السياسي أو الإعلامي أو التاريخي أو الجدل أو النقاش أو الحوار حول هذا التاريخ اللي هو بمثابة يعني عيد من الأعياد القومية في مصر، واللي فيه أجازة كمان، ودي الحاجات اللي بتعجب بالمصريين حاجات الأجازات دي. لكن في المحصلة لا يوجد كلام حوار نقاش جدل حول 23 يوليو إلا ويظهر رد قلبي. فيلم رد قلبي، الفيلم اللي ارتبط وكأنه ثورة يوليو السينمائية، كأنه العلاقة الشرطية الضرورية المرتبطة بثورة يوليو. كلما ذكرت ثورة يوليو يبقى رد قلبي، أول ما يجي نحتفل بثورة يوليو يبقى نعرض فيلم رد قلبي. بل إن المقولات والجمل اللي اتقالت والحوارات اللي اتقالت جوه هذا الفيلم بقت جزء وكأنها جزء من ثقافة تاريخ ثورة يوليو. وكل الأجيال المصرية من أول إنتاج الفيلم ده سنة 57 لغاية النهاردة، كل أجيال المصريين رد قلبي. أنا ما أعرفش جيل زد أخباره إيه، بس متأكد إن عنده حتة برضه رد قلبي. هو فيلم شهير للغاية وكبير للغاية، وأظن إنه جميل للغاية بصرف النظر عن صحته التاريخية أو التزامه في عرض التاريخ بدقة أو بصح. لكن في النهاية هي بتحكي، هو الفيلم بيحكي حكاية مؤلفه، يعني المؤلف هو حر بقى في تقديم وجهة نظره. إيه سر رد قلبي وارتباطه بثورة يوليو ثم تأثيره على الناس وعلى الجمهور على مدى كل هذه السنوات، فضلا عن كمان مؤلفه يوسف السباعي؟ ويوسف السباعي اسم أدبي روائي عبقري، لم نجد في تاريخنا الروائي واحدا من الأدباء الذين يعني تعرضوا إلى قدر من الغدر النقدي والظلم الثقافي أدى هذا الرجل فيما يخص إبداعه وكتاباته وأفلامه وسيناريوهاته، رغم أنه كان وزيرا للثقافة لأكثر من مرة. لكن حاجة حتى استشهاده الله يرحمه في 78، إحنا قصاد مشهد مهم جدا في تأثير يوسف السباعي على الأدب المصري، ثم أيضا وجوده ولمعانه الشديد فيما يخص تجربته الكبيرة في رد قلبي. في فيلمين طول الوقت مصر بتتكلم عنه، رد قلبي ونصر صلاح الدين، هتلاقي الاثنين دول يوسف السباعي، ولو كمان أضفت إليهم أرض النفاق هتلاقي كل دول يوسف السباعي. ويمكن أن نقول الكثير، لكن الكثير الأكثر والأحسن هو ما سيقوله كاتبنا الكبير وضفنا في هذه الحلقة الأستاذ خيري حسن. أهلا بك منورنا أستاذ خيري.
2: نورك الله إبراهيم. بس ينفعش يعني وأنا قاعد معاك تقول الكاتب الكبير يا إبراهيم؟
1: لا أنت كبير طبعا. لا كبير العقل والإبداع والكتابة والصياغة والخبرة والتجربة، لا شيء جميل وكبير فعلا. خليني بقى أروح إلى السر الذي تسألت عنه، هل هو بمثابة سر فعلا أم أن في الأمر مبالغة مني؟ والحاجة التانية إذا كان سر يعني كيف تفسره؟ إن رد قلبي هو العلاقة الشرطية الشديدة مع ثورة يوليو.
2: أنا هقول لحضرتك من قبل ما نتكلم في يوسف السباعي، يوسف السباعي ده اكتشاف الحياة بالنسبة لنا شخصيا، يعني على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإبداعي. المستوى الإداري ده هنتكلم فيه، يعني في بعض الإدارات التي تنقل فيها حتى أن وصل إلى وزير، ده كان نقيب صحفيين كمان،
1: وطبعا رئيس منظمة الأدباء الأفرو-آسيوية.
2: فبين ما فيما يخص الفيلم واللي حضرتك قلته، لما أنا أرجع للقرية وأنا ابن قرية، أنا كنت أقعد وإحنا صغيرين عندنا تلفزيون أبيض وأسود كده، فكان أبويا الله يرحمه بقى وجيله يعني، والناس اللي هي كانت لما مات مثلا رئيس جمال عبد الناصر يوليو مرتبطين بيها كده، فأبويا كان شغال في الجمعية الزراعية، عامل في الجمعية الزراعية. فأنا رحت مرة كده وأنا صغير، فلفت نظري كاتبين على والبتاع الكتابة اللي على الحيطة مع الزمن ومع الوقت بهتت خالص. مات الشهيد العظيم جمال عبد الناصر يعني وفضلت يعني ويقعدوا كأنها رخامة حطناها ومكتوب خط الإيد.
1: خط الإيد ده نفسه لو تسمح لي أشاركك الذكريات، وأنا طالب في جامعة القاهرة كلية الإعلام، كنت باجي من أويسنا في الفترة الأولى قبل المدينة الجامعية بالقطر للقاهرة، وعدي على المساكن الشعبية اللي هي في مدخل شبرا. فالمساكن الشعبية بقى موجود عليها يافطة بخط اليد مكتوب كده سنبكيك حتى الموت. الكلام ده أنا رحت الجامعة، دخلت الجامعة سنة 84 يعني بعد 14 سنة
2: من وفاة كمان.
1: فاللوحة لا زالت موجودة كانت وتبهت مع الزمن، لكن سنبكيك حتى الموت.
2: واستكمالا أنا رحت أزور، كنت بعمل حاجة عن الأماكن التي تنقل فيها غسان كنفاني في مصر في القاهرة،
1: الأديب الفلسطيني
2: الفلسطين الشهيد،
1: والشهيد أيضا تعرض لعملية ابتيال من الإسرائيليين في لبنان.
2: فروحت فندق وكنت عايز أوصل للأماكن اللي كتب فيها رسائل غرامية إلى غادة السمان.
1: أنت مش رايح له كشهيد، ده أنت رايح له
2: كحبيب.
1: رسائل دي تجربة في العشق مذهلة
2: مذهلة.
1: أشك يعني، أنا آسف إن أنا أقول الكلام ده، يعني في حقيقة الأمر عندي يعني هي أجمل ما كتب، أجمل حتى من كتابات الأدب الفلسطيني المناضل اللي عمله يعني وأسسه.
2: بس
1: يعني
2: رجال في الشمس يعني
1: حاجة عظيمة طبعا.
2: لقيت يا أستاذ إبراهيم فندق من ضمن فنادق في وسط البلد في القاهرة موجود، ده الكلام ده من شهر مش صورة الرئيس جمال عبد الناصر قديمة ومعلقة على في الدور اللي فيه الفندق ومكتوب عاش من أجلنا ومات من أجلنا. فالإحساس لما أرجع للفيلم بقى، فيقعد ابويا فاول ما يجي فيلم من افلام علامات بالنسبه لهم يعني، بجيم من الغيط رايحين ما اعرفش ايه، منها مثلا اعمال نجيب محفوظ، هم ما عرفوش نجيب محفوظ بس يعرف السكريه، عارف مشهد باب كده يعني خان الخليلي، عشان يشوف السيد احمد عبد الجواد مثلا يعني، رد قلبي يقعد كانه بقى هم طالعين على الجبهه، كانه في احساس بالنسبه له. وده انا ده راجع من احساسهم بيوليو بثورة يوليو وما قدمته لهم كفلاحين، لأنه القرى إبراهيم وحضرتك يعني يمكن القرية بتاعتنا كانت يعني يعني قراكم في الدلتا مثلا كانت متقدمة شوية عن قرانا. أنا شفت لحد الثمانينات الناس في القرية بالفعل بالفعل ماشي حافي فعلا، وشفت الجلاليب اللي هي معملوا لها رقعة يعني يجيب حتة ويخيطها ويعملها. لما جالهم ده في الثمانينات بقايا، لما بنتكلم بقى الناس دي شافت يوليو من 52 بعد، خلينا نقول بعد 54 يعني بعد ما استقرت الامور يعني، فبالتالي هم
1: ارتبطوا الاصلاح الزراعي بدا 52
2: والاصلاح الزراعي بعد، فارتباطهم بالفيلم مش بوجهة نظر انا مش ارتباط فني مش ارتباط هو قاعد بيحلل فنيا، هو ارتباط بيوليو نفسها بالعلاقه ما بين الباشا وبين الجنايني وبين علي وبين إنجي، وكل واحد فيهم كان شايف نفسه ممكن يبقى علي أو هو علي بالفعل، وكان نفسه في يتجوز إنجي برضو يعني يعني
1: يعني هنناقشه بقى، لأنه حتى منطق رد قلبي في الفيلم منطق مفهوش تقريبا حاجة عن يوليو يعني ده وجهة نظري اللي محتاجين إن إحنا نناقشها مع حضرتك. لكن أنت بتقول لي بوضوح شديد إنه ارتباط الناس بالفيلم مش بس الارتباط الفني، لا كمان الارتباط الأول هو الارتباط بيوليو وبتاريخ. لكن الفني الفيلم جميل
2: طبعا
1: يعني الفيلم طبع. جميل طبع. وعالم أحلام برضو
2: صحيح،
1: ابن الفقير بيتجوز بنت الأمير يعني، فهو نغش كل مشاعر ووجدان المشاهد العادي.
2: ده بدأ ياخدنا أستاذ إبراهيم بقى أنه في أفلام اتعملت في الحالة دي، حالة ابن الفقير يتجوز ابن الغني او بنت الغني او العكس يعني، بس هنا الفقير بيتجوز سلطه مش سلطه ابن العمده او سلطه ابن بنت المأمور، لا ده سلطه اكبر. فكره انه انا بتصور برضو انا كنت اقعد اتابع الناس وعينيها ويجي له مثلا مشهد لما مثلا صلاح الفقار يقول هنروح فين احنا، ما انا عشان اقدم في الكليات العسكريه دي ما بياخدوش، ده بيعكس جوه الشخصيات اللي جواهم برضو يعني اشياء كتيره جدا ربطت الفيلم بالحكايه، ان ابن الفقير يتجوز يحب بنت الغني، انه يبقى عنده حلم انه هو يخش اللي ما يعرفش يخش ونيابه طبعاً شرطه جيش طبعاً. ده برضو بالنسبه له، عشان كده الناس مرتبطه بيه بعيدا عن الفن عموما، لكن هو في اطار انه الفيلم بيحقق له احلامه وهو قاعد. الفيلم بيخليه ما كتير جدا طبعا منهم طبعا مش كلهم طبعا علي الجنايني يعني ابن علي الجنايني او عم عبد الواحد الجنايني مش كلهم بس بشكل او باخر يعني اللي كان فيهم مثلا بيشتغل في الجمعيه الزراعيه فيجيبوا مدير عليه زي ابويا مثلا او اللي فيه كانت بقايا مساحات كبيره عزب يقول لك حتى الان ما زالت العزب على اسمائهم يعني فالعزبه دي 40 50 فدان فكانوا بيروحوا يشتغلوا فيها احنا واولادنا واولادهم واخواتهم فاحساس وجود الشخصيه العظيمه ده في الفيلم ابو انجي هو موجود بالنسبه لهم وحتى انجي دي كانت موجوده برضو بالنسبه لهم كانوا يروحوا برضو ييجوا من المدن الكبيره زي القاهره او العاصمه بني سويف من بني سويف يعني فييجوا يروحوا هناك فهو ارتباط انا عايز ارد على
1: البشغيه اولاد البشغيه اولاد والعربيه بتاعته تخترق القريه بالزبط. حيث السرايا بتاعته في عزبته يعني
2: بالظبط كده وما زالت موجوده وعلى فكره ما زال موجود منها حاجات بشكل او باخر يعني
1: صحيح يعني برضو مره اخرى انت بتقول لي انه عوامل كتيره قوي ربطت مشاعر الناس بالفيلم لانه الفيلم يعني ناشد كل هذه المشاعر والغرائز حتى لكن بعيدا عن انه جمال عبد الناصر وأنور السادات وكل دول عبد الناصر أبو بسطجي وكان انتمى أو انضم لكل الحربية من غير كل الوصاية بتاعة الأمير دي خالص أنور السادات أبو حاجم محكمة يعني ما فيش الحالة اللي قدمها رد قلبي ليس صحيحة على الإطلاق فيما يخص الجيل اللي عمل الثورة ده كلهم ظباط على بابا الله دخلوا من وسائط أبو وسائط دنيا جدا يعني وهم نفسهم اللي هو حلم ان ابن الجنايني يبقى ظابط حبيبي انت ابن البسطجي كان ظابط عادي يعني ما انت اللي عامل الموضوع
2: صحيح صحيح بس هو يمكن في اطار ان هم انا بتكلم برضو عن التوجه الشعبي او الحالة الشعبية حتى مع الناس
1: وانا اللي بسألك عليه فعلا ده
2: ده جزء فيه الحقيقة لأن أنا ما بشوفش إنه الناس دي البسطاء من الشعب أو من الناس أهلينا يعني كلهم بيحب الفيلم ده من ناحية فنية هو بيحبه من ناحية سياسية هو في اللا وعي بالنسبة له هو مش ضامن هو مش فاهم هو مش فاكر هو مش عارف إنه هو بيحب الفيلم ده هو بيحبه سياسية
1: صحيح
2: لكن هي الحقيقة زي ما حضرتك قلت تفضلت دلوقتي وقلت إنه إيه الفيلم ما فيش فيه يعني شروق وغروب مثلا ده صريح يعني انا بشوف انه صريح شويه على يوليو
1: حاجات وما قبلها طبعاً.
2: ما قبلها
1: كمال يعني. الشيخ كمان الاستاذ جمال حماد مؤلفا رأفت تلميه سيناريو وحوار سعاد حسني العظيمه طبعا مع رشدي أباظة لكن خليني بمناسبه الافلام اللي تناولت يوليو وليه فضل رد قلبي والفيلم الممثل لثوره يوليو وده محورنا النهارده في النقاش خلينا نتكلم على الجانبين الارتباط الوجداني والسياسي بالفيلم وكمان الفيلم كفيلم لانه استاذ خيري بيقول انه الناس الفيلم بالنسبه لها يعني مش هو رقم واحد فنيا يعني مش مرتبط بيه فنيا انا رايي ان الفيلم فنيا في حاجات كتيره جديده جدا وكبيره جدا موجوده اتقدمت في الفيلم مثلا على سبيل المثال انه فيلم الوان بينما كل الافلام اياميها كانت ابيض واسود خلينا بعد الفاصل نواصل خصوصا ان احنا يعني محتاجين يا أستاذ خيري إن احنا نشرح لجيل زد هو رد قلبي بيحكي عن ايه أصلا هي ايه قصة صحيح. هنحكي لكم قصتين قصة الرواية وقصة الفيلم

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أن يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. ثوره يوليو، عيد ثوره يوليو، ذكرى ثوره يوليو مرتبطه بالتاكيد في الوجدان الثقافي والسينمائي والفني والشعبي بفيلم رد قلبي. رد قلبي تأليف الروائي العظيم يوسف السباعي وحواره أيضا، سيناريو عز الدين زلفقار اللي هو مخرج الفيلم، والمفارقة الشديدة إنه هما الاثنين كانوا ضباط قبل يعني ما يتفرغوا للعمل الفني والإبداعي والسينمائي. بطولة شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح زلفقار، حسين رياض، وطبعا يعني وقام بدور جمال عبد الناصر كمال ياسين يعني، وقصاد ورشدي أباظة طبعا كان موجود في الفيلم، السيدة هند رستم. فيلم ضخم وهائل جدا في إنتاجه، وأصبح هو وكأنه العلامة المسجلة لثورة يوليو. اللي عايز يعرف تاريخ ثورة يوليو أو ماذا أنجزت ثورة يوليو بنلاقي يعني هذا تماما في شريط هذا الفيلم على مدى سنين عمرنا من طفولتنا. وأنا يعني راجل عدت 60 سنة، كل سنة في حياتي بيتعرض الفيلم، وبيتعرض أكثر من مرة، وبيتعرض باعتباره هو العلاقة أو الوثيقة السينمائية عن ثورة يوليو. هنا بقى بسأل كاتبنا الكبير الأستاذ خيري حسن عن القصة نفسها، ما هو الرواية الفيلم ده عن رواية وقصة يوسف السباعي، طب القصة نفسها هي ذات الفيلم؟ طب لما حولنا القصة والرواية دي للفيلم على إيد يوسف السباعي نفسه مؤلف الفيلم وسيناريست ومخرج الفيلم الأستاذ عز الدين زلفقار، واحد طبعا من أعظم مخرج السينما المصرية على الإطلاق، هل حولوا القصة إلى شيء مختلف؟ هل القصة كانت يوليو فعلا ولا هي على يعني على ضفافها؟ لأنه في تجربة أخرى كمان لمسلسل عن رد قلبي لم يجد نجاحا ولا صدى فيما بعد في التسعينيات أو التمانينات على ما أظن. فنروح للقصة أستاذ خير.
3: بالنسبة للفيلم، الفيلم خير المسلسل بشوف إنه بس خلينا نرجع للمسلسل بعدين. بس هو هو زي ما حضرتك قلت يا إبراهيم كده، فكرة إنه هل معمول يوليو؟ معمول. هو قايل الأستاذ يوسف السباعي، بس خلينا بنتكلم عن يوسف السباعي شوية
2: صبري. طبعا لازم،
3: ده اسم عظيم جدا في الأدب المصري. انه حتى في المقدمه في الاهداء انا بيلفت نظر الاهداء، لان الاهداءات بتفرق مع بتكشف للشخصيه رايحه فين.
2: مفتاح
3: مفتاح يعني، يقول لك اهداء الى سلاح الفرسان، يوليو الجيش اهو، الراجل هو عارف كاتب الروايه فين، فيقول لك الى سلاح الفرسان بخيوله، الخيل قبل
2: هو كان ضابط في سلاح الفرسان
3: ودباباته وجنوده وضباطه وقواده وشهداء ومحاربي القدماء الى سلاح النصر او الموت. اظن الموت يتغير بعد كده، اهدي قطعه من حياته، من حياه السلاح الى حياه مصر. فهو يوسف السباعي، وبيقول انه في الروايه انه قعد يشتغل عليها، هي من جزئين طبعا كده الناس اللي قريتها عارفاها، قعد يشتغل عليها فتره كبيره من 54 وكتبها في 54، وقال انه كان مفروض تفرغه يتفرغ تماما لكتابتها، لكنه ما كانش قادر من المهام اللي كان المهام الاداريه يعني، انما هو كاتب الروايه. وبعدين حتى كمان في انجي، هذه الفتاه الجميله او حاله الحب او حاله الرومانسيه اللي في الفيلم اللي كانت مطلوبه طبعا عشان نقدر المشاهد يقدر يعرف التاريخ السياسي في هذه المرحله يعني، اللي وصفه اظن استاذ نجيب محفوظ بانه جبرتي، يعني توصيفه ليوسف السباعي انه جبرتي
2: في رواياته،
3: في رواياته لانه جايب فيها تاريخ، ودي شهاده مهمه من نجيب محفوظ في حق يوسف السباعي. فهو بيقول انه هو مسك يعني ضبط نفسه او مسك نفسه وهو بيفكر في فتاه بهذه الطريقه. الحقيقه ما فهمتش هل هو حبها يعني، هل الانجي دي هو كان في نموذج زي يحبه؟ وحاولت اقرا نلاقيها في المقدمه، اللي يقرا الروايه هيلاقيها في المقدمه، بس يركز في كام سطر فيها كده. هل هو حب فتاه يوسف السباعي كيوسف السباعي بشكل او باخر، مش لازم بنفس التفاصيل، وفضلت جواه، وحضرتك روائي وبتكتب فممكن تبقى جواه فيستدعيها مع الكتابة، لكن هو قايل الكلام ده. يبقى لكن الأصل في الحكاية بالنسبة له هو عايز يكتب تاريخ مصر في المرحلة دي ويقدم الحالة اللي قدمها حالة يوليو دي كلها. فأظن أن يوسف السباعي كان موفق جدا جدا، بدليل اللي احنا بنقوله وبيقولوه الناس يعني أغلب الناس، أنك لما تقارن فيلم يوليو تقارن يوليو، تحط يوليو مع فيلم رد قلبي مع باقي الأعمال اللي اتعملت، لا هنا في حالة مختلفة بالنسبة ليوسف السباعي. وأظن أنه زي ما حضرتك سألتنا دلوقتي أنه في الفيلم ده هو حط مش الكتابة بس يعني كقصة بس، لا في فكرة الحوار كمان والسيناريو، أو على الأقل الحوار، هنخلي السيناريو مع المخرج، لا حطت فيه جمل بديعة، جمل تاريخية. حتى اللحظة دي حضرتك اللي قاعد دلوقتي جيل زد اللي حضرتك يعني بتدعوه لأنه يشوف الفيلم، لا ده هو لو دخل على اليوتيوب وجاب حاجات هيلاقي مقاطع جمل، هنقول بلاش كلمة تاريخية دي عشان بيتم يعني نقول
2: جمل، لا أصبحت مقصورات شعبية،
3: مقصورات شعبية
2: مقولات دائمة.
3: دائمة.
2: أنا بس عايز برضو هنا أتوقف عند نقطة باعتبار الكتابة هنا، هل الكتابة عن حدث أثناء حدوثه يا أستاذ خيري تعني قدرة على قراءته؟ أصل المعاصرة حجاب، يعني أنت برضو في قلب مثلا ثورة يناير تعرف سنة 2012 تكتب رواية عن ثورة يناير، انت لما بتبقى سنة 54 تعرف تكتب عن ثورة يوليو اللي هي سنة 52 اللي هي لسه حاضرة وبتتشكل، مش ده تعجل شديد؟ لان الرواية يعني الشعر يعملها، الشعر ينفعل ويقول، انما الروائي المفروض انه بيستوعب ويمتص ويشوف التراكمات وبعدين يكتب. هل ده كان في نوع من الحماس الادبي والفني اقوى السياسي اكتر منه تامل روائي مفترض؟
3: لا انا مع الراي الاولاني اللي احنا قلته، لانه واضح ده باين حتى كمان في النص صلاح الدين بعد ذلك اللي عمله برضو او اللي كتبه الاستاذ يوسف السباعي. انما هل الكتابه في الحدث؟ انا وجهه نظري لا، لانه عندنا تجربه، احنا عشنا تجربه يعني تجربه يناير وقتها كحاجات بتتكتب يعني مش معقوله، مش معقوله. واللي بيكتب
2: ما عاشتش خالص
3: خالص، لانه اللي
2: يعني بعد 14 سنه من روايات تناولت يناير وصدرت في سنه 12 وسنه 13 او حتى سنه 15 ولا اي شيء، ما مش عارفه حاجه يعني
3: بالظبط كده.
2: بتكلم عن حدث مش في الشارع، مش عمقاء،
3: لانه الكاتب بيكتب من حاجتين، اما بالمشاركه شارك في الحدث او مما يكتب له في الصحف. كل اللي كتب ايام يناير ده حته تانية خالص، لا يمكن تطلع منه عمل بجد روائي يعني، انا وجهه نظري يعني. والمشاركه برضو انت كنت ماشي ما انتش عارف ماشي فيه، انا وجهه نظري برضو يعني. فبالتالي لكن يوليو تختلف، يوليو احنا بنتكلم عن 70 يعني سنة احتلال انجليزي، ثم تيجي ثورة، وبعدين حالة من حالات بقى التفكك او الانهيار او اللخبطة الحياة السياسية. يمكن خلينا بس اخر سنتين 50-51 او بلاش خلينا من 42 وحزب الوفد بقى وما جاء بعده، ثم كل ده بقى يخلي. ولما نروح للرواية نفسها والكتابة نفسها، فبنتكلم في 70 سنة الحالة اللي بيتكلم عنها يوسف السباعي اللي بيمثلها عبد الواحد الجنايني أيا بقى كان. وحضرتك لفت نظر لحاجة مهمة، إن هو كان يعني جنايني في القصر ده، كان يعني برضو بياكل كويس وبيشرب كويس، ومتهيل يعني النماذج دي كانت معيشة الناس كويس يعني.
2: واضح في الفيلم إنه كان كويس جدا.
3: كان كويس جدا.
2: مش فلاح يعاني وبتاع وبعدين
3: مش شغال في الوسية
2: وبيشتغل وبيشترك في مسابقة أجمل الحدائق وأجمل الزهور
3: يعني. الدنيا جميلة يعني.
2: ده اللي عايز زاد على اللزوم بصراحة.
3: يعني ده هو كان أولى
2: بيه. وعنده بيت يعني في الفيلم، كان بيت يعني بيت العمدة.
3: وبيعلم ولاده الاثنين. برضو كان صعب جدا في الزمن ده. فواضح انه يعني، لكن برضو هنا الاستاذ يوسف السباعي في الفيلم كان مدفوع بشكل فيه حماس، لانه هو اصلا بطبيعه الحال هو ضابط في الجيش، فبالتالي كتابته لازم، هو عاش وشاف حاجات كتيره، وبالتالي الكتابه فيها هنا حماسيه زي النص صلاح الدين، كتابه حماسيه بس ما فيش فيها خطابه قوي يعني. وجهه نظري ان الحماس ممكن ياخدوا الخطابه اللي هي تبقى انت فيها خطابه زاعقه قوي. لا هو كان فيها برضو يمكن ده هو عوضه بالحس الرومانسي في الفيلم
2: وفي الروايه. الروايه الرومانسيه طاغيه اكتر من السياسه بكتير. والمشاعر والعواطف والحب وقصص الحب، وحتى احنا بطلنا اللي هو ثلاثه فقار في الفيلم، في الواقع في الروايه كمان بيصاب بمرض من امراض يعني الحميميه يعني نتيجه مغامراته اللي بيعملها. انت قصاد عالم فيه الرومانسيه او فيه المشاعر والعواطف في الجزئين، مش كل حاجه يعني ما فيش التكثيف السياسي قوي اللي موجود في الفيلم.
3: تم تكثيفه في الفيلم ده ماشي، انا اقدر نقول ماشي مع السياق السياسي وقتها. لكن يمكن ده برضو ماشي يا استاذ ابراهيم مع يوسف السباعي ككاتب. هو انا بشوف يعني الناس كتير مش انا بس، الراجل فيه رومانسيه حتى في كتابته،
2: هو روائي رومانسي
3: بس ما خدش الرومانسيه

0: قليل قوي، المكتوب عنه كتير طبعا طبعا بعد المأساة بتاع الاغتيال ده حاجة تانية، لكن طب الراجل ما حاولش يستغل، بلاش استغلال يعني، ما حاولش حد يجامله في عمل حوار معاه. وبعدين ده رأس تحرير الاخر ساعة، ورأس مجلس إدارة تحرير المصور ودار الهلال بكل إصداراتها، 5 6 إصدارات،
1: صحيح.
0: رأس تحرير روزا اليوسف، رأس تحرير الأهرام، يعني
1: يعني لو أراد أن يجند كل نقاد مصر في الكتابة عن رواياته لجندهم،
0: لجندهم
1: ولو أراد تجنيد كل
0: صحفي.
1: نقاد مصر في الكتابة عن أفلامه لجندهم، ومع ذلك لا، الناس بقى ما بتوقفش عند ده وتعتبر ده نوع من الترفع والكبرياء والموضوعية الشديدة عند يوسف السباعي. لا، ده عندهم قدر ما خصوصا اليسار من غل غريب تجاه يوسف السباعي، رغم انه يوسف السباعي يعني حتى كوزير ثقافة وكمسؤول ثقافي كان من الناس اللي وفروا الإعانات الاجتماعية
0: صحيح
1: والأجازات التفرغ
0: صحيح
1: وعمل يعني دعم مادي كبير للمثقفين. لكن خلينا برضو أرجع تاني وأسأل، عندنا رواية من نفس هذا النوع طريق العودة عن حرب 48 ونكبة 48 للأستاذ يوسف السباعي، لم تشهد مشاهده ورد قلبي، لأن رد قلبي تحول إلى فيلم، رغم أنه القضية الفلسطينية وقضية التهجير وقضية اللاجئين والدور المصري كمان بقى كالجيش المصري في حرب 48 كله موجود في طريق العودة، ولكنها رواية ليست شهيرة للرجل.
0: وشوف طريق العودة، واحنا عم نتكلم عن حق العودة والراجل كاتبها من امتى. بس قبل ما
1: ده
0: انسى،
1: اللي الفلسطينيين قتلوه، بس
0: قال
1: عشان الامور تبقى واضحه
0: لا
1: يعني.
0: ده في مقال بقى انا جايبه من اخر ساعة، الراجل نشره سنة 71. لما حضرتك تقرا المقال ده برضه ما حدش بيجي عنده خالص، كاتبه هو وقتها في اخر ساعة، بيتكلم فيها على القضية الفلسطينية اللي هو يعني بيقول فيها بالنص في حاجات. بس قبل ما اروح لده، على حكايه اللي هم جماعه الكتاب يمكن مش اليسار بس اللي كان متجاهل يوسف السباعي كاديب، لكن يدلل لك هو له كتاب اسمه طائر بين المحيطين، ده عباره عن سفريات لي. ففي اهداءه يا استاذ ابراهيم، اهداء عبقري جدا، اولا اهداءاته دي حكايه غريبه جدا لفت نظري، بس هو بيهدي الاهداء ده لتوفيق الحكيم، يقول له بقى في ايه. قال لي الاستاذ توفيق الحكيم، اهداء من 3 سطور، قال لي الاستاذ توفيق الحكيم: عندما تكتب في السياسة لا أقرأ لك، وأنا هنا أهدي شيئا للقراءة. ده حتى كمان الأستاذ توفيق الحكيم بيتجاهله
1: وبيعكسه في السياسة
0: وبيقول له يعني أنت ما بتكتبش في السياسة، يعني ده برضو حكاية. ما احنا حضرتك بتتكلم في طريق العودة، هو ده سياسة يعني كرواية، كعمل روائي، ومعظم أعماله اللي عملها. لكن حتى كمان الأستاذ توفيق الحكيم مش محترف بيه أساسا ككاتب سياسي. لما نروح له بقى،
1: او يعني بيحبه كاديب اكتر يعني، واضح، وبدليل المداعبه انه رده قال له اهو يعني هتحاول تقرا لي ده
0: اقرا لي ده. في لما كتب مقال في شهر يناير،
1: في اهداء بقى نجيب محفوظ لكتاب من كتبه للاستاذ توفيق الحكيم، كتب له من النهر الى المحيط.
0: الله، يا سلام يا سلام.
1: يعني
0: لا، الاهداءات دي عايزه حلقه لوحدها يا صبري، بعملها لنا والله، لان الاهداءات دي وخاصه لما يبقى ناس
1: طبعا
0: قيمه وقامه. المقال اللي كتبه فيما نتحدث عن روايته حق العوده او طريق العوده،
1: طريق العوده
0: والقضيه الفلسطينيه بالنسبه له، يبدو للناس
1: اللي هي موجوده في رد قلبي بالمناسبه،
0: طبعا
1: يعني اكبر كذبه في تاريخ مصر وهي كذبه الاسلحه الفاسده اللي عملها فيلم رد قلبي
0: اللي
1: عايشها لنا وتعامل معانا حقيقه تاريخيه وهذا فيلم رد قلبي
0: بالظبط. وبعدين تيجي التحقيقات بعد كده بسنه تقول لك لا ما فيش الحكايه دي،
1: لو تعيت اللي عمليتها نفسها صوت يوليو مش حد غريب يعني
0: صحيح. يقول لحضرتك ايه في المقال ده، مقال مهم جدا لما نشره في اخر ساعه في 13 يناير 1971، انه بيخاطب فيه الاسرائيلي وبيقول له فيه: اوعى تفهم او تعتقد او تقتنع ان انت هتحتل الارض دي، اوعى تفهم او تعتقد او تقتنع ان اصحاب الارض دي هيسيبوها. هو بيقول له في المقال، فبيقول له بس بيقول له في معنى ايه برضه، فلسفه اديب برضه واحساس اديب بدون الصوت العالي، يعني الحنجوري بقى اللي هنقعد نقول له لا لا لا، الراجل بيتكلم بمنطق وعقل. فبيقول له بعد حوار طويل داير ما بينه، حتى كمان بيقول رساله الى شالوم من القاهره. شالوم يعني
1: سلام،
0: سلام يعني. هيجي واحد يقول لك ايه بقى حضرتك ايه، ده كان عايز سلام. انا مش فاهم يعني ايه كان عايز سلام يعني. يعني ما انت ممكن انا داخل وانت خناقه يعني، فممكن اخلص خناقه بالحرب، ممكن اخلصها بالسلام، بس ممكن تخلص. اللي دليل

0: انا جبت بقى راي للدكتور العظيم انا بحبه جدا خالد محي الدين في يوسف السباحي
1: فعلا.
0: طبعا فارجو ان الناس بس لما تقعد ده عملته معاه الاستاذه العظيمه الاستاذه الكاتبه الكبيره سناء البيسي عملت عدد في اظن ذكرى ميلاده او وفاته في 2003 عن يوسف السباحي في حوار او لقاء او تصريح مع خالد محي الدين.
1: خالد محي الدين احد الضباط الاحرار مجلس قاده الثوره سياسي كبير بعد كده في السبعينيات بيأسس حزب التجمع الوحداوي التقدمي واحد من الأسماء التي ارتبطت كثيرا بالدعوة للديمقراطية والحرية وهو يساري من اليساريين القدامى يعني في تاريخ مصر.
0: يقول يا أستاذ إبراهيم بقى بالنص أنا جايب بعض نصوص المقال الحقيقة أن يوسف بيتكلموا على فكرة اغتياله عشان الصوزار راح مع رئيس السادات إسرائيل بيقول الأستاذ خالد محي الدين ما بنقولش بقى ده خالد محي الدين أولا يصفه بأنه الرجل الوطني المخلص ثانيا ما كانش من وجهة نظره هو برضو اللي بيقولها الأستاذ خالد محي الدين أنه هو كان لازم يروح لأنه هو كان رجل ملتزم رجل دولة مش هيقول للرئيس السادات مش هروح ممكن واحد يرد علينا ويقول أو يرد عليه ويقول لي لا طب ما فلان اعتذر وزير الخارجيه وفلان دي وجهات نظر بقى في قناعات في في الشخصيات فهو الراجل اساسا ما جيش بقى انت تقول لي يا المجموعه اللي راحوا ده الغريب بقى في موضوع اللي قتلوه يا استاذ ابراهيم وحضرتك كده عارف بعد 46 شاهد اثبات طلعوا براءه دي حكايه عجيبه جدا
1: ما دي قصه بقى لها علاقه بتورط قبرص وقتها وابتزاز قبرص وانت عارف الارهابيين الفلسطينيين وقتهم برضو منظمات ارهابية فلسطينية خارجة عن منظمة التحرير مش تابعة لمنظمة التحرير يعني كانت هددت قبرص بمزيد من التفجيرات والاغتيالات ولو ما صدرش احكام من النوع ده
0: يعني شيء عجيب جدا
1: لما قال ايه باخد محي الدين
0: يقول تحديد. الحقيقة ان يوسف السباعي ظلم في ذلك جدا في فكرية السفر الى اسرائيل دي مع الرئيس لأنه لم يكن يريد السفر إلى إسرائيل لكنه لم يكن يمكنه أن يرفض رأي أو قول أو أمر رئيس الدولة إذا نستخلص خالد محي الدين اللي بيستخلص بقى أن السياسي هنا بقى السياسي يوسف السباعي كان رجلا مصريا وطنيا يجب ويجب أن يأخذ حقه كاملا وغير ذلك كلام غير صحيح
1: طب.
0: وهو بيقول يعني الأستاذ خالد محي الدين إن أنا أراه قامة سياسية لا خلاف عليها مخلصا وطنيا لا خلاف عليها فده خالد محي الدين وهو بيصف لنا السباعي
1: صحيح وبرضه احنا بنرجع لرد قلبي والأستاذ يوسف السباعي صاحب الرواية مؤلف الرواية وكاتب الفيلم وكاتب حواره وهو بيقدم لنا رؤية فنية كبيرة طويلة عريضة عميقة عن ثورة يوليو وإزاي الفيلم ده أصبح بصمة فنية معبرة عن ثورة يوليو. طيب الفيلم ده نفسه في كلام نقوله في الفن وفي التاريخ وفي السياسة قطعا يلا بينا نكمل
2: استثنائية كايرو كي وديسكو مصر مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي
3: Exology.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 11 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: @nogoumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا مع كاتبنا الكبير استاذ خيري حسن بنتكلم في ذكرى 23 يوليو عن فيلم 23 يوليو. هو اسمه رد قلبي لكن حقيقة الامر فيلم وكأنه 23 يوليو. كل شيء في هذا الفيلم تم اعتماده في الثقافة الشعبية المصرية باعتبار دي ثورة يوليو، الضباط الأحرار وأقسم الأحرار. طبعا هم ما أقسموش كده خالص، وما كانوش كل دول هم بيقسموا، يعني حاجات كتيرة جدا موجودة في الفيلم. الفيلم صنعها لكن تحولت إلى كأنها واقع وحقيقة وتاريخ مؤكد. ومن هنا بقى بسأل الأستاذ خيري، هل حضور عبد الناصر افتتاح الفيلم اليوم الافتتاح الأول بقى الحفلة الأولى، قبلها حضور أنور السادات تصوير الفيلم نفسه؟ ناخد بالنا الفيلم مش من إنتاج الدولة، وقتها الدولة مكانتش دخلت في الإنتاج لسه، إنتاج آسيا. هل ده كان له دور؟ هل كل هذا الحشد من الممثلين، هل هذا الحشد أصلا من الضباط الأحرار اللي مثلوا في الفيلم؟ يعني يوسف السباعي مؤلف، عز الدين ذو الفقار مخرج، أحمد مظهر اللي هو في الفيلم ده طالع حافظ مظهر ضابط، صلاح ذو الفقار ضابط، وكان من الناس المشاركين في يناير 52. هل ده ساهم برضه بدور؟
3: طبعا ده كله ساهم في الحكايه. بس شوف حضرتك ايه، الاستاذه مريم فخر الدين الله يرحمها تقول لك انه بالنسبه لمدام اسيا كمنتجه انه هو واضح من بدري كمان، يعني واضح كمان في التخطيط وفي الشغل وفي التجهيز، يعني التحضير كمان الموضوع كان متاخد بشكل جد. يعني طبعا حضور الرئيس جمال عبد الناصر الافتتاح وحضور الرئيس السادات، التصوير، كل ده عمل زخم للحكايه. وبعدين تقول مدام مريم فخر الدين مثلا انه كان مدام اسيا كمنتجة، المنتج ما بيروحش، وممكن يروح يوم الافتتاح او يعني يوم التصوير او لا، قاعدة 24 ساعة معاهم. هم كانوا بيعتبروا في حاجتين يا استاذ ابراهيم، ده في السينما، وفي اغنية عبقرية جدا لمحمد قنديل عالدوار عالدوار، دي برضه في 23 يوم. سيبني من الاغاني اللي هتيجي بعد كده اللي هي بقى مثلا فيما اللي عملها بقى صلاح بالظبط كده، صلاح جاهين وعبد الحليم وعبد الوهاب، لكن بتكلم عن يوليو. يعني فالاثنين دول انا كان يجي 23 يوليو تبقى ماشي في الشارع فتسمع اغنيه على الدوار راديو بلدنا في اخبار لمحمد قنديل، واخر النهار العصر دي تيجي الصبح يعني كده او بالليل يجي رد قلبي. هذا الزخم عمله طبعا عملته لانه الدوله كلها كانت مع الفيلم، حتى لو مش من انتاجها بس ومن المؤكد ان هي مش هتنتجه يعني من نفسها كده يعني لانه اكيد برضو الدوله بشكل او باخر موجوده معاهم. إنما هو إنتاج سخرت له كل الإمكانيات، تم تسخيرها للفيلم وإنتاجه، لدرجة أنه أنا سمعت مدام مريم فخر الدين بتقولي أن أنا كنت عشان أشرب المنتجة آسيا بجلالة قدرها تجيب لي المية وتقول لي ما تاكليش إلا ما عرفش عشان ما تتخنيش لحسن يطلع لك كرش، وإحنا عايزينك يعني شاف التفاصيل الصغيرة دي كلها ساعدت في نجاح الفيلم. وجود الضباط كضباط يعني ما فيما سبق، يعني هو طبعا عنده انضباط في كل شيء بطبيعة الحال وطبيعة تكوينه كضابط يعني في مهنته. كمجموعة الفنانين الأستاذ مثلا شكري سرحاني يقول لحضرتك إيه، إنه مثلا هو بيصور وهيقع من على مع الحصان فأحمد مظهر لأنه فارس أصلا فيجيبه يقول له خلي بالك الوقعة دي لو زادت عن معرفش كذا هتتكسر، فمش يعني كل حالة من حالات التعاون، حالة من حالات الانضباط، حالة من حالات الحالة أصلاً اللي كانت موجودة في الشارع. الشارع السياسي والشارع
2: اللي انت عايش، اللي انت عايش. نتكلم ما بعد عدوان 56
3: بالظبط،
2: ما بعد عيد النصر، ما بعد جلاء القوات العدوان الثلاثة
3: بالظبط،
2: انجلترا وفرنسا وإسرائيل، بنتكلم بعد الجلاء الإنجليزي في 54
3: بعد تأميم قناة السويس
2: بعد تأميم قناة السويس
3: والحالة اللي هي فيها
2: عبد الناصر إلى زعيم الوطن العربي. فكل ده كان يدي هذه الروح الشديدة من البهجة والحماسة والإخلاص في صناعة الفيلم وفي تلقي الفيلم نفسه.
3: بالظبط، وعلي الفيلم عن الرواية. يعني الفيلم علي عن الرواية. الناس نسيت الرواية بكل تفاصيلها مع ان فيها تفاصيل مختلفة عن الفيلم. وبعدين الفيلم كمان واضح كمان انه ده كم حوالي ساعتين ونص تقريبا.
2: طويل طبعا
3: طويل. ولو حضرتك تقعد تفكر وتتفرج عليه ممكن تختصره شويه لساعتين ممكن. لكن انت برضو لا تمل منه. يعني دي برضو حكايه غريبه من الفيلم. هي الروايه طبعا برضو طويله على جزئين لكن الفيلم المفروض يبقى اصغر شويه اقل شويه لكن ده ما حصلش برضو. واضح انه كمان من الحاله اللي هم فيها من حاله الـ الـ الـ الـ
2: الـ الزخم
3: بالظبط كده والسعاده اللي هم شغالين فيها وفريق العمل كان ممكن يعملوا 3 4 ساعات 4 ساعات 3 ساعات 4 ساعات
2: ما هو محدش عارف ايه اللي اتحذف. ما ممكن فعلا يكون فيلم كان اطول من كده كمان يعني.
3: وارد وارد طبعا طبعا لكن وقتها ما كانش فيه الدراما اللي هي المسلسلات. انا بقول لو كان فيه الدراما وقتها كان ممكن يتعمل مسلسل وقتها بجمال الفيلم. لان الحاله
2: نفسها لما اتعمل بعد كده مسلسل ما كانش بجمال الفيلم.
3: لا خالص
2: لانه راح للروايه اكتر من راح للفيلم. صحيح. خليني بعد الفاصل نروح بقى الى الروايه رد قلبي الفيلم رد قلبي وكمان للعظيم يوسف السباعي وهو بيقدم في قلب بقى رد قلبي. احنا قاعدين بقى نتكلم عن رد قلبي والحاله دي كلها عمل لنا ارض النفاق برضه. صحيح ارض النفاق مكتوبه قبل رد قلبي لكنها موجودة في قلبي.
0: شايف اليمامتين دول؟ هوقعهم لك بطلقة واحدة.
4: حرام عليك تموتهم.
0: حرام؟ أمال هم اتخلقوا ليه؟ مش عشان نصطادهم؟
4: أنت بتنشن على إيه؟
0: مادام صعبانين عليك اليمامتين هضرب لك جوز غربان. بصي هطير لك طرابيشهم بطلقة واحدة.
4: جميل عاوز تعورهم؟ علي حسين
5: شويك عايزين نروح سيما عشان خاطر يا حسين. انا ما صدقت لقيتها
0: يعني كان لازم تندهي لهم.
4: وفيها ايه؟ الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك. ازاي سعلاء؟
0: كويس. انتوا لابسين كده ليه؟ اشتغلوا عند سمعان ولا سيكوريلي؟
5: لا بنشتغل تلامذه عشان نبقى ضباط في بوليس وجيش مصر.
0: هي مصر فيها جيش ولا بوليس؟
5: فيها بس يمكن انت مش دريان ومسير الايام تخليك تعرف قيمتهم.
4: ما تاخدهاش جد يا حسين، علاء دايما كده هزاره سخيف. انتوا كنتوا رايحين فين؟
5: كنا بنسلم على والدي ورايحين
0: بنتمشى شويه لغايه ما يجي ميعاد المدرسه.
5: بقى هتبقوا ضباط. ايوه وبيعلمونا الضرب ببنادق ميدان مش بنادق زي دي.
0: على كده تعرف تنشن؟
5: تحب اوري لك؟
0: انا هضرب ورقه الشجره الاولانيه اللي في الفرع اللي هناك ده. شايفه؟
5: شايف.
0: بص يا شاطر وريني شطارتك بقى، تقدر توقع التانيه؟
5: ادي التانية ادي التالتة وادي الرابعة. اتفضل. ورق الشجر ده هدف كبير وسهل، تعال نلف الناحية التانية ندور على حاجة اصعب ننشن عليه ولا كفاية كده؟
0: لا مش كفاية.
5: اتفضل.
4: انا كنت خايفة لا تزعل من علاء وتاخد على خاطرك وتمشي.
0: عشان خاطرك يا انجي تهون رزالة علاء.
4: ليه اتأخرت يا علي؟ انا استنيتك النهاردة الفجر وكنت بستناك في كل فجر.
0: اصلي ما خرجتش الا النهاردة الساعة 9 الصبح. هو معقول اتأخر عنك يا انجي؟
4: ما كنتش فاكرة انك هتوحشني كده. انا ما وحشتكش يا علي
0: ابدا لانك ما سبتنيش لحظة وكل ما بتوحشيني كنت ببص للوردة.
4: صحيح يا علي لسه محتفظ بالوردة
0: طول العمر. خدي انت كمان الوردة دي عشان تفتكريني زي ما بفتكر.
5: انت مجنون.
0: اتحداك اذا قدرت تنشن على حاجة زي دي.
5: حسين خليك عاقل تعال هنا ما حصلش حاجة ابدا.
4: صحيح يا علي
0: ده خدش بسيط.
4: طب وريني ايدك خلي المنديل على الجرح لغاية ما اجيب لك صبغة يود. انت مش بني ادم ما عندكش دم ولا احساس.
0: حصل خير روح انت اعملي معروف.
5: انت متاكد ان الاصابه سطحيه؟
0: قلت لك دي حاجه بسيطه والحكايه ما تستاهلش. جايز الطلقه طلعت غصب عنه.
6: لا يا شاطر دي متنشنه مظبوط عشان تبطل تهادي للناس اللي انت مش من مقامهم حاجه مش بتاعتك ولا عشان لبست لي الشريط الاحمر. الهدوم مهما كانت ما تغيرش اصل اللي لابسها.
0: البني ادم مش باصله ولا بهدومه، البني ادم بنفسه. يا ناس كانت في الحضيض وبقت في السماء. جدودك مثلا كانوا بايعين دخان وبقوا ملوك، وفي غيرهم كانوا ملوك وبقوا شحاتين. جيل في الارض وجيل في السماء.
7: الجماعه مستنينا في النادي. يلا يا ورا.
8: ايوه انا جاي يا ابراهيم.
7: المرة دي جت في صباعك، المرة الجاية الإصابة هتكون أسهل لأن الهدف هيكون أكبر.
8: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابع عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يعيد تشكيل لجنة تفضيل للمنتج الصناعي المصري برئاسة وزير الصناعة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع اتحاد المستثمرين تعزيز دور القطاع الخاص.
1: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الروسي أهمية صون حرية الملاحة في الممرات المائية.
2: وزارة التموين تؤكد أن فحص تظلمات البطاقات المتوقفة يستغرق من 10 أيام إلى أسبوعين.
1: وزير الاستثمار يبحث آليات توجيه التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين بشأن المواد النفطية.
1: وزير النقل يتفقد محطتي السكة الحديد وأتوبيسات غرب وسط الدلتا بمطروح.
2: البعثة الأثرية المصرية تعلن عن كشف أثري جديد بجبانة الأثر قويسنا بالمنوفية.
1: رئيس الكاف يؤكد أن مقترح زيادة الفرق المشاركة في دور أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار نهائي.
2: مركز المناخ بوزارة الزراعة يحذر من موجات شديدة الحرارة تضرب دلتا والقاهرة الأربعاء والخميس.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى في ذكرى ثورة يوليو 23 يوليو 1752. الفيلم المعتمد باعتباره هو فيلم ثورة يوليو هو رد قلبي. تأثير هذا الفيلم وأثر واستمرار هذا الأثر في وجدان وثقافة المصريين حتى إنه كأنه الفيلم المعتمد في تاريخ ثورة يوليو. إيه اللي حصل في ثورة يوليو؟ اللي حصل في رد قلبي طبعا مسافة هائلة بين الحقيقة وبين الفن. وإنه ثورة يعني اللي عايز يعتمد على الأفلام في معرفة التاريخ عليه أن يراجع نفسه كثيرا جدا، خصوصا ان الفيلمين اللي وراهم برضو الاستاذ يوسف السباعي الناصر صلاح الدين ورد قلبي ملأ بالاخطاء التاريخية الرهيبة، لكن فضلوا لانه مكتوب بشكل جميل وعزم اخراجه رائع، فضلوا مؤثرين جدا في الوجدان والمشاعر. لكن ده يخلينا نطرح مرة اخرى اسم يوسف السباعي، رغم انه الكاتب الكبير يوسف السباعي ليس محسوبا على انه كاتب من كتاب اليسار ولا من كتاب ثورة يوليو ولا ناصري على الاطلاق، بل عكس يعني يمكن حسب يعني نحن نقول انه مع طار الساداتي اكتر بقوة، ومع ذلك هو صاحب العنوان الاكبر والاهم في افلام ثورة يوليو او في الكتاب عن ثورة يوليو. من هو يوسف السباعي الذي جمع يعني ما بين كل هذه العناصر والأطراف، واللي خلى كمان اسمه كأديب مهم وموجود بقوة في رواياته؟ سأمات من الأعمال العظيمة: نائب عزرائيل، أرض النفاق، رد قلبي، طريق العودة، إني راحلة، بين الأطلال. واخد بالك أنا بحكي لك كده من الذاكرة يعني، فهتلاقي احنا قصاد حتى في الافلام شارع الحب يعني، وفي ناحيه اخرى وزير الثقافه، وناحيه اخرى الكاتب ورئيس المنظمه الافرو اسيويه للكتاب، وده بقى في اسيا وافريقيا اللي بيتم اغتياله من عناصر ارهابيه فلسطينيه سنه 78 في العاصمه القبرصيه لارانكا. من هو يوسف السباعي؟ مرة أخرى نذهب إلى كاتبنا الكبير الأستاذ خيري حسن ليقول لنا عما يريد أن يقوله عن يوسف السباعي.
2: يوسف السباعي أستاذ إبراهيم، أنا من قراياتي عنه كان راجل صادق جدا، صادق حتى على المستوى الإنساني، وصادق على المستوى الفني، إذا الفني سواء بيكتب ككتابة رواية أو ما تم تحويله إلى سينما. تشعر حضرتك كنت سألنا بنتكلم دلوقتي فكرة ازاي، ايه اللي خلى الفيلم ده رد قلبي الناس مصدقاه حتى لو في بعض الاخطاء التاريخية؟ الصدق اللي كتبه يوسف السباعي في الرواية عن قناعاته الشخصية، وهو زي ما حضرتك قلت كده الرجل لا يمين ولا يسار، والرجل وطني، انا بشوف انه رجل وطني مخلص لوطنيته. وكان لما تروح له على المستوى الانساني يبين لك حكاية الصدق دي فيه ككاتب قوي الحقيقة. راجل وقتها كان ضابط في الجيش وكان وصل مناصب يعني مرموقة، ورغم ذلك تجي له رسالة لدار النشر اللي هو، وده ملمح إنساني في شخصيته ناخد بالنا منه، أو أنا باخد بالي منه لأنه بيعبر لي على الشخصية. في ناقد وكاتب مهم جدا اسمه أحمد صالح، كان صحفي مهم وكاتب مهم وحاجة وسيناريست مهم وحاجات كده، فبيحكي بيقول انه هو في الخمسينات قرى وهو صغير سنه 14 سنة او 13 سنة، فقرى رواية للأستاذ يوسف السباعي عجبته جدا، فحب انه يبعت رسالة مش عارف يوصل له، فبعت رسالة لدار النشر قال لهم انا يعني ده من ده كاتبي المفضل واحب انه تبقى عندي رواية عليها اهداؤه. فالرسالة راحت للأستاذ يوسف السباعي الضابط وقتها، لانه كنا قبل 52، يعمل ايه الاستاذ يوسف السباعي بقى؟ شوف الملمح الانساني في شخصيته وتركيبته، لا اتصور انه انا اللي كاتب بثلاثه تعريفه دلوقتي بالنسبه له يعني مش هعمل كده يعني، عشان بس تكون الامور واضحه يعني. يقوم لابس جاي من الشغل بتاعه وقتها، يمكن كان في المتحف الحربي مديره او حاجه زي كده، لابس الزي الرسمي والدار يجيب الروايه اللي عايزها احمد صالح، ده احمد صالح اللي قال وكتب ده، فيجي كاتب عليها إهداؤه ويروح له على العنوان اللي موجود على الجواب، فيفتح يرن جرس الباب، فيفتح أحمد صالح عيل صغير عنده 14-13 سنة، فبيقول أنا اتخضيت يعني واحد لابس ما معرفوش من الصور بقى، ما مش زي دلوقتي احنا عارفين ده مين، فيقول له فين أحمد صالح، فيقول له أنا أحمد صالح بقى ارتبك الأول يعني لأنه راجل لابس ميري، فقال له أصلا جايب له الإهداء الرواية عليه إهداء الإهداء اللي هو عايزه. فأحمد صالح بيقول أنا خفت أقول له إن أنا لأن أنا عيل صغير وبعدين خفت أقول له بابا والده يعني جوه، ففي الآخر اضطر يقول له أنا، فأخده بالحضن يعني برضه واداله الرواية ومشي. ده يا أستاذ إبراهيم ملمح إنساني في الكاتب مهم، ويعبر لك بعد كده على حتى هو في أرض النفاق، بس مش عايز أقفز وأروح لأرض النفاق، بالإهداء بتاعها عبقري جدا، يتفق ويتسق مع المعنى ده. يقول في الإهداء أنا ههدي الإهداء ده لي أنا يوسف السباعي، وإذ لم أفعل ذلك هكون منافق وأول منافق من أرض النفاق. يعني حتى في الإهداء بتاعه إهداء عبقري
1: الناس برضو
2: يعني إهداء تاريخي بالنسبة له يعبر عن الشخصية. فيقول لحضرتك الإهداء إلى ممكن أقل عن النظار
1: طبعا
2: إلى خير من استحق الإهداء، ده إهداء أرض النفاق، ده أنا بدلل على صدق يوسف السباعي، صدقه إنسانيا وطنيا كاتبا أي معنى من المعاني. يقول الإهداء بقى إلى في أرض النفاق إلى خير من استحق الإهداء إلى أحب الناس إلى نفسي، ممكن بقى أقول مراتي، يقول مش عارف والدي، ما ده في نفاق برضه خلي بالك، يقول مراتي عشان هو بينافق وهي مطلعة عين وده موضوع تاني يعني. فمرة كاتب الكتاب كان كاتب إهداء إلى زوجتي وأولادي الذي لولاهم كان هذا الكتاب العاشر، هو الكتاب الثاني. لأنه لكن هو هنا الراجل مش هينافق يعني. الإهداء إلى خير من استحق الإهداء إلى أحب الناس إلى نفسي وأقربهم إلى قلبي إلى يوسف السباعي، ده راجل مش عايز ينافق.
1: أو بيدي نموذج للنفاق الساخر المداعب
2: المطيف. ولو قلت غير هذا لكنت شيخ المنافقين من أرض النفاق. فده يوسف السباعي رجل واضح، ما كان ممكن ينافق اليسار، مش عايز بتاع اليسار يزعلوا مني، كان ممكن ينافق النصريين مثلا، كان ممكن ينافق أي طيار من الطيارات السياسية ويقول لك يعني، لكن هو كان مؤمن بفكرة، مؤمن بتركيبته وشخصيته وأفكاره وتعليمه. بعدين نشأ يتيم سنه 14 سنة، والغريب أنه هو كان من ضمن كتاباته أنه يقول لك أنه خايف يموت، ده قعد مصدوم سنة في موت والده. يعني تقرأ عنه الحكاية دي إنسانيا، لما مات والده قعد سنة مش مصدق أن أبوه مات، فمصدوم، فكان كل الهاجس جواه والخوف جواه أنه يموت فابنه يعيش نفس التجربة. يعني ما كانش خايف من موت كموت، ولكن خايف من الموت ان ابنه يحس نفس احساسه هو لما والده توفى. ده برضو ملمح من ملمح الشخصية اللي بتقول لك انه كان انسان رائع وجميل، يعني مش بيفكر في الموت وخايف من الموت، لا ده بيفكر في اللي هيزعل من موت هو
1: الموت. طيب حضرتك كنت اشرت الى انه ليه الاهتمام بإحسان عبد القدوس كروائي رومانسي، وطبعا روائي رومانسي فز يعني، بينما يوسف السباعي تم إهمال هذا الجانب في أدبه، وهو واحد من أدباء الرومانسية الكبار، فضلا عن غزارة إنتاجه، فضلا أيضا عن أنه أعماله تقريبا من الأعمال المهمة أوي سينمائيا، يعني كمان تحولت روايات معظم رواياته إلى أفلام، جفة الدموع يعني كل أفلامه تقريبا، كل رواياته الشهيرة تحولت إلى أفلام.
2: انا بتهيألي بعتقد برضو انه هو زي يمكن قلنا في المقاطع او في التواجد الاول، انه برضو استاذ ابراهيم ايه، انا برضو ده سؤال مهم وانا برضو مش لاقي له اجابه. يعني طب هل مثلا الاستاذ احسان عبد القدوس، وده كاتب كبير وعظيم، يمكن لانه الاستاذ احسان عبد القدوس صحفيا كان بارز، يوسف السباعي اما انا يعني امشي وراه صحفيا بما اني صحفي يعني، لا ما كانش له حضور صحفي قوي، رغم ان الاستاذ خيري شلبي له راي فيه انه يعني
1: ما كان، خيري شلبي طبعا كاتبنا الكبير، صحفي كبير، ومن كان معني قوي بكتابه البورتريهات، يعني كتابه عن الوجوه وعن الناس وعن المثقفين والفنانين، وله مجلدات في ذلك.
2: رايه انه الكتابه الادبيه او سوري الحياه السياسيه اللي انخرط فيها يوسف السباعي أثرت عليه أدبيا وصحفيا. لكن هو لما يجي صحفيا هتلاقيه مسك مؤسسات كبيرة وشهيرة، يعني زي الأهرام، زي دار الهلال، ودي كان فيها صحف مهمة جدا ومجلات مهمة جدا، بس ما تحسش انه له وجود غير احسان عبد القدوس صحفيا برضو فارق الحكاية دي معه. هل ده بقى ساعد في انه يبقى له وجوده وحضوره اكتر من يوسف السباعي؟ وارد جدا بالنسبة لي يعني، لكن
1: لكن يمكن ده فرق في ان يوسف السباعي بقى له خصوم اكتر من احسان عبد القدوس.
2: طبعا،
1: لانه انتقل الموضوع من الخصومة الادبية الى خصومة الادارية بقى، يعني ده وزير ثقافة وده ومش عنده موظفين وقرارات بتطلع والمسرح مش عارف ايه والمؤسسة السينما والموظفين والعالم الوظيفي والاداري وكمان لما تبقى انت رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير بيبقى في كتير ما بيستفيدوش من قراراتك من تصرفاتك، فبيبقى جزء من العداء او الخصومة بيتراكم اكتر. بينما حسام عبد القدوس يعني بعد التأميم ولم يعد له نفوذ قوي يعني في مؤسسته وطاعة الحال، ثم بعد كده بيبقى رئيس تحرير الأهرام وقت من الأوقات أو أخبار اليوم، وما بيبقاش له الحضور الإداري والوظيفي اللي يعمل خصومة.
2: صحيح.
1: ثم يوسف السباعي كمان رشح نفسه في انتخابات.
2: صحيح.
1: والعالم المواقف البديعة أنه رشح نفسه نقيبا للصحفيين في مواجهة يوسف إدريس. يوسف إدريس أديب رائع، ويوسف السباعي الاثنين يتمتعان بوسامة شديدة جدا، أجمل وجهي أدباء في تاريخ مصر.
2: صحيح.
1: فالمهم يوسف السباعي كسب، ففي كلمة يوسف السباعي بتاع كلمة النصر بقى يوسف إدريس واقف جنبه، فبيقول أنه يعني رغم أن أنا فزت من نقابة الصحفيين بس أنا زعلان جدا ومتأثر لأن يوسف إدريس كسب أصوات النسائية أكتر مني. أياميها كان في صندوق للصحفيات وصندوق للصحفيين، فصندوق الصحفيات يوسف إدريس كسب خد أصوات أكتر يوسف السباعي،
2: مع أن الاثنين في نفس الوسامة أو يعني نقترب.
1: بالضبط.
2: استكمالا اللي دي بقى أستاذ إبراهيم برضو على شخصية يوسف السباعي، يوسف إدريس قال أنه إيه طيلة هذه الحملة الانتخابية كان فارسا في وده برضو أولا هو مع السلطة يعني هو اقرب للسلطه من يوسف إدريس
1: كرئيس مجلس اداره الاهرام
2: وقريب من السلطه وقتها ورغم ذلك لم يستخدم السلطه في كان ممكن يعني احنا صحفيين بقى وفاهمين الحكايه في كانتخابات يعني انتخابات نقابه يعني، فلكنه ده برضو دلل على الشخصيه. بس خلينا بما انه برضو
1: بس بلد جميل قوي لما الاثنين المرشحين يوسف إدريس ويوسف السباعي،
2: يا سلام
1: ده برضو ده عصر وعالم ولا في الخيال يا أستاذ فاري مش كانوا بيقولوا كده برضو؟ أستاذ خيري حسن لذلنا نواصل معه هذا اللقاء عن يوسف السباعي، عن رد قلبي ثورة يوليو، لكننا أيضا نريد أن نتحدث عن أرض النفاق لأنها تحفة وضرة من ضرر أعمال يوسف السباعي كذلك. خلينا بعد الفاصل نروح من رد قلبي إلى أرض النفاق، ويبدو أن المسافة بين الفيلمين ليست بعيدة.
3: صافية واحدة وعلى أرض طيبة واحدة عشت وإياها على مدى البصر، ومع ذلك ما نظرت إليها إلا وأحسست بيننا بهوة عميقة من اليأس فرضتها صدود الفوارق وحوائل التقاليد. وفي صبيحة يوم جمعة عام 1930 كان والدها الأمير يمر برفقة والدي الباش جنيني متفقدا الحدائق والزهور. كان والدي يأمل في رضاء الأمير عن عمله حتى إذا ما قدمنا إليه أنعم علينا بمنحة نستطيع بها سداد قسط المدرسة.
4: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: وصوتهم بعيد حلوة أبوكم.

خطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: إذا عدنا لدي أقوال أخرى نتحدث في ذكرى ثورة يوليو عن فيلم رد قلبي ثم عن هذا العظيم يوسف السباعي اللي ارتبطت روايته وفيلمه رد قلبي بتاريخ ثورة يوليو وأصبح وكأنه التاريخ المعتمد لثورة يوليو هو هذا الفيلم وأصبح هو قرين كل احتفال واحتفاء بثورة يوليو وإحياء ذكرى يوليو يبقى في فيلم رد قلبي. رغم زي ما بيقول لنا كاتبنا الكبير الأستاذ خيري حسن أنه في أفلام كثيرة تعاملت مع يوليو ومع ثورة يوليو لكن الفيلم ده بدأ وكأنه هو الفيلم المعتمد وناقشنا ربما ظروف إنتاجه ووجود الضباط الأحرار فيه ربما طبيعة أنه رجع بعد 56 يعني فيلم صدر بعد 56 والنجاح العظيم اللي حصل بعد العدوان الثلاثي وتأميم القناة ربما أسباب سياسية كثيرة لكنها مرة أخرى أظن أنه الفن الجميل لا يشفع تزوير التاريخ يعني
2: ده مؤكد مؤكد بالضبط كده.
1: لكن لما أشوف الفيلم ده أكثر من حاجة مهمة لأن الناس بتشوفه بتعتمد عليه تاريخيا محتاج نناقشه يعني فكرة حريق القاهرة وبرضه ده من الأفلام القليلة اللي تناولت حريق القاهرة مع أنا حرة مع كذا عمل من الأعمال لكن إلقاء تهمة حريق القاهرة اللي هي حتى الآن غامضة عن في كل كتب وأضابير التاريخ يعني إلقاء التهمة على أصل الملك برضه شيء فيه قدر من الدعائية اللي هي مش حقيقية واللي هي لم تثبت على الإطلاق لكن في الآخر أهو سجل لنا حريق القاهرة. كمان لما يجي يكلمنا عن حرب فلسطين والأسلحة الفاسدة ويضرب الموساد البندقية فتضرب فيه كل هذا كلام زيف تاريخي. لما بنتكلم على يعني التاريخ من خلال السينما هل انت بتعتقد انه علينا ان نحذر كثيرا واحنا بنعمل افلام يعني تتناول تاريخا قديما او حديثا خشية ان احنا ان الناس تصدق ان دي مش رؤية فنية قابلة للخطأ وللصواب وانها تتعامل مع الوقائع دي على انها وقائع تاريخية حقيقية طالما جت في الفيلم
2: ده فيه مشكلة يا سبحان أكبر ده طبعا بقيت حركة تماما في ذلك يعني إنما على الأقل ده هنقول في دراما في السينما فممكن فيها خيال لازم يبقى فيها سينما فيها خيال طالما سينما لازم يبقى فيها خيال دراما لازم يبقى فيها خيال. الكارثة الأكبر بقى من المعنى اللي حضرتك بتقصده ده اللي احنا على صفحات التواصل الاجتماعي ده تزييف فوري تزييف في كل شيء يعني ممكن يجيب صورتي دلوقتي ويحطني على ان الاستاذ خيري حسن المذيع بتاع قناه اولى وحبيبي واستاذي وبتاع يعني واي كلام لو احنا بنتكلم عن بعض النقاط وبعض ممكن اقبلها في سياق الحاله السياسيه وقتها فبعد شويه نقدر نصحح معلومه او معلومتين ماشي الحال يبقى كويس لكن انا بتكلم دلوقتي يا استاذ ابراهيم فيما يسمى بالتواصل الاجتماعي ده مصيبه سودة يعني تزييف تاريخ هوى على الفور
1: بس انت كده كاننا بنتكلم عن جذوره لكن في المحصلة الفيلم بيعمل فيلم وده خيال
2: بالظبط كده
1: وعمل فني وزي ما احنا بنتكلم احنا الفيلم عايش تقريبا اهو داخل على 70 سنة
2: بالظبط
1: فده مسألة مبهجة جدا ان فيلم يخلد وصناعة خيال انما لما بنتكلم على شائعات واكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي ده رخص مش فن ده
2: بس ما هو ده لو بنتكلم على انه بيشكل لدى صورة ذهنية لدى القطاع كبير من الناس فالفيلم لو ممكن يكون قاعد وفيه منطقة زي ما حضرتك قلت حريق القاهرة وفيها كلام وفي ناس كتبت وفي ناس قالت أو فيما كتب الأستاذ حسين عبد القدوس قبل 48 أو بعد 48 طبعا بعد 48 عن الأسلحة الفاسدة كل ده ممكن ناخد وندي فيه يعني مش تاريخيا لكن أقل فنيا يعني إنما أنا بتكلم دلوقتي على الكارثة اللي إحنا فيها دي كارثة تانية
1: صحيح
2: هي
1: التزييف مستمر بس على الأقل في الفيلم وفي السينما أو خيال ومسموح للمبدع إنه يعمل اللي هو عايزه
2: يقول شوية يعني. وممكن نرد عليه
1: بالعكس ممكن ده يخليك يثير النقاش دي وجهة نظر المؤلف والمخرج خلينا نعيشها ونقول اللي معاها واللي ضدها
2: بالزبط.
1: إنما التزييف اللي على وسائل التواصل الاجتماعي ده
2: ملوش حل دي المشكلة الكبيرة الحقيقة
1: تزييف يعني. كثيرة وعديدة لكن كمان بالمعنى بتاع رد قلبي فكرة وكأنه الثورة لكي تتحقق الثورة ولكي تتساوى الطبقات يعني كما زعم الفيلم، يبقى ابن الجنايني يجوز بنت الأمير. هل ده كلام رومانتيكي يستحق قصص ست الحسن والجمال والشاطر حسن أكتر من أنه كلام يتقال على ثورة يعني، وأنه يبقى ده هو جوهر الثورة أنه علي عارف يتجوز إنجي؟
2: يعني هو أنا بعتقد يا إبراهيم، أنا لسه كنت بقابل واحد صاحبي دلوقتي فكنا قاعدين في مكان، فبقول له طب ما تخطب ما تشوف، قال لي لا خطبة إيه ده، عنده حتى شرط من ضمن شروطها إنه اللي هتتجوزه يكون بيعرف ثلاث لغات. والله قبل ما اجي لحضرتك يعني، دي عايشه يا خير في قصر مش عارفه فين، والله بكلمك جد يعني، انا بقول واقع والله دلوقتي.
1: دي بقى ايجي زي الثلاث لغات.
2: تطورنا. هو عارف ان انا جاي يعني، بس ما يعرفش ان انا يعني ده جت في شكل كلام يعني. طبعا موجوده طبعا. طب هل موجود ان حاله الحب ديت؟ موجوده. ممكن تبقى موجوده برضو ان هي فعلا تحب واحد بهذا المستوى
1: بس مش عشان الثوره تقوم عشانها،
2: لا
1: دي قصص ثانيه عاديه يعني تجوز جدا. انما مش مهمه الثوره انها تبقى مأذون.
2: لا بالظبط.
1: وتجوز الاثنين ببعض.
2: لا ده صحيح، بس هو ممكن يعني او عايز يقرب الحكايه كدراما او كسينما يعني او كروايه يعني،
1: او الحلم الرومانسي،
2: او الحلم الرومانسي
1: يعني. خصوصا الروايه بتقول اكتر من كده في الموضوع. صحيح. ده يعني. ومره اخرى برضو استاذ خيري، واحنا هنا يعني في صدد كيف تكون العمل السينما او الفيلم اشهر من الروايه. وده برضو حاجه رهيبه يعني، احنا ما فيش روايه اشهر من اي فيلم زي اولاد حارتنا اللي ما بقتش فيلم. انما كل الروايات لما تحط الافلام الفيلم اشهر منها.
2: صحيح.
1: دي مهمه ثقيله جدا على السينما، على السينما لازم تاخد بالها.
2: طبعا. وكتاب السينما وصناع السينما بس هو اللي بينجح فيها زي البوستادي مثلا. مثلا استاذ يحيى حقي، بس احنا مش عايز اخرج بره الحكايه. لو انت شفت الفيلم، الناس اللي شافت الفيلم، الروايه في حته يعني طبعا
1: تطور في الروايه اكتر
2: طبعا
1: بكتير.
2: طبعا
1: استاذ صبري موسى
2: طبعا كاتب عظيم، والاستاذ يحيى حقي طبعا، لكنه هو اللي في
1: صبري موسى السيناريو، طبعا استاذنا وعملاقنا ورمزنا يحيى حقي مؤلفه.
2: فالسينما الحقيقه، وده معرفش احنا ليه مش يعني بنقول والناس بتقول وبنعيد وبنكرر بدل مره 10,000 مره، ان الحكايه دي مختلفه، حكايه الفن مختلفه في الاغنيه وفي الروايه وفي الفيلم وفي المسلسل مختلفه. وبعدين لازم يبقى معموله صح يا ابراهيم. ما هو نفس الروايه دي هي اتعملت في الورق خلاص، روايه مكتوبه، بعدين راحت تتعمل
1: فيلم
2: وبعدين اتعملت مسلسل.
1: واتعمل
2: مسلسل بعد صناع المسلسل ما شافوا الفيلم ده بقى وتربوا عليه برضو يعني. في ناس كانت صغيره يعني، استاذ محمد رياض مثلا صديقنا والاستاذ الجميل شاف الروايه، شافها فيلم عشرات المرات.
1: بس هو الغريب ان المسلسل كان مخلص للروايه اكتر من الفيلم.
2: طب انا برضو قعدت افكر ليه. اولا في مشهد في البدايه قفلنا، انا شخصيا بتكلم عن شخصيا يعني، الاستاذه بسره سلطان الله يرحمها وهي جايه تحكي حكايه الشاطر حسن واللي
1: باين الموضوع
2: يعني لا. وبعدين انت بتعمل مقارنات بقى، هتجيب بقى مقارنه مع كلهم اساتذه كبار وعظماء يعني، بس هتجيب المقارنه هنا. اولا لا السياق الزمني نافع مش بتاعه، انت جاي من يوليو وجاي من الاصلاح الزراعي وجاي من تاميم قناه السويس وجاي من الانتصار على العدوان الثلاثي، جاي من حاله اساسا عظيمه جدا رايح للفيلم ده. انت بقى جاي، اظن الفيلم ده كان في الثمانينات في 2000 مثلا ولا حاجه المسلسل. فانت قبل ما تشتغل بقى قبل ما تشتغل وتصرف الفلوس دي، ده انتاج على فكره التلفزيون قطاع الانتاج يعني، هيعمل ايه الفيلم ده؟ يا ريت كانوا طبعوا بها روايات، انا وجهه نظري الشخصيه يعني. يعني كانوا طبعوا بها روايات وحطوها في ركز الشباب وحطوها في الانديه وحطوها.
1: بس برضو فكره ان الفيلم اشهر من الروايه ينطبق على ارض النفاق. وليس هناك اجمل من فيلم ارض النفاق، يعني واحد من اجمل الافلام الكوميديه تقريبا الفيلم الخالد. رغم ان الروايه مكتوبه من سنه 47 اظن.
2: صحيح.
1: او قبل كده يمكن او بعد كده بشويه. واتعملت فيلم قبل كده اسمه أخلاق للبيع، محمود ذوالفقار مخرجا ثم وبطلا، ثم بقى تحفة سعد الدين وهبة لما اشتغل سيناريو الحوار لهذا الفيلم لهذه القصة أرض النفاق. ليه أرض النفاق لهذا الحد حاضرة وموجودة وخالدة؟
2: عشان الإنسان. ما هو الانسان بطبعه منافق يعني يعني احنا كبشر يعني يعني يعني عشان ما نقعدش
1: الراجل يوسف السباعي اهدى لنفسه اهدى لاحب انسان على نفسه
2: لو ما اهدتش لنفسه بقى منافق فيعني النفاق بقى يعني حتى لو زوج بينافق زوجته يا جماعه بس الجماعه يقول لك ايه لا ده النفاق انك تقول لها ده كلام حلو برضو عشان برضو يعني ايه اسلاميا يعني ما اقول لها انت حلوه وجميله ونفاق برضو نفاق بترخيص يعني بس ماشي الحال انما انا اشوف ان الناس وهي بتتفرج على ارض النفاق طبعا في عناصر فنية السيناريو اللي كاتبه العظيم سعد الدين وهبة فرق عن أخلاق للبيع الفيلم الأولاني انتاج أظن 51 ده أظن 62 وده برضو عايز أقول جرأة من يوسف السباع وصناع الفيلم
1: جرأة كبيرة
2: أنه يطلع في 62 ويتكلم عن النفاق
1: مجتمع الموظفين مصر بقى كانت دولة موظفين أياميه
2: بالظبط
1: فما بالك بقى بيقول بقى في فساد وفي رشاوة وفي ومجتمع جبان ومجتمع منافق كل ده بنتكلموا في قلب الستينات ايه البطولة والشجاعة دي
2: وبرضه
1: وتشكر الرقابة ان عدت
2: يعني الرقابة وحتى السياق السياسي برضه الرئيس جمال عبد الناصر يسبح بفيلم زي ده وقتها ان فيه مشهد للنهارده الناس بتتفرج عليه بتاع مشهد الشنكل بتاع الاستاذ حسن مصطفى مع فؤاد المهندس بعدين لما ترجع للرواية بقى أستاذ إبراهيم أنا قعدت أدور على المشهد ده مش لقيه يعني في الرواية الورقية بقى مش موجود بس هو موجود مشهد غريب برضو أظن استوحى منه سعد وهبة هذا المشهد بتاع الشنكل بإبداعه هو ما هو السيناريو إبداع برضو
1: طبعا
2: المشهد بقى هناك في الرواية إيه إن في مواطنة جوزها توفى عايز تاخد المعاش قعدت سنوات مش عارفه تاخد المعاش ليه بقى يا استاذ ابراهيم لحاجه بسيطه جدا وعبقريه جدا وعجيبه جدا انه عايزين تكتب في الورق بتاعها ناقص في استيفاء الورق استكمال الورق عشان تاخد المعاش اسم المأذون اللي جوزها يعني هي اتجوزت وخلفت وجوزها مات واحنا عايزين اسم المأذون فالاستاذ مسعود ابو السعد هو في الروايه مش اسمه كده او ملوش اسم يعني بيتكلم الراوي يعني لكن خلينا نقول في الفيلم عشان نقربها للمشاهد او المستمع قال كان خد بقى حبه الشجاعه اللي كركبت الدنيا على دماغه اكتر من موقف يعني فقال الله لما راح بقى

0: يعني بتتشكل عشان الشنكل. لكن انا هسمعك دلوقتي بقى يعني مقطع بحبه جدا في ارض النفاق من فؤاد المهندس، يعني ويقول برضو الى اي حد، احنا بنتكلم على جرأة وحرية وقوة من يوسف السباعي ومن سعد الدين وهبة وصناع الفيلم.
1: بعيني انا شفت دعاية ظالمة، بوداني انا سمعت وشاية غاشمة. قولوا لهم ليس مسعود ابو السعد ممن يتظاهرون بالفقر والكفاف ويعيشون عيشة الطرف والبذخ والاسفاف. لقد كادت نياط قلبي تتمزق وحجاجة كبدي تتفتق من هول بلاويكم وشدة مآسيكم. بس وحياة أبويا لأجعلن من ضعيفكم قويا ومن فقيركم غنيا. أنا الفقير ابن الفقير، جمعت الفقر من أطرافي منتهى البؤس وشدة

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم

0: إيسا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذا وصلنا لمحطتنا الأخيرة في حلقة اليوم. لدي أقوال أخرى ذكرى ثورة 23 يوليو عبر فيلم رد قلبي الذي أصبح وكأنه المعادل السينمائي البصري الفني الثقافي لثورة يوليو اللي اتربى وجدان عشرات الملايين في مصر على إن وكأن ثورة يوليو هي فيلم رد قلبي. إزاي ناقشنا مع كاتبنا الكبير أستاذ خيري حسن هذه الرواية للكاتبنا العظيم يوسف السباعي واللي كتب أيضا حوار الفيلم مع سيناريو وإخراج عز الدين ذو الفقار، وكلمنا فيه كل أو يعني معظم أو عناصر كثيرة داخل فيلم رد قلبي. لكن من رد قلبي نفسه إلى يوسف السباعي إلى عمل آخر تطرقنا إليه وهو أرض النفاق. أرض النفاق الفيلم اللي مأخوذ أيضا عن رواية تحمل العنوان نفسه ليوسف السباعي، لكن المرة دي بسيناريو سعد الدين وهبة وإخراج فطين عبد الوهاب سنة 68. وهنا المفارقة، فيلم سنة 57 بعد 10 سنين من روائي نفسه ومع رواية له كأنها تعارض، تنتقد، تقدم وجها سلبيا لما جرى في فترة الستينيات والخمسينيات من روتين ومن فساد ومن افتقاد في المجتمع ده للشجاعة، للصراحة، رغم ان الرواية مكتوبة سنة 49 او 48. دي مفارقة تقف عندها بإيه يا أستاذ خيري؟
2: هو الانتاج احنا قلنا يمكن مش 62، هو كده 68، ودي برضو فرقه. وبعدين لما حضرتك تبص على الفنانين الممثل نفسه ايا كان بقى الاستاذ فؤاد المهندس او حسن مصطفى او لا، تحس ان هو ايه يعني، بحس ان هو بيطلع كل اللي جواه في الفيلم. يعني انا ما بتفرج على فؤاد المهندس في الفيلم ده فنان عظيم، لكنه بشعر انه حاله الصدق اللي جواه بما يقوله وبما يؤديه وصل لمرحله التوحد مع الشخصيه فعلا.
1: صحيح، بس خصوصا ان هو في الفيلم الشخصيه متلونه، شويه شجيع وصريح، شويه ضعيف جبان، شويه منافق، فقد ايه عمل تلونات لشخصيات مختلفه كثيره كلها فؤاد المهندس. فكان هنا امتحان للممثل، امتحان كبير،
2: وكل حاجه في منافق بجد، شجاع بجد، صريح بجد، يعني كل واحده فيهم بيعملها بدقه الحقيقه وبعبقريه الحقيقه. وزي ما قلنا إبراهيم انه سعد وهبة في الفيلم ده كسيناريو برضو زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه هو كرجل عمل في
1: دولاب الدولة المصرية طبعا
2: قبل ما يسيب البوليس يعني ويشتغل بقى في
1: لو بعد البوليس اشتغل في وزارة الثقافة. في تقريبا في كل يعني
2: ودي بقى اللي فعلا
1: درجاتها الوظيفية
2: العمل الإداري البيروقراطي بقى فيخترع لنا او يجيب لنا مشهد عبقري بتاع الشنكل ده اللي هو لجنة تنبثق من لجنة تطلع من لجنة تروح للجنة يعني
1: وعشان بس نبسط الحكاية لجيل زد، الشنكل ده هو اللي بيربط الشباك ويمنعه عن الانغلاق، ها بنقفل الشباك بنحط شنكل نخلي الظرفه مفتوحه، فالشنكل فقد في المصلحه الحكوميه فاصبح في مشكله ان احنا لازم نركب شنكل جديد. الشنكل الجديد ده محتاج ميزانيه، فلازم نعمل لجنه الاول نعرف الشنكل ده وقع ازاي، فقد ازاي، فطلع فيه خرم، فقال لك الخرم ده هل ده حرام الحله، النمل حرام الحله، ولا نتيجه المقاول، فبداوا يراسلوا المقاول اللي عمل ده من ايه. المهم مشهد طويل جدا اجمل ما في المشهد ده فيه ظني هو الايثار الشديد عند فؤاد المهندس، لان فؤاد المهندس رد فعل في المشهد ده مشهد طويل حوالي 8 دقايق، لكن البطل بتاعه حسن مصطفى والحكي من حسن مصطفى واللي بيثير الضحك جدا حسن مصطفى في كلامه، بينما رد الفعل واللي بيرمي الافيه بيفرشها اللي بيفرش الضحكه لفؤاد المهندس. فقد ايه استاذ عظيم، انه لو اي نجم دلوقتي اظن ازعم وربما اكون مخطئا يعني مستحيل يسيب 8 دقايق للممثل اللي قدامه بيكتسح المشهد،
2: خاصه هو البطل. هيقول له طب هدي ويجيب السيناريست يقول له طب ما نقل انا حته من هنا ناخد وندي مع بعض، لا ده هو قاعد هو يديله والتاني لعنه هو يديله. ودي برضو اثار للنفس الحقيقه من عبقريه فؤاد المهندس في الفيلم ده. بس هو يبدو كده انه كل المجموعه في العمل ما ده أظن برضو في رد قلبي كان نفس المعنى
1: الروح ده.
2: روح نفس الروح اللي هي كله عايز العمل ينجح. ودي أزمة الحقيقة بنواجهها حتى بنتكلم عن مهنة يعني اللي بشتغل فيها صحافة ولا تلفزيون ولا إذا هي دي المشكلة. إنه دي مهن الناس مش عايزة تصدق إن فيها قدرات خاصة. ربك بيخلق الناس كده، ربك خلقه كده. أنا مش معنى
1: بس في حاجات لها علاقة بقيمك الشخصية وسلوك الشخصي، في حاجة من قيم العمل، قيم العمل ده المفروض تبقى موحدة من الجميع وفي بيئة عمل يعني. ودي حاجة برضو يعني مفتقدينها كثيرة. لكن عايز أرجع لخلود هذا الفيلم أرض النفاق وخلود فيلم رد قلب، الاثنين أفلام خالدة لمؤلف واحد. لكن احنا قصاد هنا حالة فيلم رد قلبي وكأنه خالد لأسباب بسياقات تاريخية وزمنه، وأرض النفاق لأنه كل ما تناوله أرض النفاق يومي وإنساني ومستمر وابن المجتمع وإفرازات المجتمع، والمجتمع لا يزال على ذات الأمراض اللي شرحها وحللها أرض النفاق حتى الآن.
2: في الرواية، في الرواية لما خد أول ما خد حبة يعني حباية الشجاعة دي اللي هي يعني وصلته مثلا من ضمن الحاجات إنهم يحبسوه في يعني لما روح البيت أخوه يحبسوا في البيت، دخلته في مجموعة من المشاكل لأنه في الأتوبيس مثلا في وهو راح الاسم كل دي مشاكل ما خدها حبة يعني على سياق أو في إطار سياق الحياة اليومية. فأرض النفاق حياة يومية الحقيقة، من أول ما نزل من البيت، من أول ما راح لحماته في الفيلم بقى وبعدين بهدلته وبهدلها وهي بتتخانق في الفيلم بقى هي مراته، إنما في الرواية هي حماته اللي بتضرب الشغالة وحاجات زي كده عشان يمكن يوفر أو يختصر أو يروح
1: يكسف
2: شوية وبعدين يركب الاتوبيس اليومي
1: يعني اللي هي حياتنا حتى الان.
2: حياتنا حتى الان،
1: ومن هنا اكتساب الخلود يعني
2: كفيلم انه النفاق كان ومعنا وسيظل خلود بقى.
1: صحيح كل واحنا بنتكلم عن ده بنتكلم على اديب زي يوسف السماعي ظلم من قبل النقد الادبي، من قبل الساحه الثقافيه، وكمان تعرض الى اغتيال من قوى يعني إرهابية وتعانطه بأنه هو ده يعني خان الأضافة الصينية عندما زار مع رئيس سادات القدس. لكن لما نقرأ تجارب يوسف السباعي كلها وكتاباته سواء الصحفية أو رواياته من أول طريق العودة وحتى رد قلبي وغيره عن فلسطين، يكاد المرء يذهل من أنه إزاي الناس دي جرؤت لوهلة للحظة تفكر ان هذا الرجل الذي قال وكتب عن فلسطين هذه الكتابات يصبح يعني شهيدا لإرهاب هؤلاء تحت اسم فلسطين.
2: وهو سيد إبراهيم هي الناس ما بتقراش ومؤكد ما قروش، لان هو لو قرا مثلا انا يمكن قلناها في الحلقة الاهداء اللي عامله في رواية من رواياته اللي هي ابتسامة على شفتيه، ده صدر واحد، الرواية دي صدر 1971 بيهدي فيها إهداء للشهيد إلى الشهيد الذي بذل روحه من أجل بعث الروح الفلسطينية والذي جعل من جسده الطاهر معبرا للعودة. ده كلام يوسف السباعي سنة 71 عشان نيجي احنا بقى في 78 نختاله.
1: لا ده في 73 كمان بقى بيعمل العمر لحظة
2: مثلا،
1: رواية العمر لحظة تحول بعد أيضا إلى فيلم سينمائي بطولة السيدة مجدة الصباحي وإخراج محمد راضي. فكمان هنا يعني احنا قدام من اول رواياته اللي هي طريق العودة عن نكبة فلسطين وحرب فلسطين الى العمر لحظة عن 73،
2: وهو يعني بالمنطق والعقل يعني انت عايز تقول لي هم يعني اللي اختالوا ده عايز يقول لي ان شاب مصري التحق بالجيش المصري حتى سافر او مسافرش في 48 ثم بعد كده عاش كل التجارب دي بقى كلها هيبقى خاين للقضية الفلسطينية؟ طب ما هو يوسف السباعي زي غيره من جيله هو أصلا عاش القضية الفلسطينية ودافع عن القضية الفلسطينية بشكل بكل الطرق، بالكتابة بالحضور بس هي دي الفكرة ان هو ما حدش ده انا زي ما قلنا في مقال كاتبه في اخر ساعه يعني ما هنقولي بس ما فيش فايده ما في مشكله الحقيقه لانه في حد بيجي خلاص هو حط في دماغه اصل هو وزير الثقافه اللي راح مع الرئيس السادات في اسرائيل زار اسرائيل في طب يا عم ما تفكر شويه يا عم تروح تختاله بقى وتعمل لا شيء يعني
1: فالمثقف لا يملك الا قلمه. لكن عموما احنا بنتكلم على تاثير رجل مستمر حتى الان، لكن ايضا بنتكلم عن ظلم رجل مستمر حتى الان.
2: صحيح.
1: وكان فرصه مهمه ان احنا نشير الى انه العلامات الكبرى في السينما المصريه المرتبطه بتاريخنا المعاصر كانت باسم يوسف السباعي. ومن هنا جه رد قلبي، ومن هنا جه كلام عن رد قلبي وعن يوسف السباعي في ذكرى ثورة يوليو 1952 23 يوليو. احنا بنتكلم على انه يبدو ان الفن لا يمكن ان يموت، والرواية والروائيين والادباء لا يموتون، خالدون حتى لو كانوا مظلومين.
2: صحيح.
1: اشكرك جدا كاتبنا الكبير استاذ خيري حسن، اشكرك للغاية. أشكركم وألتقي بكم الحلقة القادمة بإذن الله لدي أقوال أخرى.
3: قلة أدب قلة تربية وجعت قلب الله يوجع قلبك. 25 سنة وانت يوميا تعمل معايا الفصل البارد ده، انت ايه؟ ما عندكش دم؟ 25 سنة وانا سكت لك واقول يمكن يتعدل يمكن يتهدي، لكن لا، ده انا اسكت وبعدين انفجر. يا انا انت في الشركة دي انت ايه؟ ما تعرفش يعني ايه مسؤولية؟ وقت الشركة ده ببلاش. 25 سنة انت ايه يا افندي؟ هو انا كل ما امشي قلقات في وشي؟
4: هو مش سيادتك بتشتمني برضو؟
3: اشتمك؟ حسن ملفظك يا افندي، اشتمك ليه؟
4: امال بتشتم مين يا افندي؟
3: بشتم الالم بتاعي يا افندي. كل ما عوز امضي امضى ابص ما لقوش قدامي. 25 سنة الله يكسبك. بتشعلق حضرتك في النظارة؟ طيب انا هوريك. اما بطلتك لعب العيال ده ما بقاش انا.
4: سيادتك كنت بعتلي يا فندم.
3: ده كلام فارغ، ده تعطيل مصالح الناس، ده استهتار بالعمل، انت ما عندكش اخلاق. سيب القلم يا افندي، انا بكلمك انت. انت بتاخد ما هي ليه؟ عشان تنام في المكتب ولا عشان تشتغل؟ اسكت، انت بتقاطعني كمان. انت ما عندكش ادب، ما عندكش اخلاق. اتفضل يا افندي خلص اجراءات الصرف بسرعه، وخد الدوسيهات دي راجعها.
4: حاضر.
3: وخد دي كمان.
4: ايوه دي فاتوره تليفون بيت سيادتك.
3: عارف، خد الفلوس ادفعها اهي، بس ما تاخرش، اخر معاد بكره.
4: اروح دلوقتي ادفعها يا فندم.
3: وتعطل مصالح الناس مش كده؟
4: يبقى بكره الصبح ان شاء الله.
3: وتجيني متأخر وتقول كنت بتدفع فاتورة المدير. امشي يا فندي اتصرف، مفيش أخلاق. خمسة وعشرين سنة وانت تعمل فيا الفصل البارد ده.
5: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
6: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يقرر مدى مهلة التقديم لمستأجر الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة 3 أشهر.
2: مدبولي يؤكد العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية ومختلف السلع.
1: وزير الخارجية يؤكد للنظير الروسي أهمية صون حرية الملاحة في الممرات المائية.
2: وزير الاتصالات يؤكد التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية.
1: وزير الاستثمار يبحث آليات توجيه التحويلات والتمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر.
2: مجلس النواب يوافق نهائياً على 4 مشروعات قوانين بشأن المواد النفطية.
1: وزير النقل يتفقد محطتي السكة الحديد وأتوبيسات غرب وسط الدلتا في مطروح.
2: وزارة التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة لسرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.
1: البعثة الأثرية المصرية تعلن عن كشف أثري جديد بجبانة تل أثر قوسنا بالمنوفية.
2: رئيس الكاف يؤكد أن مقترح زيادة الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار نهائي.
1: مركز المناخ بوزارة الزراعة يحذر من موجات شديدة الحرارة تضرب الدلتا والقاهرة اليوم الأربعاء وغدا الخميس.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تي جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة، بنرحب على كل اللي بيسمعونا على نجومة في ام 100.6 او بيتفرجوا علينا على نجومة في ام تي في. حلقة جديدة، اسبوع جديد، ويك اند، لونج ويك اند جاي خلاص، وفي ناس سافرت النهاردة بس الطريق زحمة. يعني انا مش عارفة الناس بتسافر من النهاردة ومع ذلك الطرق زحمة، هل انتوا بتلحقوا حاجة قبل السفر؟ يعني انا عايزة افهم بس، عشان احنا كل لونج ويك اند بتكون معاكم وانتوا معانا، يعني ما مين اللي مسافر ومين اللي قاعد، بس عشان نكون فاهمين كده ونطمن عليكم واكلين ايه ورايحين فين جايين منين بتعملوا ايه وايه الاخبار. طبعا نحب نطمن عليكم ونشوف هل انتوا في طرق زحمه، في طرق فاضيه، ايه الاخبار. ابعتوا لنا على واتساب 0155952106، دايما بنكون معاكم في السكه. محمد منير ودينا بهجت. محمد منير، ايه اخبار
2: محمد؟ ازيك
1: محمد؟ في حاجه جديده؟
2: عرفنا عليك يا محمد اكتر. مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجومه اف ام ومشاهدينا على نجومه اف ام تي في. بنرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه، دايما على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في، كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشرة. ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعادة والسلامة أينما كنتم. وحشتونا جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، يا رب دايما تكونوا بخير وكونوا في أفضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. درجات الحرارة دلوقتي يعني مش عايزة لها غير تش
1: نار.
2: تش في المية كده،
1: درجات الحرارة لا تقال.
2: علشان ينفع نتكلم بعدها، فانتوا موضوع اللونج ويكند أو الأجازة الطويلة، علشان الخميس أجازة بقى، الناس طالعة من دلوقتي من بعد الشغل على السواحل والاماكن اللي فيها بحر، توصلوا بالسلامه وربنا يستر طريقكم. اشياء بقى على البوابات
1: يا يعني يا رب يستر
2: ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يستر
1: طريقكم، نطمن عليكم برده. ما حد بص لكم في السفر؟ لا
2: لا، اصل حد هيسوها بيه.
1: مين
2: اللي بص لكم في السفر؟ وفي ناس لسه مسافره بكره.
1: لا مفيش.
2: لا في والله هقول والله هقول عامه انا شويه وهقول.
1: لا مش لازم يعني، فاهم؟
2: لا اصل هيعرف،
1: اصل مش ضروري.
2: ما هو اصل
1: هنشوف.
2: ما انا هطلع
1: ما يمكن إيه؟ هنشوف. بصوا هتفهموا هتفهموا يعني، انتوا مش فاهمين دلوقتي بس يمكن بكره
2: هنمهد كده. هنمهد
1: السبت.
2: اكلات الصيف يا جماعه، اكلات الصيف ايه؟ البطيخ والجبنه ايه، والمانجا ايه، والتين الشوكي ايه.
1: المانجا دي لا تقارن بجد، لا تقارن باي فاكهه تانية. يعني مع احترامي لجميع الفواكه، المانجا فوق والباقي
2: الباقي في ليفل تاني. لو المانجا هنا يبقى الباقي في ليفل تاني خالص. بس انا عايز اقول لكم ان السنه دي السيزون بتاع المانجا بكل انواع المانجا حلو، كل انواع المانجا حلو.
1: وبعدين حتى لو ما بتاكلوش مانجا اشربوا مانجا، يعني المانجا دايما بتبقى حلوه كده، اللي هو انا مش هاكل. بعدين عارف بقى اللي في البحر اللي هي بتبقى مانجا في ستيك كده والمانجايه كلها،
2: موضوع ده موضوع
1: قصه
2: بس
1: يعني.
2: بس بتبقى بثمن الكيلو بقى.
1: يعني ممكن تجيب فعلا
2: الثمره الواحده بثمن الكيلو
1: بالظبط. ده حقيقي.
2: ابعتوا لنا دايما على واتساب 0159555006، طمنونا عليكم، قولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه، مسافرين فين، خلصتوا الشغل وبتتجمعوا فين عشان تروحوا تسافروا، لو مش مسافرين هتعملوا ايه، تخشوا سينمات ولا هتفسحوا فين في القاهرة ولا في غير القاهرة. كل الناس اللي بتسمعنا من كل المحافظات ومن اي حتة في العالم، ابعتونا وطمنونا عليكم ارجوكم.
1: هنروح نسمع بقى اغنية جديدة من البوم تامر حسني الجديد بنت مين، وهنرجع لكم على طول معاك في السكة.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: الساحل بيحب الحلو وبارتيتو كيكس معاكوا في أي مناسبة في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الانستجرام بارتيتو كيك باي أسمى. وما تنسوش الساحل بيحب الحلو والحلو يعني بارتيتو.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي، الخربت في الكلام،

0: كنت لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا أهلا
2: يا 300,000 أهلا وسهلا
1: يا مرحب، بنرحب بكم جميعا أين كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار، رجع من مشوار، بتعمل أمر كده في البيت أو في الشغل أو في العربية أو في السكة تحديدا. بنمس عليك أبو حميد لو في السكة، عشان احنا كمان معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 4 و5 و7 من 5 ل 7 على الهواء مباشرة. نسلم عليكم ونتمنى لكم السعادة والسلامة أينما كنتم. انتوا فين؟ رايحين فين؟ إيه؟ وراجعين منين؟ وبتعملوا ايه؟ وليه؟ إيه؟ ولسه عادي، ما الدنيا حر،
2: ما الجو حر قوي يعني، انتوا لو مش على البحر بصراحة تبقوا ناس غريبة جدا.
1: لا ما احنا كمان ناس غريبة جدا.
2: ما احنا
1: معاكم يا جماعة، ما تقلقوش، احنا كمان مش على البحر.
2: ايوه بس عادي يعني، الدنيا بتمشي، فاهمين قصدي؟ عمر ما في حاجة هتوقفك طول ما انت، ما اعرفش ليه بتكلم كده دلوقتي،
1: مش عارف، بس دينا بتوعينا.
2: ما اعرفش ليه، بس المهم يا جماعه انكم بتبعت
1: اسمي، من اسمك يا اسماء.
2: مش بس صدق تقسم.
1: ايوه كملي
2: هو ده يعني، هو عشان في دماغي فانا مش عارف اتكلم. 0-15-595-1-0-6 تبعتوا لنا، طمنونا عليكم، بتعملوا ايه، بتاكلوا ايه، رايحين فين، جايين منين، مسافرين ولا مش مسافرين، هل انتوا في الاجازه بتقعدوا ولا بتسافروا ولا بتزوروا اهلكم ولا بتزوروا ناس بقالكم كتير ما زرتوهمش ولا بتخرجوا ولا ايه يعني، عايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه بالظبط.
1: مشاكل الكيو ار كمان السنه دي يا جماعه، لو حد واجه اي مشاكل من الكيو ار او كان موجود في حته لازم لها كيو ار او جه يخش البيتش قالوا له فين الكيو ار، او انت اونر ولا مستاجر ولا بتخش من الحاره الشمال
2: على الباب. بس البيتش مش هينفع تدخل لو انت حضرتك مش اونر، سوري ممكن تتجه الى فقره المستاجر
1: يا فندم. لو حضرتك ايفن لو حضرتك مأجر عندنا مش هينفع تنزل والله وسط الملاك،
2: حضرتك مجرد تقعد في الشاليه مأجره، ويا ريت تكون مكتفي بده بس اكتر من كده لا.
1: ممكن والله نعمل حلقه فعلا عن علاقه الاونرز بالمش اونرز
2: بالبحر. علاقه الاونرز بالبحر. يعني اشمعنى، فاهم قصدي يعني؟ انا متفهمه،
1: مفيش مشكله ان انت تتملك يونت،
2: ما تاجروش للناس لو انتوا مش عايزين تدخل. ما انا مش جاي اقعد في الشاليه، فاكيد اكيد.
1: بس هو اساسا كمان اليونتس مش بتتباع بجزء من البحر، يعني ليك 10 لتر في اليوم يعني، انت مالكش حته من البحر.
2: انت قعدت اكتر من نص ساعه، يا ريت تطلع بره
1: عشان الشاليه اللي جنبك
2: اللي بعدك جاي. فمعلش بس عامه بص، انا بحترم الموضوع ده في حاجه، ان هو لو انت شخص من الملاك فانت هتكون حاسس اللي هو لا انا مش عايز مستاجرين معايا، مفهوم. بس ليه بقى طيب بتاجروا من الاول؟ ما خلاص الغوا الفكره،
1: فاهم؟
2: الغوها
1: كفكره كمان ان مالك او اونر يعني الوحده ما في شاطئ ما ينزل البيتش وما يلاقيش مكان يقعد علشان
2: طب ما انا اونر بقى
1: يعني كده بقى، لا
2: ما انا اونر
1: ده هو بقى مدير القريه. معلش انا عايز
2: بقى
1: مدير القريه،
2: انا مدير امن البحر. فيا ريت لو حد نقرا شويه مسجز، ايه رايك؟
1: ما عنديش مشكله خالص. قبل التاكس،
2: الطقس حر، طقس حر يعني، ممكن نقول درجات الحراره قبل ما نقرا مسجز، ايه رايك؟
1: يلا بينا، انا جاهز، انا دايما جاهز. بص يا
2: يلا ياسر سامع،
1: هقول لك على حاجه دلوقتي حالا
2: حاجة.
1: عارفه الهيئه العامه للارصاد الجويه كشفت عن ايه؟ كشفت انه بكره الخميس هيسود طقس مائل للحراره رطب في الصباح الباكر. مش الله. بس كده شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، وحر رطب على السواحل الشماليه، مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء. كمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
2: اوكي، اما بقى بالنسبه لدرجات الحراره بكره، فالقاهره 41 والصغرى 26، الاسكندريه 30-28، بورسعيد 32-27، اسماعيليه 41-25، شرم الشيخ 41-31، اسيوط 41-27، سوهاج 41-29، كله ما شاء الله نطت في الاربعينات.
1: واحنا بنتكلم دلوقتي اصلا حالا بالا فعلا، درجه الحراره دلوقتي في المكان اللي احنا فيه 38 في اكتوبر يعني. بس ده يعني ممكن
2: قلت ان احنا في اكتوبر بقى كده، قلت على
1: مصر. علشان لو حد حابب يبعت لنا
2: ان احنا في اكتوبر
1: اي وجبات او حاجه،
2: ما بقى بنقول وما حدش بيبعت حاجه، بنفضل نقول
1: تجرب والله
2: بوابه 2 مدينه الانتاج، وكل حلقه تخيل لما نقول كل حلقه وما حدش
1: وما فيش فايده،
2: الناس تقول لا بجد هنبعت لكم. طب ماشي، فين بجد؟
1: ولا الهوا ولا
2: فين بجد؟ انا بصدقكم على فكره.
1: 38 دلوقتي وهتنزل توصل ل 30 على الساعه 10 بالليل، فاوريدي الجو حر شويتين، فجماعه تجنبوا الوقوف في الشمس او التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر. حاولوا تدوروا على اماكن ضله، تشربوا سوائل كتير، وان شاء الله ربنا يستر باذن الله، وتسافروا وتروحوا البحر بقى وتسمعونا برضه.
2: اشربوا ميه فعلا، عشان المية لازم في الحر ده تعوض الجفاف. جفاف الجفاف اللي حطيت فيه.
1: ده والله والله ايه ده والله المحتوى.
2: والله العظيم دايما دايما للناس بتحس ان هو بيشربوا اي حاجة عصير بقى حاجة ساقعة او بتاع او كده علشان يحسوا ان هم تمام مش عطشانين. بس انت لو مشربتش مية او انت مشربتيش مية لازم تشربوا.
1: يا جماعه والله بجد بتوعينا على حاجات احنا مش واخدين بالنا منها خالص. ساعات الحاجه بتبقى قدامنا ومش
2: شايفينها.
1: بس فعلا يا جماعه
2: ساعات بيكون جنبك.
1: زي ما قالت دينا كده اشربوا ميه عامه بس بدون اي سبب.
2: كفكره والله
1: ماشي. مسجز
2: بقى يلا
1: ارجوكي
2: ماشي من صديقه البرنامج.
1: لا ما تهزريش. لا ما تقوليش. اوعى تكون هي. يا لهوي قولي.
2: انا نادين صديقة البرنامج.
1: يا نادين ازيك بقى.
2: ايوه لا نادين انت فعلا صديقة البرنامج بلا كدب خالص انا عارفة. بحبكم قوي وعايز اسمع اي حاجة لعمرو دياب. عيوني طبعا اكتر اتنين بحب اسمعهم علشان بتتكلموا على الاكل كتير.
1: يا جماعة بقى
2: هنتكلم على الاكل.
1: الحلقة كلها النهاردة هتبقى عمرو دياب عشان
2: انتظرينا انتظرينا من الساعة 6 هنتكلم على الاكل وقبل الساعة 6 في عمرو دياب.
1: ان شاء الله. وكمان يعني احنا غالبا خلاص الصيف بشكل رسمي بقى
2: بدأ
1: على شيء يعني. هتقولي يا ابو حميد ما الجو حر بقى له فتره. هقول لك تمام. وهتقولي يا ابو حميد ما انت قلت على بدايه شهر الصيف بدأ رسميا من حبه. هقول لك تمام. بس الالبومات كلها
2: تنزل
1: نزلت تامر حسني امبارح بالليل النهارده عمرو دياب قبله رامي صبري واحمد سعد برضو جو وحمائي جو فالسين اون فاير. كله بينزل البومز ومزيكا جديده ومزيكا جامده واحنا كجمهور بقى في الاخر سعداء جدا.
2: كله يعني كل حاجه بصراحه حلوه قوي يعني. ماشي مساء الخير عليكم. اسبوع جديد علينا ان شاء الله منورين. احمد متولي منور يا احمد متولي.
1: نورك يا ابو حميد.
2: انا عارفه حابه قوي ان الناس بقت تبدا اسبوعها معانا. اسبوع جديد معانا. ايوه بالظبط كده يا جماعه.
1: مش بينهوا الاسبوع معانا يعني.
2: ما بينهوا بدايه مننا.
1: فاهم. طيب بقى ماشي. بينهوا بدايه.
2: فاهم.
1: ايوه
2: انا الاقي احمد على طول في الاجازه ببقى قاعده في البيت ومش بروح حته ومستنيه بقى لحد ما الدراسه تبدا. ايه ده اول مره اشوف حد بيقول مستنيه لحد ما الدراسه تبدا.
1: يعني بنملى وقتنا بقى باشياء اخرى يعني ممكن تفيدنا في الحياه بشكل عام.
2: العبي سباحه يا الاء.
1: جربي او اتفرجي على سباحه حتى.
2: لا العبي سباحه. هو الجو ده عايز انك تلعبي سباحه. مساء الخير. لسه واصله من الشغل ودخلت على المطبخ عشان اجهز غدا. الجو حر جدا. بتجهزي غدا ايه بقى؟
1: ايه الغدا المناسب للاجواء دي بقى؟
2: رقم اخره 994.
1: عايزين نعرف.
2: جبنه وبطيخ ده الغدا.
1: يعني هنشوف ولا هي هتقول ان هو طبيخ.
2: اتمنى تكوني في طبيخ واتمنى انك يعني تفتكري ان احنا في مدينه الانتاج بوابه 2.
1: بس انا لا اتمنى موضوع الطبيخ في الحر ده.
2: ما هي بتطبخ؟ لا فعلا
1: لا انا لا اتمنى اساسا يعني الدب في الحر.
2: طب كأنا بتاكل كأنا. ايه في الحر بتاكل ايه؟
1: عارفه الحاجات اللي هي شبه بتاكل في الحر. ايه
2: الحر فيه بتاكل ايه؟
1: حاجات شبه الفينجر فود كده عارفه اللي هو المحاشي الحاجات اللي هي الحاجات دي.
2: طب ما هو محشي ده طبخ. ده طبخ جدا.
1: بس
2: إيه ده؟
1: بس فينجرز
2: بس طبخ
1: فينجرز.
2: ماشي. راجع من الشغل وبتحرق بعد الشر. ويا رب الدنيا تمطر. بس انا بخاف من التين الشوكي ولكن بحبه. بس عامل لي ترومبا. خالد جمال.
1: بعد الشر عليك من الترومبا.
2: هو كاتبها كده.
1: والله بعد الشر عليك من الترومبا خالص.
2: انت عارف ان انا فعلا كذا حد بقول له الترومبا دي ما حد بيكون فاهمها. الترومبا دي يا جماعه اللي مش فاهم يعني تروما. تروما يعني
1: بس بنزود حروف عليه
2: بقى وحاجات.
1: لو في اي معاناه او بانيك من موضوع التين الشوكي ده يبقى استخدم جلوفز بقى. حتى لو هو متقشر يعني استخدم جلوفز وانت بتاكل تين شوكي هتلاقي الدنيا بقت ألذ. بس طبعا حمايه البق بقى من الشوك والحاجات دي لا مش محتاجه جلوفز بقى. دي سيبها على الله ان شاء الله خير.
2: طب هل اصلا حد بيجيب تين شوكي ويقشره في البيت ولا بتجيبه مقشر؟
1: لا في ناس بتوصل تين مش متقشر على البيت. وفي ناس دلوقتي بتوصل تين على البيت مش متقشر ومن غير شوك.
2: ايه بتوصل تين على البيت دي جديده؟
1: في ايه؟
2: من
1: ايه؟
2: ماشي.
1: ايه بقى؟
2: مش هقول.
1: تضغطيش بقى علينا بقى. اكيد مش عربية تين في الشارع بيقى يعني ما تخليناش
2: نفسر. ما انا بس بفهم منك
1: لا
2: اكتر.
1: لا والله سيكا واقول.
2: طب لا خلاص مش لازم مش يعني فاهم. خلينا نكمل يعني. هاي عاملين ايه؟ انا اسمي غادة. بجد انا بحب اسمع البرنامج بتاعك انت ومنير. شكرا.
1: نتشرف.
2: وبحب اسمعه جدا. عايز اقول حاجة. ادعو لي انجح في الملاحق. ربنا معاك يا رب.
1: بإذن الله ان شاء الله.
2: وعمري في حياتي ما جبت ملاحق. خلاص ربنا يقدر ان شاء الله والملاحق دي تخلص وما تجيبيش اي حاجة.
1: بإذن الله يبقى درس نتعلم منه وما نعملش كده تاني وبالنجاح ان شاء الله بإذن الله.
2: مين تاني؟ انا ابو جوري في السعودية. الجو حر جدا بس الحمد لله على كل حال كله تمام. وفي مصر والله يعني كله حر. تقلقش يا ابو جوري.
1: حياتنا ليك يا ابو جوري وكل حبايبنا اللي في المملكة.
2: برنامج تحفه انا شيماء ممكن الاغاني علشان عيد ميلادي الجمعه. كل سنه وانت طيبه يا شيماء.
1: هابي بيرثدي.
2: انت تؤمري هنشغلك اغاني اعياد ميلاد. حاضر. مين تاني معانا يا جماعه؟ مين 015-595-1-06 ابعتوا لنا واتساب وطمنونا عليكم وقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه ورايحين فين واكلين ايه طبخين ايه الحاجات دي كلها. اي حاجه تيجي في بالكم عايزين تقولوها لنا يا ريت تقولوها لنا. عايزين نسمع اغنيه جديده، عايزين نسمع اغنيه قديمه، اغاني عامه ابعتوا لنا وقولوا لنا. هنروح نسمع زياد زازا ونرجع لكم على طول.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت ناردين بتعمل عمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 لغاية 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: الفنانة سوزان نجم الدين.
5: ايه الغيبة الطويلة دي؟
4: في اسرار النجوم مع انجي علي.
5: امتى حصلتها؟
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. متهيألي ده انذار كافي ليكو كلكم. حاولوا تحافظوا على أرواحكم. محدش أساساً بيعرف أنكم هنا إلا أنا ومولانا.

0: تتابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخش علينا فجأة
2: يا جماعة ما حد يبقى يحذرنا
1: بتفاجئونا يعني بصراحة يعني. بس لسه طبعا بنرحب بيكو على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 015-595-1-06. تبعتولنا على واتساب طمنونا عليكو ايه الاخبار، بتعملوا ايه وبتاكلوا ايه، بتشربوا مية ولا لا، عشان بس نطمن عليكو عشان لازم تشربوا مية يا جماعة في الحر ده. اوعوا ما تشربوش مية، مش تشربوا مية تشربوا الكترولايتس.
2: ما حدش يسالها بقى هي قالت ايه دلوقتي عشان الموضوع ليه علاقه بالكهرباء واللمض والحاجات كده، فما تركزوش في كلامها قوي بس اشربوا ميه.
1: لسه بفهمه يعني، بس هو واضح انه شيء
2: بينور بيرطب. طيب الكلام على الفتره اللي فاتت، اكيد بعد كاس العالم ومع انتهاء كاس العالم ومع تتويج اسبانيا ودموع ميسي، شفتي دموع ميسي؟
1: دموع وعياط
2: بتروي.
1: لا
2: بتروي
1: يعني بجد، انا ما فيش حاجه بتعصبني بقى غير اللي بيموتوا في ميسي واللي بعتين يا جماعه انتم مش فاهمين، انتم مش عارف. لا اسكتوا
2: معلش،
1: لا اسكتوا معلش. اسكتوا بعد اذنكم،
2: دموعك طرب،
1: دموعك حلوه جدا
2: طرب.
1: كمل.
2: المهم يعني كمل. بعد فاينل كاس العالم وبعد الاداء الكبير اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني والحاجات اللي عملناها لاول مره تحصل يعني في تاريخ مشاركتنا في كاس العالم، اكيد الكلام كله مرتبط بلاعبي منتخبنا الوطني، والابرز فيهم اكيد هو كينج مو صلاح.

0: انتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي مع ليفربول. أكيد الكلام كتير جدا الفترة دي تحديدا بعد مشاركة مميزة في كأس العالم وظهور مميز جدا. انتهاء العقد أكيد الكلام كله هيبقى على الخطوة المقبلة والمحطة المقبلة في كارير محمد صلاح في الملاعب سواء في أوروبا أو في غير أوروبا. تقارير صحفية كتيرة جدا الفترة اللي فاتت بتربط وجود وكيل محمد صلاح في أكتر من بلد منهم تركيا ومنهم كلام كمان مع الدوري السعودي، ومنها أخبار انتشرت في تقارير صحفية بتقول إن محمد صلاح ممكن يبقى موجود خلال الفترة اللي جاية في تركيا، فتطلع تقارير اخرى ترد على الكلام ده. لا لسه ما جيناش للنادي بقى، بس التقارير دي اصلا اللي قالت ان صلاح رايح تركيا خلال الفتره اللي جايه. قالت لي راح ليه بقى؟ علشان يحضر حفله عمرو دياب.
1: لا والله
0: او ربنا وربنا زي ما بقول لك بالظبط والله
1: طب حلو، ومش هيمضي مع نادي يعني؟
0: لا هقول لك، ما انا جاي لك في الكلام. هو التقارير الصحفيه التركيه دي قالت كمان عن تطورات جديده في مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع النجم محمد صلاح، واكدت كمان ان الساعات اللي جايه المقبله هتكون حاسمه في مستقبل منتخب مصر، مع كمان اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق نهائي لانضمام صلاح للنادي. ذكرت كمان بعض التقارير الصحفية ان ادارة بشكتاش عملت اجتماع جديد مع رامي عباس وكيل صلاح لمواصلة المفاوضات حوالين تفاصيل العقد والشروط المالية الخاصة بالصفقة المرتقبة.
1: وبحسب التقارير ده بقى فبتوصل بالفعل نادي بشكتاش لاتفاق مبدئي مع صلاح عشان تفاصيل العقد، وإلا هيمتد لمدة سنتين مقابل حصول النجم المصري على راتب سنوي يقدر ب 12 مليون يورو. وأضافت كمان الصحيفة إن محمد صلاح أبدى عدم اهتمامه في الوقت الحالي بالعروض القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدوري السعودي زي ما كان منير لسه بيقول، وإن تركيزه بينصب على خوض تجربة جديدة بقميص بشكتاش خلال المرحلة المقبلة. فطبعا بنتمنى له كل الحظ والتوفيق إن شاء الله، لأن هو طبعا نجم الدوري والمنتخب المصري، فنطمن عليه في أي نادي يمضي عليه وإن شاء الله يكون خير لي.
0: في اهتمام كبير جدا من الصحافة التركية بفكرة وجود مفاوضات مع محمد صلاح، وفكرة وجود صلاح نفسه في الدوري التركي هيفرق اكيد في قيمة الدوري التركي ونسبة مشاهداته ونسبة التفاعل على السوشيال ميديا بلاتفورمز. انتوا عارفين يعني من ساعة ما صلاح طلع اوروبا وفي ايه حالة كده مصريين بيعملوها في اي نادي بيتواجد فيه، بيبقى فيه طوفان في السوشيال ميديا بتاعت اكاونتس النادي اللي موجود فيه محمد صلاح. فان شاء الله الموضوع ده يفضل مكمل ويكرر في المحطة المقبلة، ونتمناها ان شاء الله باذن الله خطوه موفقه. بس قولوا لنا انتوا كمان رايكم فكره صلاح يطلع من البريمير ليج يروح يلعب في تركيا، ده اكيد يعني بيبص على فكره ان هو يفضل مكمل في اوروبا وتحديدا في الشامبيونز ليج. هل دي خطوه شايفينها ايجابيه في كارير صلاح، ولا شايفينه كان الخطوه المقبله يدور على دوريات اخرى في ليفلز تانية سواء في خليج او في امريكا زي ما عمل ميسي، ولا تركيا ويكمل في الشامبيونز ليج، ولا ايه يا كابتن دينا؟ ما تودينا.
1: لا انت واعينا
0: والله لو
1: منير
0: في
1: الخطير.
0: لا يا جماعة بقى حد يمنتش الكلام ده على الهواء مباشرة.
1: لا بس عشان نبقى فاهمين كده يا جماعة، يا ريت تبعتوا لنا رأيكم برضو وتقولوا لنا وتطمنونا، علشان انتوا طبعا معانا في الكرة من اول ما بدأ كاس العالم، وبنطمن وبنعرف الاخبار منكم برضو، وتقولوا لنا اتفرجتوا على ايه، وهل انتوا مع انضمامه للنادي التركي بشكتاش ولا لا، ونفهم منكم برضو على ايه بقى. تبعتوا لنا على واتساب 0155921006 بجد بسيطة، قولها كده بالراحة
0: بشويش 015 ابو حميد ورقة وقلم
1: 015
0: 59 55
1: ايوه
0: 1006
1: سهلة وبسيطة ومقصودة
0: بالراحة يا يعني... جماعة، ونتمنى تكونوا سمعتوا الرقم
1: بالظبط يعني. ماشي، فاكر بقى لما قالت ان هي راجعة من
0: الشغل؟ انا في حاجة كمان عايز اقولها والنبي عشان جري مسج والنبي.
1: طب قول
0: والنبي.
1: طب قول. لا والنبي تقول
0: يعني قلما لما بعمل كده ماما بتتفرج اصلا.
1: يا طنط يا طنط يا طنط يا طنط، ده احلى حاجة والله. انا حاجة بتشوفينها دلوقتي
0: ليش بقى يعني؟
1: لا ده احلى حاجة
0: بقى، منورانا يا طنط. اعمل باي بقى بصراحة،
1: منورانا جدا.
0: اه معلش حبيبة قلبي،
1: منورة منورة منورة طبعا.
0: يلا بنا.
1: اوكي، فاكر بقى كان في بتقول ان هي مجهزة الغداء، هي ما قالتش اسمها بس هو رقم اخر 994.
0: احنا ندوها نعرف الاسم على طول.
1: وانت قلت هو في طبيخ ولا ما فيش طبيخ؟ رد بقى طبعا في طبيخ. انت كده بتقلل منها لو ما فيش طبيخ.
0: لا والله خالص، ده علشان درجة الحرارة، ده عشانك انت ست كل
1: طبعا في بترد اهي. استنى، هي تقريبا اسمها اسماء عبد الفتاح. منورة يا اسماء، منورة
0: من اسمك يا اسماء،
1: مش بس صديقتك اقسم بالله. طيب طبخ ايه يا اسماء؟ طبخة ايه بقى علشان نعرف كده، واحنا بنحب نقيم قوي من غير ما ندوق يعني. احنا عمرنا ما دقنا منكم اي حاجة، ولكن
0: بس ان شاء الله هيحصل، انا متفائل.
1: لو حابة تبعتي صورة برضو للاكل ما فيش مشكلة. بتقولنا اول مرة اسمعك على فكرة، والله ده حاجة
0: مبسطة
1: انك اول مرة تسمعينا ومكملة معانا اهو.
0: يا رب
1: كملي معانا بقى، كملي.
0: اتمنى ما تكونش الاخيرة. اه ان شاء الله يعني.
1: احنا نسينا في الفرن
0: نسينا مين في الفرن.
1: نسيتوا مين؟
0: مين؟
1: نسيتوا مين؟ ماشي. طب بيقول مساء الفل، اسمي شريف، بسمعكم من دبي، مروح من الشغل برضو والسكه زحمه، بالله عليكم بلاش الجو الحر ده، احنا نسينا في الفرن، احنا نسيونا في الفرن هنا، يمكن هو كاتبها يعني
0: علشان درجه الحراره في الامارات شويه مرتفعه هنا، فربنا يقويك يا شريف وتوصل بالسلامه، وشكرا على المسج الجميله.
1: انتوا بتتكلموا عن درجات الحراره لمصر بالنسبه لنا كده في عز الشتاء، تعالوا شوفوا الحراره في الخليج، حدانا في الكويت الحراره حاليا 52، بموت يا فخري على طريقه هنيدي، انا بحبكم جدا وبحب اسمع نجومه في ام، وبحس اني في مصر، منورنا والله، منورنا،
0: شرفنا جدا متابعتكم،
1: والجو فعلا بيكون نار في الامارات عامه بصراحه، وربنا معاكم،
0: ربنا يقويكم حبايبنا اللي بيسمعونا من كل العالم ومن الخليج تحديدا، درجات الحراره بتبقى عاليه شويه، فربنا يقويكم، ونتشرف جدا والله بمتابعتكم، وسعداء جدا بالمسجز جدا.
1: فاكر بقى عصام؟ لا اكيد فاكر. عصام مين اللي بيعمل اطباق خطيره؟
0: ماشي
1: دايما بيبعت لنا سفره
0: شاطر.
1: فبيقول لنا ايه بقى الناس اللي بقت تخليني استنى الاربع والخميس والسبت عاملين ايه في الجو ده؟
0: حبيب قلبي
1: انا بتشوي حرفيا معاكم عصام، في اكل بعمله هخلصه وابعته وعايز رايكم. عصام بعد اذنك اكلك حلو وشكله باين قوي ان هو حلو، بوابه 2 مدينه الانتاج.
0: نبي اكلك حلو وقميصك حلو
1: وبتسكوز زي ببلاوي ولا ايه؟
0: تسلم ايدك يا عصام والله مقدما، والصور اللي انت بتبعتها فعلا يعني طباخ ماهر، فتسلم ايدك من غير ما ندوق احنا طحت تمام
1: بجد.
0: لو في صور طبعا للاكل بنكون
1: لا ابعت، هو بيبعت فيديوز كمان، فبصراحه لا عصام منتظرين بعد اذنك بعد ما تخلص الاكل. هلو انا مارينا من اسكندريه بكلمكم وانا في الشغل، انا كنت لسه هقول لك اسكندريه وتحفه
0: مارينا واسكندريه مش مستاهل يعني
1: مارينا كام ماشي وعايشه بتقول انا في الشغل وعايشه الكوربريت لايف، مفيش لونج ويكندز بس حلو عشان بكره الزحمه، هسافر لما هم يرجعوا
0: باشا.
1: فاهمه قصدك
0: ويك دايز بقى، ويك دايز. انا هقول لك بقى على الزتونه بتاعه الموضوع، بما ان احنا شغالين اصلا في الويكندز واللونج ويكندز والشورت ويكندز وكل الويكندز، فالويك دايز الدنيا بتبقى الترافيك اقل شويتين في السفر، يعني الدنيا بتبقى رايقه، الشواطئ بتبقى فاضيه نسبيا، بوابات القرى بتبقى ألذ في الدخول والخروج، يعني صحيح. الدنيا بتبقى حلوه في الويك دايز، فلو ما بتطلعيش ويكند وفايتك ما تندميش كتير.
1: ممكن اسالك حاجه؟
0: مش قوي بس
1: انت كمذيع بتسال انت الاسئله ولا بتتسال لك؟
0: لا انا بسال طبعا، انا بستغل هذا
1: السؤال. عندنا بقى في سؤال لينا،
0: هو في اوبشن ان احنا ما نجاوبش؟
1: بس هو الاجابه واضحه عامه، يعني هقول لك السؤال وهي الاجابه موجوده اصلا اوريدي. ده رقم اخره 22-4. السؤال ليكم بقى انتوا الاثنين،
0: ايوه،
1: لو رجع بيك الزمن تاني هسالك، هتبقى مذيع ولا كان نفسك تبقى حاجه تانية؟ صديق البرنامج مصطفى عصام، استاذ مصطفى عصام.
0: سوري
1: مفيش اوبشن تاني.
0: لا
1: يوجد اصلا خيار اخر غير ان احنا نكون مذيعين،
0: لا يوجد خيار من الاساس
1: بالظبط.
0: فما فيش اوبشن.
1: سؤال
0: بكل فخر يعني
1: واضحة.
0: بنعتز جدا بالكارير بتاعنا، ولو رجع الف مره هنختار نفس الكارير
1: والله. لو رجع خلاص ممكن ما غنيش عادي
0: خالص،
1: صح؟ ممكن انا مذيعه، ممكن
0: ما غنيش خالص يعني.
1: مساء الجمال والطاقه الايجابيه عليكم اجمل محمد ودينا الغاليين. هلا هلا حماده المصري، حماده المصري وحشتنا جدا، منورنا.
0: هلا
1: تحب تكمل مسج شويه؟ انا حاسه انك ما قريتش حاجه.
0: لا بس سعيد يعني، يعني القائك للرسائل في الواتساب.
1: لا اتفضل
0: والله سعيد.
1: لا والله ابدا.
0: طب ما تسمع يعني، طب
1: ولا نروح نسمع؟
0: نسمع.
1: نروح نسمع ولا نكمل؟
0: يعني ممكن تبعتوا لنا على 015-59-55-1006 وهنكمل بقيه المسجز بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه، وناخد بريك ونرجع نكمل كلامنا لحد الساعه 7 بالظبط ولا ايه؟
1: الناس اللي طلبت عمرو دياب اتفضلوا، هو هنشغل عمرو دياب. وعايزه اقول لكم بقى ان احنا يا جماعه هنرجع لكم بفقره اليوم، طبعا طبق اليوم.
0: طبخنا ايه يا ست الكل بدءا من الساعه 6؟
1: هنشوف احنا طبخين ايه وانتوا طبخين ايه وهناكل ايه وهتعزمونا على ايه، وكمان سؤال حلقتنا تفتكروا هنتكلم على ايه؟ انتظرونا بعد الفاصل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
6: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
8: على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقية.
2: مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التأمين الصحي الشامل.
1: مجلس الوزراء يقرر مدة مهلة تقديم لمستأجر الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة 3 أشهر.
2: مدبولي يؤكد العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية ومختلف السلع.
1: وزير الاتصالات يؤكد التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية.
2: وزير الاستثمار يبحث آلية توجيه تمويلات دولية لدعم التحول الأخضر.
1: مجلس النواب يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين بشأن المواد النفطية.
2: وزارة التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة لسرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.
1: رئيس الكاف يؤكد أن مقترح زيادة الفرق المشاركة في دورة أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار نهائي.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة. مش قادرة
2: والله. زي ما احنا والله مفيش اي حاجة وبرنامج تحفة.
1: هو زي ما هو معاك في السكة. بدأنا معاكم الساعة الثانية رسميا. وطبعا زي ما انتم عارفين رقمنا هو 015. خلاص بقى خلاص 015-5952-106. ابعتوا لنا قولوا لنا طبخين ايه، واكلين ايه، رايحين فين، جايين منين، هل انتوا سافرتوا ولا هتسافروا بكرة، ولا واخدين اسبوع اصلا من الاول اجازة ومكملين لغاية لونج ويك اند، ولا ايه النظام؟ عشان برضو في ناس بتعملها كده بصراحة، وانا بحترم ذكائكم جدا لو عملتوا حاجة زي دي. والساعة التانية معناها ايه؟ معناها ان احنا هنقول موضوع حلقتنا، بس قبل موضوع حلقتنا هنتكلم عن الاكل.
2: النهاردة يعني وكل مرة، مش النهاردة بس، كل حلقة الساعة التانية بتبقى في فقرة طبخنا النهاردة يا ست الكل. وده سؤالنا كالعادة، يعني طبخنا النهاردة يا ست الكل،
1: طبخين ايه؟
2: يعني هو هتاكلوا ايه؟ هتطلبوا ايه لو مش عاملين اكل في البيت، او مش هتطبخوا مثلا، لو في اوبشنز تطلبوا حاجات قولولنا كده ونختار معاك. ولو في برضو محتارين تطبخوا ايه قولولنا برضو ممكن نختار معاكوا. لو محتارين ما بين حاجة والتانية تاكلوا ايه مثلا، لو في اكتر من نوع ممكن تبعتولنا واحنا ندوق فنقرر ساعتها نختار معاكوا برضو تاكلوا ده ولا ده ولا
1: ايه. ابعتولنا بقى
2: ولا ايه؟
1: ابعتولنا بقى يا جماعة، نفسي نطمن بس عليكوا. يعني احنا هنطمن لما انتوا تبعتولنا، فاهمين قصدي؟
2: في مسجز حلوين، بس هنقول حاجات من الاشياء ولا
1: احنا نقول التوبيك، ولا ممكن نقرا شوية مسجز وبعد كده اقول لكم التوبيك على
2: طول. ايه رايك؟ انا هعمل النهارده كبسه
1: ومرز ولحمه.
2: تخيلي اسود.
1: لا ده
2: رقم اخره 181. فبالهنا والشفا.
1: بالهنا والشفا. ممكن صور، احنا عايزين صور، يعني هنعرف الاثبات اكتر بالصور ونعرف الطبخ عامه. هقول لكم حاجه بقى، عارف انت انه العين بتاكل قبل البق؟
2: العين ما تعلاش عن الحاجب
1: ده كده كده مبدئيا. العين الحلوة دي بتاكل قد البق.
2: العين صابتني ورب العرش نجاني
1: الحمد لله.
2: في حاجات كتير بقى ريليتد للموضوع،
1: فاهم قصدي بقى؟
2: فاهم.
1: لازم والله لو الاكل شكله مش حلو مش هاكل.
2: ما هو انا شخصيا عامل كده بصراحة.
1: اصله يعني ما لو انت طابخ مثلا اكل طعمه تحفة وشكل الطبق
2: presentation
1: نفسه presentation. مش حلو.
2: presentation.
1: السلام عليكم.
2: لا ده ايفن لو ساندوتش جبنة فاهمة؟
1: يعني لو الفينو مثلا متقطع ومعمول
2: طب اقول لك على حاجه اصعب بقى، علشان انا في الليفل انا في ليفل اصعب.
1: ايه بقى؟
2: انا لو تقطيعه السلطه مش زي بعض.
1: ايوه لا انا بكره تقطيعه السلطه اللي متقطعه كبيره.
2: لا العشوائيه
1: كبيره.
2: لا تمام، لو كله كبير تمام.
1: مقطعه 4/4
2: يا باشا تمام، ما عنديش مشكله لو كله قد بعضه.
1: لا بس ما ده اوسي دي بقى.
2: السلطة تبقى كده مع شوقة كده وحاجات، او نفس الخضار مثلا متقطع بكذا تقطيع، لا هتلاقيني مش انترستد بقى ومش بكمل الوجبة معاك واتكل انا على الله. يلا سلام عليكم. في رقم اخر 615 بتسألنا هل في فرصة ان مذيعين يقدموا عندنا، يعني لو نجوم افهم قررت ان هي ترجع سيزن جديد من ريديو ستار. اكيد مصر بالزبط. كلها هتكون عارفة في نفس اللحظة، ونتشرف جدا بوجودكم معنا والله.
1: مين تاني معانا؟ مين تاني وطبخ ايه؟ مين طبخ ايه ولا مين عامل ايه؟ عايزين نعرف نطمن يا جماعه بقى، ما هو مش كل مره نفضل انتوا عارفين الساعه 6 يعني اكلكوا اكيد مش احنا اللي هنطبخ، ما فيش مطبخ والله.
2: محمود ماريو بقى من السويس. احلى اكله فسفور جمبري وطاجن سمك دينيس. من السويس مستنيينكم، يلا بينا بقى.
1: الموضوع معروف. طب بص بقى،
2: حر ده، حر ده مش مزارع.
1: دايما بنأفور احنا في الساعه 6 دي، عارف كده صح؟ دايما بنكون اللي هو احنا شايفين الساعه 6 هنقور في الاكل، عشان احنا بنكون جعانين يا جماعه بصراحه،
2: والهوا بيجوع.
1: ده معروف، زيه زي البحر زي ما منير بيقول دايما. اوكي، فدايما بيكون في حاجه كده، يعني الدنيا كلها بتكون تخصصات. انت متخصص في شغلك، متخصص في كلامك، متخصص في انك تربي ولادك صح، الحاجات دي كلها بتكون تخصص. ولكن بيكون مثلا في عندك صحاب دايما حتى لو ما لهمش في الموضوع، زي ما انا ومنير مثلا. هل احنا طباخين؟ لا. هل احنا بنفهم في الاكل؟ بندوقه او مفهمين
2: يعني اكيله يعني.
1: بس ما لازم نقفر في الموضوع. فهتلاقونا دايما بنتكلم عن الاكل على طول. بتلاقي صاحبك كده اللي هو بيقول لك انا جربت مطعم تحفه ولازم تيجي تجربه معايا.
2: أوكي.
1: جربت الاكله دي ولازم تيجي تاكلها معايا، والاكله دي حلوه قوي والجبنه كانت حلوه جدا وبتشد معاك، والموتزاريلا خطيره وطعمها حلو قوي، وكانت الساندوتش فلافي فبتحس ان هو جوعك اصلا. فاللي هو طب ما تقفرش قوي كده، ما انا ممكن اكون جعان ومش قايل لك، يعني عارف ان هو الموضوع ده. فبتحس كده ان هو الصاحب ده ممكن يكون بيأفور جدا، والصاحب التاني مش مأفور خالص، بس دايما بيكون في سنة أفورة مقبولة في حاجة معينة، زي ما احنا بنأفور في الأكل كده. فلو ما حدش أفور لك في الأكل هتحس انه لا انا مش هاكل، مش واكل، لا مش عايز اكل الأكلة دي عشان ما شرحتها ليش حلو، ما قلتليش الأكلة بالطريقة اللي تعجبني ولا تدخل دماغي،
2: الستوري تيلينج ما فيهوش اللي ما جوعتش
1: ما عجبتنيش. أو مثلا حد يأفور لك في السهر والخروج، يعني مثلا اللي هو انت تحس ان هو صاحب مثلا انا يلا هنروح والاغاني حلوه جدا والفايب هتكون حلوه قوي، هتكون مع شروق الشمس او غروب الشمس اوقع صح غروب الشمس
2: ده الجوع ده الجوع
1: هتبقى حلوه جدا وشكلها فانت هتحس انه انا عايز اروح فعلا الخروجه دي هتبقى حلوه قوي. او حد تاني يقول لك لا انا هافور لك بقى في قعده البيت، ده هتكون حلوه جدا وهنجيب سناكس حلوه قوي وهنشغل فيلم كذا واللايت هتكون حلوه قوي والاضاءه هنكون مشغلينها مع البلكونه بقى او الدور وباصين على النيل، فانت هتحس ان هو يا عم كفايه افوره جاي لك خلاص انا جاي. انتوا بقى بتافوروا في ايه؟ شفتوا بقى موضوع الحلقه جه ازاي
2: عن الاوفر بشكل عام.
1: انتوا ملوك الافوره في ايه بالظبط؟ ملوك الافوره ودي حاجه في طبعهم.
2: ماشي. بمناسبه الافوره برضو احنا في سيزون بتاع الافوره تحديدا، يعني بتاع الساحل ليه؟ علشان المفهوم الطبيعي للمصيف ان انت بتروحي تاخدي بريك من الحاجات اللي انت بتعمليها كتير هنا فما تعمليهاش هناك. في حين يعني من فتره كبيره، يعني مش من دلوقتي بس بصراحه الموضوع ده كان من فتره ودلوقتي بقى العادي، فكره ان الناس بتقطع كيلوهات ومسافات سواقه وهم هناك في الساحل اكتر من اللي بيسوقها هنا في مصر،
1: which is يعني هم مش قادرين اصلا. انا مش قادر حضرتك اروح المشوار.
2: فنوع من انواع الافوره فكره ان انا مثلا قاعد في ساحل سي مثلا ان هو الطيب، ايه النظام يا جماعه بالنهار؟ هعدي عليك بقى في الطيب، ننزل بسيدي عبد الرحمن بحر، وبعد كده نروح نتغدى في
1: سيدي حنيش،
2: وبالليل بقى نسهر في السلوم، ونافطر بقى
1: في
2: ليبيا بقى في اخر الخط.
1: طب ليه؟
2: طب ايه؟
1: عشان نفيت ان، علشان نكون ان. مالك
2: او اروح من الطيب انزل بالنهار في سيدي عبد الرحمن وارجع عشان انزل اسهر بقى تاني هناك،
1: وبعدين اروح لسيدي حنيش.
2: ده شكل كلمه الافوره بقى.
1: بتجيبوا بنزين منين؟
2: لا والله بجد احنا كده السواقه اكتر من اللي بنسوقها في القاهره، فاحنا
1: بجد
2: ما بنريحش، احنا كده بنعمل العكس، احنا كده بنشتغل في الساحل ونريح في القاهره.
1: فانت ترجع اصلا من الساحل حاسس ان انت عايز ترتاح. انا عايز ارتاح بقى خلاص يا جماعه، لازم ناخد اسبوع تاني اجازه علشان نرتاح. طب لا،
2: فانا بطبق
1: انت كده ما فصلتش
2: النظريه بتاعه الطيبه بقى في
1: ايوه هي
2: في
1: الطيبة حد. حلوه جدا في السفر والله، حلوه قوي
2: جدا.
1: انا ما بحبش الشرير بصراحه،
2: كنت بعمل
1: خلاص بقى ايام الشباب شباب بقى، ما احنا كنا شباب بقى.
2: يلا حاجه شوف وراك ايه.
1: 0-15-59-20-6 طمنونا وقولوا لنا انتوا بتافوروا في ايه. هل انتوا بتافوروا في حاجه بتبقى انتوا شايفين نفسكم ملوك الافوره فيها؟ يعني انا مثلا ملكه الافوره في الصوت العالي بصراحه بكل صراحه، يعني انا بكون مثلا بوشوش منير والله
2: مصر كلها عارفه،
1: انا فاكره ان صوتي واطي.
2: لا لا لا مصر،
1: وبعدين يقول لي طب وات صوتك؟ طيب
2: مشوش عشان احنا في نص الدنيا كلها
1: الدنيا فعلا. فاللي هو انا ما اكون طب ما انا موطيه صوتي، طب ما انا لا ما هو صوتك عالي.
2: بعث لي مسجز فيها صور وفيديوز تخص برضو غالبا الافوره، بس الافوره من راي دكتور، عشان بعت لي فيديوز اكل وصور حواوشي وفرايز ومخلل وحاجات كده وفلفل سبايسي وطحينه، كل ده موجود. بس بيقولي بص الدكتور قال لي في عز الحر زود اكل حرش وشطه، تعالوا كله بقى،
1: زود طحينه قلل افوره.
2: والله بجد ده الدكتور كده هو اللي بيأفر على فكره ان حاجات سبايسي في الحر دي ما هي
1: لا ده إيه؟ عارف اللي هو جو النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى بوزيتيف،
2: اللي هو ايس كريم في الشتاء بس دي حلوه.
1: وفي ناس اللي هو الناس اللي هي اللي بتحب القهوه قوي، طب ما في افوره برضو في القهوه، يعني اللي هو يومي ما اعرفش ابداه غير لما اشرب القهوه،
2: ده بقى ترند جديد جدا.
1: ما اعرفش ان يومي بجد يا جماعه بفتح عيني، لو ما فتحتش عيني وشربت القهوه يومي مقفول. كلمي كويس.
2: لا ما يعني
1: ده
2: شوف بس الكلام طريقه
1: كويس.
2: الكلام وبعد كده هنفهمه بعدين. بس عامه اللي بيقولوا الكلام ده مش بيشربوا قهوه، بتبقى ايس فايس شايس لايس تايس تايس
1: نايس نوت نايس ات اول،
2: فيها كل الحاجات دي.
1: فلا في ناس بقى بتقول اللي هو ان لو ما شربتش قهوه سخنه يبقى انا كده ما فوقتش. فانتوا كده ممكن تكونوا اظن انكم الناس بتفهموا في القهوه شويه، بس اللي هو لكن يومي بقى ما بطل
2: لازم انزل اطلب الايس فايس شايس لاتيه
1: مرفوض
2: من الاخر
1: مرفوض.
2: رقم اخره 07. مساء الخيرات، معاك دكتور محمد فرج. يا دكتور مساء الفل، اول مره اتابعكم، نتمنى نكون عند حسن ظنك. يا دكتور منورين الدنيا كلها والله، نورك. شكرا، انا بتابعكم من التي في. مساء الفل يا دكتور.
1: اهلا اهلا.
2: مساء الفل. بصراحه الجو النهارده بشع جدا. الجو الحر ده ما ينفعش غير العصاير، ويا سلام لو ليمون بالنعناع وفاكهه شويه عنب.
1: لا بقولك ايه، بقولك
2: العنب العنب العنب
1: العنب العنب تحفه.
2: ايوه
1: صح. انا كنت فاكره ان انا لوحدي.
2: لا لا العنب اندر ريتد.
1: لا هو السيزون ده
2: اندر ريتد كمان، مش واخد حقه اللي يستاهله.
1: ولعلمك انا بحب مثلا العنب الاخضر اكتر. لا هو انا بحب العنب الاحمر.
2: انا بحب العنب الاحمر المسكر قوي اللي ما فيهوش بذر.
1: خطير. لا هو العنب البذر ده مرفوض اصلا.
2: طب هقول لك على حاجه بقى، فريزر بقى.
1: ايه
2: العنب في الفريزر بقى؟ ايوه ايوه ايوه.
1: انا اصلا في الصيف ما تجيبليش مشروب غير بتلج، لو من حتى لو ساقع، لو جاي من الفريزر من غير تلج مش عايزاه.
2: ما تكلمنيش.
1: مش عايزاه يكلم حد، يكلم حد يكلم.
2: سر مخصوص موضوع التلج ده، بس مش بره الهوا. في الجو الحر ده ما ينفعش. وفاكهه بقى شويه عنب وتين وبطيخ ومانجا، ويا ريت اي اغنيه.
1: ايه ده؟
2: وبعد كده يا ريت اي اغنيه يوم تلات لعمرو دياب.
1: ماشي عيوني.
2: احنا لسه سامعين الهضبه اللينك اللي فات غالبا، بس مش مهم خالص. وبيقول كشري بالكبده.
1: ايه؟
2: ما تعملتيش مع هذا؟
1: لا ما انا مش شخص كبده.
2: ولا مكرونه بالكبده؟
1: ما بحبش الكبده.
2: مكرونه بالسجق؟
1: اوكي.
2: مكرونه بالسجق؟
1: ما عنديش مشكله في السجق.
2: ما دقتهاش؟
1: ما دقتهاش.
2: مكان شهير جدا؟
1: لا.
2: اقول لك فين والله.
1: بعد الفاصل.
2: ماشي. 015 59 55 1006. هقول لها تجيب مكرونه بالسجق منين؟
1: والتلج
2: والتلج ونرجع لكم.
1: ممكن نبقى نقول لكم مسجز بقى بعد كده.
2: ماشي ماشي ماشي.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينغلونج كوتش قافش قافش سجل. لينغلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331 212 633.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
1: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص راحت قايله بقى حاجه وراحت رافعه الفيدر على طول بحس ايه اللي هو ايه حاجه انا ارد عليها تروح ايه. بس لسه مكملين حلقه النهارده
2: وخير ان شاء الله. غيركم يا جماعه غيركم انتوا بس اللي هتقولوا على ايه على 015-595-106 بالراحه بقى بالراحه بقى
1: يرد في وشي تاني
2: ضربت في صدره وقتلته 015-595-106
1: بص حركه دي
2: بالراحه حتى بص الحركه دي
1: ماشي يا جماعه طمنونا عليكم الاجواء في الشوارع عامله ايه يا رب تكون الاجواء مروريه تمام لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو يا ريت تبعتوا لنا عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تدور على طرق بديله وباذن الله ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالسلامه ايا كان ساحل ولا ما غير ساحل.
2: لا انا ممكن اقول لك حاجه بقى عشان الجو ده الاجواء اللي انت بتتكلم عليها انا حاسه ان احنا اجواء خليجيه فعلا يعني احنا بنكون
1: درجه الحراره
2: تكييف اي شغل بيكون فيه تكييف وبعدين تطلع افتح الباب بس نار
1: فاتكير
2: يعني انت بتكون فتحت الفرن باب الفرن تقريبا او داخل من بره اللي هو المكان جوه في تكييف فانت دخلت تلاجة فايه الموضوع ما هو ده بيجيب لنا وجع في العظم وبرد وحاجات غريبة جدا يعني احنا صغيرين جدا على الموضوع ده يا جماعة صغيرين قوي والله ابعتوا لنا بقى وطمنونا
1: بدري قوي والله يا جماعه الكلام
2: بدري بدري جدا بدري فعلا. موضوعنا ايه النهارده يا جماعه عشان لو بس لسه حد بيسمعنا لاول مره فموضوعنا في الحلقه النهارده بنتكلم عن الافوره بقى في اي حاجه الافوره في الاكل افوره في الخروج افوره في اللبس افوره في الصحاب الكتير بيكون بتلاقي دايما في ناس كده حواليك ما كفايه بقى
1: ما كل ما بعد اللي بيروح ضارب في وشي مش يعني اما الكاميرا بتيجي عليك المايك بيخبط في وشي فما بتحصل حاجه كده فبحاول اللي هو انا يعني تمام الحمد لله
2: الافوره منير
1: والله ده مايك والله العظيم بيرد بصدري على طول
2: ده انت يا خبر
1: ده انت نسمع
2: يا خبر.
1: طب هقول لك على حاجه من الحاجات اللي فيها افوره برضو هو استخدام الانترنت واستخدام الموبايل بالنسبه للاطفال عشان كده معانا خبر بقى ايه شوف بنريليت ازاي التوبكس اللي معانا والاخبار اللي معانا بالتوبك بتاع الحلقه والموضوع بتاع الحلقه اقصد يعني هقول لك بقى في دول كتير بدات تفرض قيود على استخدام الاطفال والمراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب المخاوف من التنمر الالكتروني والادمان الرقمي والمحتوى الضار والمشكلات النفسيه اللي بتواجههم بسبب الفرجه على المحتوى ده بشكل كتير.

0: استخدام السوشيال ميديا للي اقل من 16 سنه، الفيسبوك وانستغرام وتيك توك واكس وسناب شات وثريدز، مع استثناء واتساب ويوتيوب كيدز كمان.
1: مش هينفع بقى،
0: ما هو اصلا كيدز
1: ما هو
0: نمنع ايه كمان.
1: خلاص كده هتقطعوا ميه ونور.
0: كمان بيفرض على الشركات التحقق من عمر المستخدمين وغرامات بتوصل ل 50 مليون

0: الحظر من يناير 2027. من استخدام منصات زي يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وإنستغرام، وفي دول تانية زي بريطانيا بتدرس قوانين متشابهة. رغم دعم التحقق الإجباري من العمر ممكن يهدد خصوصية المستخدمين، وكمان مش مضمون إنه يمنع أطفال فعلا من وصول للمنصات، لأنه برضو الأطفال بقوا مش أشقية الأيام دي، ممكن يوصلوا crazy. لأي حاجة
1: so يعني. crazy.
0: هتمنعني أشوف أنا هوصل إزاي، ملكش دعوة،
1: بس ما ترجعش تشتكي بقى.
0: يعني زمان كان الموضوع سهل جدا جدا جدا، لو زمان اللي هو وقت بقى MSN وياهو والحاجات دي
1: يا باشا، كانوا زمان بيشيلوا البلاي.
0: انا وقفت الداونلود دلوقتي، فكان الموضوع سهل جدا، اللي هو انت هتقول له انا هشد فيشه الراوتر دلوقتي،
1: خلصت
0: اثبت بقى. طيب ماشي، معايا 5G، معايا 4G،
1: هاخد هوت سبوت،
0: معايا واي فاي متنقل،
1: عارف باسورد واي فاي جران
0: مثلا، سارق واي فاي تاني. يعني الموضوع بقى
1: شايل سيم كارد تانية في المحفظه،
0: فاللي هو انت ممكن تسحب الموبايل دلوقتي من طفل؟ لا طبعا، لا طبعا، لانه الموضوع دلوقتي بقى لي انت دروس مثلا للطفل ده متعلقه بالموبايل اللي معاه،
1: والتابلت، هو كده كده بيذاكروا اونلاين سواء من موبايل او من تابلت. بس هي فكره فعلا ان احنا نحاول نحجم الموضوع شويه، نسيطر على الكونتنت اللي هم بيشوفوه، نسيطر على اوقات استخدام الموبايل، نسيطر على الـ الـ الاوقات. انا مش بتكلم على الاوقات في اليوم، انا بتكلم على الديوريشن عامه اللي بيتعرضوا فيه للشاشات. يعني يبقى اندر كنترول، مش صباح الخير خد يا حبيبي الموبايل واشوفك بقى وانا بقول لك تصبح على خير بالليل وهو ملهي ومش بيزعجني
0: عينه اصلا متاثر
1: فمسحول، فتمام. فعدد الساعات، يعني لو سامحين مثلا لابننا او بنتنا ان هم يتفرجوا على سكرينز او تابلت او موبايل لمدة ساعتين في اليوم، فاحنا ممكن نقسمهم 4 تنصاص كده، نص ساعة على نص ساعة على نص ساعة على نص ساعة.
0: ما تجوعناش بقى،
1: انا مش بتكلم على فرخة، مش بتكلم على فرخة
0: ما تجوعناش ارجوك. افورة الافورة، بنتكلم عن الافورة. عارف زي اغنية بيستهبل
1: ثانية، عشان اخدت بالي من حاجة دلوقتي غريبة جدا.
0: ايه؟
1: ان الساعتين هي الحاجة الوحيدة اللي لو قسمتيهم على 4 يبقى 4 تنصاص مش 4 تربع.
0: الايه؟
1: لا لا لا، ده موضوع ليه بعد تاني، ليه بعد اخر.
0: صح،
1: ايوه
0: صح،
1: ده كده، ده والله ده مش متحضره.
0: لا لا لا، ده موضوع، ده موضوع
1: عشان كده هتطلعي بريك ولا ايه؟
0: لا مش هطلع
1: عشان كده، هبطل كلام خالص ونطلع بريك دلوقتي. لا لا. لازم تسكت،
0: وقفوا، حد يوقفوا، وقفوا يا مدحت، وقفوا. ماشي يا جماعه، موضوعنا النهارده في حلقتنا بنتكلم عن الافوره من ناحيه كل حاجه. يعني ممكن يكون عندك صديق دراما كوين او دراما كينج، يعني من
1: صديق
0: الناس
1: كوين
0: والله
1: يا جماعه بقى،
0: صديق بتبقى كوين.
1: ماشي،
0: مش هتكلم كتير.
1: لا لا بس تمام. اخويا كوين
0: يا كوين،
1: منور الدنيا حبيب قلبي.
0: لما تكون قموصه تبقى ايه؟
1: عيوط.
0: تبقى عيوط، تبقى كوين.
1: خلاص.
0: الموضوع بيبقى مش محتاج تعريف. يعني انت لما تلاقي حد من صحابك او تلاقي حد من صحابك من الناس اللي هو let's say، او خلينا نقول مثلا انت قلت دلوقتي لحد مثلا يلا نخرج بكره، ماشي وافق منير.
1: جماعه انا عارف الموضوع عامه،
0: ده الموضوع.
1: ايوه كملي معاكي فاهمك.
0: انا مش هتكلم معاك.
1: والله فاهمك،
0: انا بتكلم مع الناس.
1: بص للكاميرا ووجهي بقى الرساله على طول. يلا،
0: انا مش هتكلم مع منير يا جماعه، انا بتكلم كنت اوكي. فتكون انت مظبط خروجه مثلا دلوقتي وحد يكلمك.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org، رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لا خلاص
2: بقى، انا مش عارف اتكلم معاها يا جماعه، والله كل ما بكلمها بترفع الفيدر
1: كده.
2: هو والله ما طريقه.
1: على فكره لو كنتوا شايفين تي في انا سبته يتكلم شويه وبعد كده قمت رافعه.
2: لا وبتجرجرني في الكلام اللي هو ايه رايك بقى في طب اهو، وتروح رافع الفيدر وانا بقول.
1: ما عملتش كده، مش طريقه، ما حصلش. التي في كان شاهد معانا.
2: ماشي، هنقول في سبا
1: لكم اخبار بقى.
2: النادي الصحي كده بيعمل حاجات غريبه جدا في كوريا. قبل
1: اربع ساعات ملفوف بالشوكولاته.
2: يا جماعه حاجات غريبه شويه، بس عادي زي بقيه الحاجات اللي بتتقال يعني. واحنا بنتكلم على الاكل برضو، فخبر غريب شويه ان في سبا او نادي صحي في كوريا، وتحديدا في الدور ال 86. مش عارف ايه علاقه ارتفاع الدور بالمحتوى اللي بيتقدم عندهم.
1: واحد ما اطلع فوق اكيد هكون محتاجه فعلا.
2: عايز اروح،
1: عايز ارتاح.
2: لا عايز اروح بقى خلاص.
1: مساج بقى بسرعه.
2: تحديدا داخل واحد من اشهر ناطحات السحاب يعني، بيتقدم اغلى سبا في كوريا مدته اربع ساعات. اللي بيحصل فيه ان ايه ده، هو ايه اللي بيحصل فعلا؟
1: اللي بيحصل ان هم بيعرف بقى بيكون فيه البودي باث او كده، اللي هو البودي ميلك او الحاجات دي كلها، بيكون مثلا بتنزل بانيو ماشي. انا هقول لكم بقى بيني وبينكم كده ماشي، الموضوع بيبقى ايه، بانيو كده وبتنزل لبن ماشي، او ده بقى السبا اللي هو منير بيقول عليه، بتنزله في شوكولاته دافيه. ليه بقى؟
2: كاكاو، بياخدوا شاور كاكاو،
1: بتبقوا هوت شوكليت.
2: ايوه شاور بالكاكاو، بيوصفوه انه اول علاج كامل للجسم بالشوكولاته في العالم، اول علاج كامل للدسم.
1: بالظبط ان شاء الله هتطلع صالح للاكل
2: لانه بيعتمد على المكونات الموجوده في الكاكاو بهدف ان هو يهدي الجسم شويه ويهدي الذهن كمان. هو اكيد يعني لو مدلوا عليه كاكاو هتدوق، مش
1: بس هو غالي يعني. الموضوع البرنامج ده بيتقدم في منتجع صحي زي ما انت قلت، ولكن سعره معرفش ده غالي بالنسبه للعمله
2: ولا كوريا.
1: مليون ونص وون كوري، يعني حوالي ألف دولار. فايه بقى
2: يعني
1: ليه للاربع ساعات؟ للاربع ساعات
2: يا باشا، ما تجيب يا باشا باكو شوف
1: باكو دي فعلا. هو باكو
2: يعني، هات باكو
1: وسيحه
2: وروق
1: وانزل
2: وطشت وروق،
1: وبس طشت فعلا، حتى مش بانيو يعني.
2: لا طشت وروق يعني.
1: يعني ايه الا لو عايز تروح كوريا. شوف بقى انت هتروح، انت في كوريا مثلا ادفع المليون ونص وون كوري،
2: هو ألف دولار. التجربة بتبدأ من اول الريسبشن، الاستقبال يعني في المكان ده. الموظف بيشرح البرنامج للضيف، يقول له مثلا عندنا شوكولاتة مانجا، شوكولاتة فراولة،
1: حضرتك شوف تختار ايه، حابب تتغطس في شوكولاتة ولا في لبن ولا ايه بصدق ليه.
2: وبيقدمه للضيوف اول ما بتخش كوباية شاي.
1: حلو، ليه مش هوت شوكليت؟
2: مش عارف يعني. انا هستحمى بالهوت
1: شوكليت. لا انا هتغدى طعم
2: يعني انت بجد يعني انا هشرب حاجه في الشاور جوه، ما مش الغي الشاي
1: يعني. السمك هياكل جمبري
2: وانا وبعدها المعالج بيساله عن يعني شويه حاجات، وفي النهايه بيتنقل يعني لا خلاص، هو الخبر خلاص يا جماعه، مش مهم خلاص. اللي جاي كله
1: الباقي مش لازم يعني، الباقي انتوا فاهمين الموضوع بيبقى في الاخر سبا يعني، نادي صحي انت بتروح هتنزل في شوكولاته، هو ده الموضوع. 015-595-1006 يا ريت تقولوا لنا انتوا بتأفوروا في ايه يعني. انت لو رحت مثلا النادي ده ونزلت في شوكولاته ودفعت مليون ونص وون كوري، انت اوفر. بس قول لنا لو انت نزلت يعني، هنقول عليك ان انت
2: شاور شوكولاته قبل كده، يا ريت يقول لنا.
1: عشان احنا في اخر لينك يا جماعه، احنا نسينا نقول ان احنا في اخر لينك
2: للاسف الشديد.
1: نسينا نقول لكم ونبدا ان احنا ده بيكون بكل حزن واسى وزعل، ولكن لسه هنقرا شويه مسجز.
2: وراحت عامله بايديها كده قال يعني مش
1: أيوة.
2: طيب انا اوفر جدا في الموبايل والخروج، انا اصلا دراما كوين انا.
1: طب اهو الناس معترفه
2: ماشي. والدراما الحزينه والدراما الرومانسيه واوفر قوي، ده رقم اخره 79 يعني. تمام
1: فهمك
2: وصلت،
1: فهمك بتحصل اوقات، بس حاولي تقللي افوره، زودي ليمون نعناع.
2: رقم اخره 08 هاي وستيكر.
1: هاي مين تاني معانا يا جماعه؟ الافوره، الافوره شغاله معانا ولا بطلتوا افوره؟ يعني علشان اوقات بنكون محتاجين نبطل افوره عامه.
2: رقم اخره 401. مساء الخير، برنامج جميل بوجودكم والله جميعا، شكرا. احب اهني بنتي بمناسبه النجاح.
1: الف الف مبروك،
2: مليون مبروك، ودايما في نجاح باذن الله وسعاده، ربنا يخليكم لبعض. بليز ردوا حاضر. السلام عليكم، انا بحبكم جدا ومتابعه البرنامج من زمان. ممكن
1: ده حاجة أغنية
2: ممكن اغنيه لعيد جوازنا واقول لها كل سنه، لا واقول كل سنه وانت منور حياتي يا كل حياتي.
1: ربنا يخليكم لبعض يا رب دايما.
2: ربنا يخليكم لبعض ودايما في سعاده.
1: هشغل لكم اغنيه مخصوص على فكره.
2: ده ما بتحصلش. طالما قالك كده دي ما بتحصلش.
1: لا ما بتحصلش فعلا. لا بتحصل، حرام عليك، ايه اللي ما بتحصلش؟
2: احنا كمان بنحبكم، احنا كمان بنحبكم جدا والله، شكرا على المسجز جدا. مساء الورد، والله انتوا احسن برنامج، والله انتوا اللي احسن ناس في الدنيا، شكرا جزيلا. مين كمان؟ انا اوفر في النظافه وترتيب الاشياء، ده رقم اخره 130. حلو حلو ان الواحد يبقى اوفر
1: في
2: ترتيب والنظافه، دي حاجه حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادعوا لجدي.
1: ايوه
2: بس كده،
1: يا رب يا رب يخليه لك.
2: شكرا جزيلا على المسج. درجه الحراره عندنا في دالاس في تكساس 108 فارنهايت. اليكم من امريكا، اضربيهم بقى في بتوقيت جرينتش هتطلعي على طول.
1: لغايه ما نحسب انا ومنير ان شاء الله ممكن نجي لكم بكره. لو ما جيتش اعرفوا ان منير ممكن يكون اذاني
2: يا جماعه. هي مش عايزه تقول بس
1: تمام. يلا يا جماعه، للاسف للاسف انتهت حلقتنا النهارده من معاك في السكه. كنا معاكم محمد منير ودينا بهجت، وهنقفل بالاغنيه الكيوت قوي والرومانسيه دي علشان عيد جواز الناس الجميله اللي قالوا لنا نشغل لهم الاغاني. وخلص نقفل الحلقه بقى، نقفل بقى.
2: شاورت عليا عيد جواز ورحت مشاور عليا.
1: مش انت يعني؟
2: ماشي ماشي.
1: انت اللي قريت يعني. باي باي يا جماعه.
2: باي
1: باي.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: اكبر مع الأهلي بيزنس. فكرة الجم اللي مش راضية تطلع من دماغك، الأهلي بيزنس هيمولها لك. نبدأ بفرع والفرع يبقوا اتنين، ونزود كافي بار أو ماشينز، الاشتراكات تزيد أكتر والاسم يكبر. تمويل مراكز اللياقة البدنية مع الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر بخبرات وخدمات تساعد مشروعك ينجح. أسهل وأسرع من كده مفيش. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لزاع الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تطوير أكثر من 1000 غرفة وجناح فندقية.
2: مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التأمين الصحي الشامل.
1: مجلس الوزراء يقرر مدى مهلة التقديم لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة 3 أشهر.
2: مدبولي يؤكد العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية ومختلف السلع.
1: وزير الاتصالات يؤكد التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية.
2: وزير الاستثمار يبحث آليات توجيه التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر.
1: مجلس النواب يوافق نهائياً على 4 مشروعات قوانين بشأن المواد النفطية.
2: وزارة التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة لسرعة التسجيل لأداء اختبارات قدرات.
1: رئيس الكاف يؤكد أن مقترح زيادة الفرق المشاركة في دورة أبطال إفريقيا والكونفدرالية سوف يتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا مساء الفل، مساء الجمال لكل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام. انا ندى فليفل معاكم النهارده في اجمد سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اجمد سبعة الساعه 7 دايما دايما تقديم جيهان عبد الله، ولكن النهارده هكون في معاكم انا ندى فليفل. يا رب يومكم يكون جميل، يا رب تكونوا بتشربوا ميه كويس جدا جدا جدا، يا رب كده تكون ساعه لذيذه. انا عارفه ان انتم بتستنوا الساعه دي جدا، لان بيبقى فيها اجمل واجدد الاغاني واجدد الهيتس اللي بتبقى موجوده. وعلشان كده النهارده كمان هنبتدي بهيت جديده جدا جدا، اصدر الهضبه عمرو دياب البوم حبيتك من شويه صغيرين جدا جدا، وده اللي احنا هنبتدي بيه الحلقه بتاعتنا النهارده، لانه ما ينفعش يبقى في اغنيه الهضبه نزلها جديد وهو اغاني الناس كلها بتستناها بشكل يعني نبقى كل صيف. الصيف يعني هضبه، الصيف يعني اغاني للهضبه احنا مستنيينها. وعلشان كده احنا عاملينها لكم مفاجاه النهارده من المفاجاتين اللي موجودين معانا في اجمد 7 الساعه 7 على نجومه في ام. اول مفاجاه منهم اغنيه الهضبه اللي احنا هنلعبها لكم اول حاجه خالص خالص. ولكن خليني شويه اقول لكم عن الالبوم الجديد اللي لسه الهضبه منزله حالا، مفيش من شويه صغيرين جدا جدا. الالبوم فيه 12 اغنيه وبيقدم اغاني مجموعه متنوعه جدا جدا من اغاني البوب المصري وزي اللاتين هاوس زي اللاتين بوب وزي الفلامينكو، جنب بقى ان هو طبعا بيحط اللمسات الشرقيه جدا جدا عشان تبقى الاغاني دي بتاعه الهضبه، وهي دي الاغاني التميز اللي احنا متعودين عليه من الهضبه. ده كده كده من وقت حبيبي يا نور العين، من وقت الالبومات بتاعته من زمان جدا، وحتى طريقه تقديمه للكليبس حتى بتاعه الاغاني دي كانت بتبقى مبهره ومتميزه بان هي شكل مختلف، مدي احساس بانه احنا عارفين البصمه بتاعتك هضبة، ان انت ازاي بتمكس الحاجات الفلامينكو او الحاجات اللاتين بوب مع اللمسات الشرقيه، بس في نفس الوقت دايما مخلي فيه تجدد وتنوع في تقديم الحاجات. ف دي من أقل حاجة يعني الواحد يقدر يقولها ككلمة كده في ألبوم جديد نازل للهضبة. عشان كده حصريا هنسمع أغنية حبيتك على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، وحصريا هنا في أجمد سبعة تحديدا هنكون بنحطها لكم كأول إصدار للأغنية دي من الألبوم الجديد بتاع عمرو دياب. خليني الأول أقول لكم الأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والألبوم كله من سوني ميوزك. تعالوا نسمع الأغنية إكسكلوسيفلي على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، حبيتك لعمرو دياب.

صيف يعني هضبة، صيف يعني هضبة، صيف يعني هضبة. هفضل أقولها من هنا لبكرة. الأغنية خطيرة، إحساس إحساس الفلامينكو بالحتة اللاتين، بس في نفس الوقت هي شرقية جدا على صوت الهضبة. لا لا لا، خطيرة الحقيقة. من الألبوم الجديد حبيتك، و أنا كان أول مرة أسمعها معاكم برضو، عشان كده حتى في الأول كنت بقول لكم يمكن حبيتك مش عارفة. فحبيتك إصدار خطير، ولسه من شوية صغيرين طبعا. لو حابين إن هي تنضم معنا للسباق طبعا هتبعتوا مسجز تقولوا فيها حابين إنها تنضم للسباق وتبقى شايفينها في المركز يمكن الكام على حسب تصويتكم. طيب تعالوا بقى نبتدي بقى الحلقة بتاعتنا على طول ونروح على طول للسباق. بس قبل ما نبتدي أفكركم بأرقامنا 015-5955-1006 رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتوا عليه تقولوا لنا لو حابين تعملوا اهداء لاي اغنيه، تقولوا لنا كده حابين فقره 3 الواحد تكون لمين. ولكن المفاجاه الثانيه خلال الحلقه هتبقى في فقره 3 الواحد، فعشان كده خليكم افضلوا قاعدين مستنيين. هحرقها لكم بس بعد ما نرجع من الفاصل. تعالوا نروح نسمع المركز السابع، ومعانا فيه النهارده رامي جمال وسعد المجرد، ليله ورا ليله.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين في السباق اجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام. معاكم النهارده ندى فليفل. بنكون دايما موجودين معاكم من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 8 مساء باجدد الاصدارات واجدد الاغاني والسباق اللي انتم متعودين عليه اللي بالفوتس بتاعكم انتم بيوصل بيعيد بقى ترتيب نفسه كده الاغاني. فتعالوا نشوف كده مين حابب يسلم على مين ومين حابب يقول ايه لمين. انا منسى فوت الأغنية صوت الأغنية أبتالي قصدك صوتي بدي الفوت ليكون لحمائي وعمر دياب الفقرة 3-1. هنعرف بعد شوية في مفاجأة مش هحرقها لكم ولكن خليكم معانا عشان تعرفوا المفاجأة دي يا ترى بتقول إيه. ندود يا بوب يا بوب انت هاب رودي طبعا مساء الفل والجمال احلى اجمد سبعة ده ولا ايه؟ الالبوم الهضبة كمان. انا من عشاق الميوزك الفلامينكو والاغنية خطيرة دي حقيقة الاغنية خطيرة فعلا فعلا يا بوب مساء الفل والجمال عليك. ثواني يا جماعة ألاء كاتبة الهضبة دايما بيبهرنا ودايما له وجود واضح جدا ومبهر جدا. طبعا دي يعني مش عايزة الحقيقة مش عايزة كلام الموضوع ده ماشي. مين تاني بيمسي علينا؟ مساء الخير يا ندى أحمد حسين مثل ايه؟ قصدك ايه؟ مستيلك؟ مستيلك على كذا؟ ولا قصدك ايه؟ ماشي ثواني يا جماعة من كتر حبكم في البرنامج المسجز متأخرة بس فينا بتحاول تلود. بيقول مسيلي على عصمة وعايزين نسمع أغنية لتامر عاشور أغنية تامر عاشور الجديدة. طيب يبارك لتامر حسني أغاني حلوة جدا. ما هو بقى ما تحرقش بقى اللي أنا جاي لك فيه استنى بس خليكوا بس الفقرة 3-1 وبعدين هنرجع نكمل. هقرأ بس آخر مسج وبعدين نرجع تاني للسباق بتاعنا. مساء الفل عايز أبعت سلامي لمارك حبيبي قوليله ماما بتحبك قوي يا ماروكا هو بيسمعك دلوقتي. يا رب تكون سمعت المسج. تعالوا بقى نرجع تاني للسباق ونشوف مين اللي بقى معانا في المركز السادس النهاردة. سر وجعنا لرحمة محسن ونوردو.

طيب تعالوا، أنا متشوقة جدا لفقرة 3-1، ولكن النهاردة مش هناخد فوت لأني عندنا شايلة لكم كده مفاجأة تانية كده هنوه عنها دلوقتي، وبعدين قبلها على طول هقول لكم إيه هي. ولكن فقرة 3-1 هتكون لنجم معين حصل طلع إصدارات لأغنيات جديدة من أغانيه، فهنعرفها مع بعض، وهتكون الفقرة بتاعته النهاردة موجودة معانا في فقرة 3-1. ولكن تعالوا نرجع تاني للسباق ونروح نسمع المركز الخامس اللي بقى فيه النهاردة حمائي بيقولوا لك ايه.

0: جه وقت المفاجأة الثانية اللي أنا شايلها لكم لحد نص الحلقة وفقرة 3-1، ولكن فقرة 3-1 هتكون لنجم كمان لازم الصيف يبتدي بيه، لأنه أغانيه كده الفريش الحلوة اللي بلونه وطعمه السبيشل جدا جدا جدا، لازم تاخد وضعها كده والصيف ياخدها في حتة، يعني هي تاخد الصيف في حتة تانية والصيف بياخدها في حتة تانية. بصراحة نجم الجيل تامر حسني امبارح كان الألبوم مش هتكرر امبارح الألبوم ده كان معاد إصداره، والألبوم بيضم 14 أغنية، بيضم مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من أغاني البوب المصري، وفي أنواع موسيقى مختلفة خلال أغاني مختلفة في الألبوم وجديدة، وكده فعلا فعلا الصيف هيبتدي. المفاجأة اللي أنا كنت شايلها لكم، وهي أنه يلا بينا تكون فقرة 3-1 لنجم الجيل تامر حسني، وأغنيتين من الألبوم موجودين معانا هنا على نجومة في أم ونجومة في أم في في في أجمد 7 الساعة 7 هنكون بنعرفكم عليهم لو ما كنتوش لسه سمعتوهم. أول أغنية بنت مين، وهي كلمات أمير طعيمة، الحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي. وبعدين تعالوا بقى لما نخلص اول اغنيه اقول لكم تاني اغنيه هتكون معانا ايه من الالبوم، اسمعوها وانبسطوا.
1: نجوم اف ام، تامر حسني، بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي.

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا لكم تاني ولسه مكملين في فقرة 3-1 للنجم نجم الجيل تامر حسني، ولعبنا من شوية الأغنية بتاعت بنت مين، وهي أغنية من الألبوم الجديد بتاعه مش هتكرر. فلسه عندنا أغنيتين في فقرة 3-1، الأغنية اللي جاية هتكون كمان من الألبوم الجديد بتاعه، وهي أغنية وش الخير، أغنية لذيذة جدا جدا جدا. ولكن الأغنية التالتة هتكون مفتوحة لاقتراحاتكم، انتوا حابين تسمعوا أغنية إيه لفقرة 3-1؟ ابعتوا لنا اقتراحاتكم على 015-595-1006 رقم الواتساب، وتعالوا نروح نسمع أغنية وش الخير من

أغنية خطيرة وأغنية أغنية جديدة، بس في نفس الوقت تحسوها فعلا كنا لسه بنتكلم من شوية، تحسوها أغنية ينفع تشتغل جدا في أفراح، ينفع حاجة مبهجة جدا جدا. وهو دايما تامر حسني بيجيب لنا الأغاني والفرحة الإحساس الحلو المبهج ده. ولكن في أغنية تانية واحدة ناقصة في فقرة ثلاثة الواحد لتامر حسني، ناس كتيرة جدا جدا بعتين مختارين أغنية ملكة جمال الكون. في حد كاتب نسيني ليه، وحد أنا يا مفيش، وحد عناية بتحبك، ولكن يمكن فوق 4-5 أشخاص كاتبين ملكة جمال الكون. فتعالوا نروح نسمع ملكة جمال الكون، الأغنية الثالثة لفقرة 3 الواحد للنجم تامر حسني. وكمان هيكون الشامي لكل الناس اللي طلبوا الشامي النهاردة، ولكن معانا اوريدي الدنيا فاهم مزنوقة في حلقة النهاردة، لأنه في إصدارات كتيرة وحاجات كتيرة جدا جدا تسمعوها. فتعالوا نروح نسمع تامر حسني والشامي في ملكة جمال الكون.

طيب لسه مكملين وخلصت فقرة 3-1 للنجم تامر حسني بالإصدارات الجديدة من الألبومز من الألبوم عشان في 2 ألبومز النهاردة حطينا لكم الإصدارات دي في الحلقة كلها يا رب تكونوا اتبسطوا بيها. عمرو دياب الأول بأغنيته الجديدة واللي لسه نازلة يا دوب مفيش من شوية صغيرين جدا, وتامر حسني بأغنيتين من الألبوم الجديد بتاعه. يا رب الألبومز تكون عجباكم ويا رب تكونوا بتسمعوها وبتتبسطوا بيها. هنرجع تاني للسباق بتاعنا, بس تعالوا اقرا شويه من المسجز بتاعتكم علشان حاسه ان انا ضايقت ناس كتير قوي ان انا ما قريتش المسجز. اولا ندى ازيك, هي جيهان هترجع امتى؟ عبد الغني شكرا جدا, بس يعني قصدك ايه؟ يعني احنا مضايقينك مثلا ولا ايه؟ جيهان ان شاء الله هترجع الاسبوع اللي جاي لو انا مش غلطانه, فخليك متابع علشان تعرف. طيب عايزين نسمع اغنيه اجنبي, بيلي ايليش وسابرينا كاربنتر وشاكيرا. طيب بصوا يا جماعه, احنا نجوم فهم ممكن نحط لكم اغاني انجلش, بس كمان في نايل اف ام جنبنا على طول, على طول تحط اغاني انجلش طول الوقت وطول العمر. ولكن افضل اسمعنا, يعني افضل اسمعنا وروح اسمع اغنيه صغيره هناك وتعالى عشان انت يعني احنا معاك. انا اسمي شمس, على فكره انا زعلانه جدا ان انت ما قريتيش الرساله. ليه؟ ما تزعليش خالص خالص يعني خالص, لا للزعل هنا خالص. انا قريها, هو قريت الرساله, يا رب تكوني سمعتيني وانا بقرا الرساله وبمسي عليكي. ايه هي اغنيه عمرو دياب الجديده؟ استنى استنى استنى استنى, انتوا بتسالوني اسئله على فكره بتخدوني على الهوا كده, حد يخد حد كده. ايه هي اغنيه عمرو دياب الجديده؟ يا ترى مين هيقول لي هيكسب حاجه معانا على 0-15-5-9-5-5-1-0-6. اغنيه عمرو دياب الجديده من البوم حبيتك, وهي اغنيه حبيتك, عشان بس تعرف ان انا مركزه جدا جدا جدا. احنا نرجع تاني للسباق بتاعنا, وكل الناس اللي كانت بتسال على تو ليت وعلى سانت ليفانت, احنا المركز الثالث معانا النهارده بتنضم فيه اغنيه تو ليت وسانت ليفانت نانو. فتعال نرجع بقى للسباق بتاعنا ونروح نسمع المركز الثالث.

يعني قفلة صح قوي قوي قوي. طيب يا جماعة دي كانت المركز الثالث لسانت ليفانت وتو ليت. سانت ليفانت الحقيقة مقتحم السوق كده الفترة دي, يعني هنعرف ليه بعد شوية. جدا جدا ما شاء عليكي, ما شاء الله عليكي, منورة نجوم اف ام اجمل سبعة. عايز اسمع عمرو دياب خطفوني. يا بوب يا بوب كان معانا اجمل سبعة, حاجة حصرية جدا جدا لسه نازلة من شوية, سمعناها في اول الحلقة, ولكن خلاص طالما تم اصدارها هتكون موجودة دايما على نجوم اف ام. شكرا قوي انك شغلتي الاغنية, بس انا زعلانة منك علشان ما قريتيش الرسالة بتاعتي. طب ما انا قريتها اهي. نجلاء, لا يا نجلاء ما فيناش من زعل بقى. انا متابعكي الصبح والله, متابع الاذاعة كلها كل المذيعين. انا متابعك الصبح. ده عبد الغني. ماشي عبد الغني, ماشي شكرا. لا ما تقلقش يا جيجي, ان شاء الله الاسبوع اللي جاي تبقى موجودة. كمان مين تاني؟ ناس كتيرة بتمسي علينا, مساء الفل والجمال عليكو. وشكرا لكل الناس اللي بعت المسجز, وطبعا بليز ردي عليا. مين بليز ردي عليا؟ معقولة ما في رد؟ بليز ردي عليا. لا من رقم اخره 679 وبلس 9 6 3 اهو رديت, بس انا مش عارفة ارد اقول ايه. انت عايز ايه؟ يعني عايز ايه بالظبط وانا اقول لك؟ حاضر عينيا. طيب يا جماعة احنا هنروح نسمع المركز التاني. تفتكروا يا ترى يا هل ترى هيكون لمين؟ تراجع معانا ادم احساسي في المركز التاني النهاردة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف خلص وقت حلقتنا النهاردة في أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كنت معاكم ندى فليفل، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة واستمتعتوا بالإصدارات الجديدة. اسمعوا الألبومز بتاعة عمرو دياب وتامر حسني طبعا، وارجعوا كده بعتولنا فوتس، قولولنا إيه الأغاني اللي انتوا حبيتوها علشان تبقى موجودة هنا معانا في أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. ولكن دلوقتي جه ميعاد المركز الأول، يا ترى هيكون إيه؟ طبعا انتوا عرفتوا لان انتوا اللي حاطين اغاني سباق بالفوتس بتاعتكو. كنت معاكم ندى فليفل، يا رب تكونوا ببساطه بحلقه النهارده، طريقكم ويومكم بقيتوا جميل ان شاء الله. هيفاء و سانت ليفانت ميتسوبيشي في المركز الاول. باي باي.
2: انفعش هيك يا قلبي، انخربت في الكلام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يشيدان بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين.
2: الجيش الأردني يعلن تصدي بنجاح لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية باتجاه مدينة وميناء العقبة.
1: ترامب يستقبل جثامين أمريكيين قتلوا في حرب إيران.
2: إيران تهدد باستهداف البنية التحتية الأمريكية بالمنطقة حال قصف منشآتها الحيوية.
1: مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التأمين الصحي الشامل.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع رئيس غرفة صناعة الدواء تعزيز استقرار سوق الدواء ودعم التنافسية الصناعية الوطنية.
1: مفتي الجمهورية استقبل القاضي قضاء فلسطين لتنسيق الجهود بين المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات الراهنة.
2: وزارة التربية والتعليم تمد فترة تقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات والرسمية لغات حتى 31 من يوليو.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ ماير شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس.
2: هيئة الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع إضافي في درجات الحرارة غدا لتسجل الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى نحو 42 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عبد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام على كيفك
4: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين أغنية جديدة على نجوم اف ام

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يشيدان بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين.
2: الجيش الأردني يعلن التصدي بنجاح لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية باتجاه مدينة وميناء العقبة.
1: ترامب يستقبل جثامين أمريكيين قتلوا في حرب إيران.
2: إيران تهدد باستهداف البنية التحتية الأمريكية بالمنطقة حال قصف منشآتها الحيوية.
1: وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء وتشغيل مصنع أسمدة فوسفاتية بالسخنة.
2: وزير الاستثمار يؤكد التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع المستثمرين الهنود ودعم التوسع الإنتاجي والتصديري.
1: وزير الطيران المدني يبحث مع شركة بوينغ العالمية مستقبل أسطول مصر للطيران وخطط التعاون الاستراتيجي.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع رئيس غرفة صناعة الدواء تعزيز استقرار سوق الدواء ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
1: رفع قضية اتحاد طنجة من موقع فيفا وتقليص قضايا فريق الزمالك إلى 5 قضايا فقط.
2: وزير الشباب والرياضة يهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس.
1: هيئة الأرصاد الجوية تعلن أن غدا هو ذروات الموجة الحارة الحالية لتسجل الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى نحو 42 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني
4: نجوم فهم على كيفك.

0: مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

صداقتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت الدكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: الخطر بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

Zafer

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جي معاكم مع بيرو بينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهاردة حلقة الحقيقة من بين وبينها شيقة جدا جدا. مش عارفة اقولك ايه، يعني مش عارفة اقول هتبقوا معايا ولا ضدي، هتبقوا مع الطرف الاخر ولا ضده. حلقة مستفزة. يا مساء الفل يا حبيبي.
2: مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انت قلتي الموضوع؟
1: انا بلاش اقوله، انا خايفه والله اقوله وسايبك انت تقوله. خايفه اقوله بجد.
2: النهارده هنتكلم عن اكبر مزنق ممكن يقع فيه شخص في حياته. واقول مزنق بقى، مش مشكله، ده مزنق. الا هتعمل ايه او ايه الحل او ايه هيكون قرارك لو حصل خلاف بين والدتك وشريك حياتك؟ يعني لو راجل حصل خلاف ما بين زوجته ومامته، ولو ست حصل خلاف بين زوجها ومامتها، ايه الحل في الوقت ده؟ هتعمل ايه؟ هتنحاز لمين؟ هتحلها ازاي دي؟ تصرف كيف يا عبد الرحيم؟ رايك ايه؟ انت هتحلها ازاي لو انت اتحطيتي في هذا المزنق؟ بس انت مش عارفه تحطي فيه عشان انا مامتك اصحاب، بس تخيلي يعني، تخيلي يعني، تخيلي.
1: لا بس انا
2: ايه اللي صح اللي المفروض يتعمل؟
1: لا انا هبقى مع الحق. الحق واضح وبين.
2: الحق اللي
1: مين
2: يمشي،
1: اللي غلطان،
2: الحق اللي يمشي ولا الباطل اللي يمشي؟
1: لا الحق اللي يمشي طبعا.
2: طب ما تمشي. ما تقومي تمشي.
1: مش على الحق.
2: مش قلتي الحق يمشي؟ لا، ايه هو الحق من وجهة نظرك؟
1: الحق هشوف مين اللي غلطان وهعقل الموضوع، مش بالعاطفة يعني، مش عشان هي مامتي فهاخدها بقى دي امي لا، هحط نفسي مكان الطرفين. هل الموضوع ده يزعل فعلا ولا لا؟ والله يزعل وجات على جوزي، هتكلم بيني وبينها. ماما ما ينفعش.
2: بيني وبينها ده البنات بتاعنا، تسمى البرنامج.
1: ماما ما ينفعش. لا كذا، ده جوزي انا بحترمه واحترامه من احترامي، فانت لو ما احترمتوش كانك ما بتحترمنيش انا بالظبط. وده هيبقى الكلام. والله
2: عارفه بقى اللي انت بتقوليه، الدبلوماسيه اللي انت بتقوليها او العقلانيه اللي انت بتقوليها دي صعب تنفيذها وتحقيقها، لان اصعب حاجه في الدنيا لما تبقى انت صاحب الطرفين في اي حاجه. يعني لو دكتور بيعمل عمليه لابنه، مهما كان اشطر جراح او اشطر دكتور في الدنيا، ما بيقدرش. ليه؟ لان هو الدكتور وهو ابو المرض. الراجل في المشكله اللي شبه كده بيبقى في اصعب مزنق في الدنيا. ليه؟ هو الراجل سند امه اللي ربته من هو طفل وبيبي وموجود ومراته هو سندها اللي اختارته من ضمن كل الرجاله عشان تبقى، ولو حد قرب ناحيه مامته ياكلوا اسنانه، لو حد قرب ناحيه مراته ياكلوا اسنانه. طب لما الاثنين يخشوا في كونفليكت بقى مع بعض
1: ينتحر،
2: هيعمل ايه؟
1: انا شايفه يسيب البيت ويمشي.
2: انا بقول لك هي مشكله دايما انك تبقى الخصم والحكم. ليه؟ انت متهم، هتبقى متهم دايما بعدم الحياديه. بمعنى
1: طبعا
2: ان انا لو النهارده وقفت، او الحق كان بيقول، همشي على اللي انت قلتيه، الحق كان بيقول ان مراتي اللي غلطانه، فقلت لها انت غلطانه، هتقول لك انت متحيز لمامتك عشان هي مامتك وانت ابن امك وبتاع. طب لو مامتي اللي غلطانه، فقلت لها يا ماما انت اللي غلطانه، انت مراتك هي اللي ماشياك وهي اللي بقت. لو انت عايز الحل في المشكله دي، وجهه نظري ان ما نوصلش للمرحله دي، ان ازاي ان الطرفين بقى، وده مش على الراجل ولا على الست، هي على الطرفين، ان الطرفين لو بيحبوا الشخص، يعني الام بتحب ابنها او الزوجه بتحب زوجها، ما حطوش في الموقف ده، ما وصلش الموضوع ان وقفه في موقف هو مش هيختار، هما الاثنين مهمين في حياته، بس ان انا هضطر ان انا احكم بين اثنين هم انا ظهرهم. لا انا ظهرهم، هو في الاخر هما بيستنوا نصرتك ظالما او مظلوما. انت غلطانه مش غلطانه، انت لحد دلوقتي ضايقك او عامل لك مشكله، فانت مراتي، فانت مستنياني اقف ظهرك، مش هاجي اقول لك انت الراجل ده زعق لك انت اللي غلطانه روحي اتاسفي له. لا، حتى لو انا اللي غلطانه، لا انت في ظهري وتدعمني. امي نفس الموضوع، فانت ما عندكيش ثقافه ان انا ممكن اجي انصر حد عليكي او اقول لك ان انت اللي غلطانه حتى لو انت غلطانه. فهو ده اللي ما ينفعش، الموقف اللي ما ينفعش حد يحط فيه زوجه او زوجة تحط فيه زوجها او زوج يحط فيه مراته. نفس القصه في الست. انت النهارده علاقه البنت بامها علاقه مميزه
1: جدا،
2: فانت في الاخر هتيجي تحطها في مزنق بين مامتها وبينك. فهي مش قادرة تقول لمامتها انت غلط لو هي غلطانة فعلا، وفي نفس الوقت هي مش عارفة تقول لك انت اللي غلطان لو انت حتى غلط فعلا، عشان خاطر انت هتفتكرها بتتحايز لمامتها. فهي
1: لا
2: معقدة شوية.
1: لا انا ضدك، انا ضدك في نقطة معينة انت قلتها. هو ليه احنا ما نقولش اولا العلاقة البنت بامها بالذات تبقى علاقة صداقة في اغلب العائلات؟ يعني انا مثلا ومامتي اصدقاء جدا جدا جدا، وما يعني ما اقدرش يوم يعدي من غير ما اشوفها واكلمها وكذا. فلو جيت قلت لها ماما انت لا ضايقتي احمد مثلا او ضايقتي فلان حتى بعيد عن لا بتسمعني جدا وبتاخد الموضوع، مش ان انا بقى امك فلازم تقولي ان انا كل تصرفاتي صح. اصل ما فيش حد صح، هي في الاول في الاخر بتفكر بعقلانية الانسان، الانسان مش دايما صح خالص.
2: بس انك اسمعي كملي، انا مركز معاكي.
1: طيب ما انا بقول لك الانسان مش دايما بيبقى صح، فالام او غيرها عادي، ما يعني لازم ناخد الغلط غلط والصح صح. ما فيهاش بقى عشان دي امي فمش هقول ان هي غلط وعلشان دي مراتي لا. ليه مراتك غلطت تقول لها انت غلطانه؟
2: لو اتحطيتي في مشكله او اتحطيتي في الموقف ده هيكون تفكيرك بنفس العقلانيه؟
1: اه 100% 100%.
2: ليه ليه مستغرباني؟ ما تكلمي، عايز اسمعك.
1: ما انا بقول لك هقول لك ان انا هقف في طرف الحق علشان الاثنين ما يعني ما حدش يحس فيهم ان انا يعني منحازه للطرف ده، او انا بقى بحب جوزي ونسيت امي، والعكس صحيح، انا بحب امي جدا وجوزي ده شيء دخيل على العيله، حاجه حد جديد مش مننا. لا هو جوزي ده ابو ولادي وحبيبي واخترته بمزاجي.
2: نفك الاشتباك اللطيف ده، والنهارده يوم مشهود، ألبوم عمرو دياب نزل
1: الله،
2: وكالعاده نجومه في ام سباقه. فهنطلع فاصل عشان نسمع اغنيه جديده من ألبوم عمرو دياب.
1: الصيف بدا يا جماعه كده.
2: حبيبك حبيتك انا صح حبيتك قولوا لي لا حبيتك لا، دي كلمات الشاعر الكبير امير طعيمه.
1: اه طبعا كل التحيه.
2: والحان عمرو ابراهيم، واعتقد توزيع احمد ابراهيم. لا لازم نعرف توزيع مين دول، لازم نبارك لهم على الهوا. الحان عمرو مصطفى. يا نهار ابيض يا جماعه، ده عمرو مصطفى ممكن يزعل
1: ده كده.
2: لا لا ده الاسطوره عمرو مصطفى، وتوزيع احمد ابراهيم. ثلاثه ما شاء الله يعني
1: يكسروا اي اغنيه في الدنيا يعني. احنا
2: مع الهضبه، فيلا بينا نطلع نسمع. مستنيين ارائكم، عايزين نسمع ارائكم ورسائلكم مكالماتكم. تعمل ايه لو حصل خلاف من شريك حياتك ووالدتك؟ ابعتوا لنا رسائل واتصلوا بينا. اتصلوا بينا على 3835022 او على الواتساب 015 5955006. نروح مع الهضبه ونرجع تاني بيني وبينها. مستنيكم.
1: بدأ

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: على tiktok.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حبيتك حبيتك الهضبه يا جماعه برضو، يعني الصيف بيبدا لما بنسمع عمرو دياب. لسه ما حفظناش قوي بس يعني اكيد هد عامله امير طعيمه وعمرو مصطفى واحمد ابراهيم، يعني
2: مش محتاجين كلام اصلا.
1: يعني ثلاثة الصيف بدا كده، هنبدا نحس بالحر. خلينا نرجع للموضوع، رجعينا.
2: لو حصل خلاف بين مامتي، يعني مامه الزوجه والزوج، والعكس صحيح، الزوجه
1: والدتك وشريكك،
2: يعني
1: شريك حياتك،
2: بنحت اصل الموضوع ده يا جماعه انا مش عارفه اتكلم فيه صراحه، حساس جدا، مش عارفه، عارف حاسه ان انا ايه مرتبكه بصراحه النهارده، مش ألذ موضوع بس
1: ليه
2: يعني
1: ليه ماشي. بس بصي، في ناس كتير بتخش او بتقع في مشاكل بسبب الموضوع ده، بسبب ان في الاخر انا قلت لك هو شعره حساسه قوي ما بين الـ الـ الـ الـ الـ الام والزوجه. بس هو مش بص، هي ترجع بس المشكله اكبر شويه، ان كل راجل بيدور في زوجته على امه.
2: دي مشكله طبعا.
1: لا هي مش مشكله، هي لو تيجي تفكري فيها بالراحه، هو مين اول ست شافها في حياته؟
2: ام.
1: اتعرف على الجانب الاخر من الحياه، الانثى، في صوره امه. طب كان بيشوف ايه من امه دي لما بدا يقع على الدنيا؟ كان بيشوف طيبه، وبيشوف دعاء، ويشوف دعم، وبيشوف
2: طبعا. بدون مقابل، هي مش عايزه حاجه.
1: هو في الاخر مش فكره المقابل، هي بيشوف منها ايه؟ شوف دعم واهتمام وحب ودلع، ويقول لك الابن حبيب مامته وحاجات كده، صح؟
2: الولد حبيب مامته.
1: لما بيجي بعد كده ده بتبقى حاجه في المايند اوف سين، او في عقله الباطن، بتفضل متكونه عن هي دي صوره الست
2: المثاليه.
1: هو ده صوره الست في حياته.
2: صحيح.
1: فلما يجي النهارده يتجوز، هو عايز يشوف صفات اللي كانت بتديها له مامته، الحاجات الكويسه او اللي شافها في نشأته، انها داعم لي، بتداري عليه قدام بابا لو عمل حاجة، بتدعمه في حياته، بتدعمه في شغله. تشوف الأمهات بتروح تقعد قدام لجان الامتحان لأولادهم، بتروح توديهم المدرسة وتجيبهم وتأكلهم وتشربهم وتنيمهم وتحميهم. أمها دي حاجة كبيرة،
2: دي سنة الحياة. يعني هو ده الطبيعي اللي يختار تبقى أم، لازم تبقى عارفة كل اللي جاي بعد الأمومة.
1: الأم دي هي كانت زوجة وكانت ابنة، هي سيركل، ما فيش حاجة اسمها اختارت. انت في الاخر بتبصي لوعي شخص. الراجل بقى يشوف ده لمراته، فلما بيجي يشوف مع مراته اختلافات، وده طبيعي، انا ما بقولش ان الست مراته هي مش لا، بس هي مش امه، هي مش مولود على ايديها، مش خارج
2: أكيد
1: من بطنها، مش
2: أكيد.
1: فبالنسبه له بيبقى فيه تشوك شويه، ان دي امي اللي عملت لك. هو بيحب مراته، ومراته بتديله الحاجات اللي الطبيعية،
2: بتكمله في حاجات
1: الحاجات الطبيعية اللي الزوجة ممكن تقدمها لزوجها. بس بيفضل في الآخر في هذا الموقف الشائك، أكلي ولا أكل مراتك، أو مراته تقول له أكلي أحلى ولا أكل مامتك. أنا بقولك هو بيبقى فيه درتين ومش درتين، يعني بيبقى فيه اتنين ستات مش ضراير، يعني في الآخر دي أم وزوجة، ما فيش بينهم،
2: ما يتسووش ببعض، ما لهمش اي علاقه ببعض.
1: لا هم بيتسووا غصب عنك في تصرفات. يعني انا في الاخر اي انسان كان بياكل من ايد امه، لما بيتجوز بياكل من ايد مراته.
2: طبيعي،
1: ففيك مقارنه في الاكل، خلاص. انت الاكل ده احلى ولا الاكل ده احلى؟ فتعالي
2: فيبتدي ما يقولش لمام مراته ان اكلها حلو.
1: لا
2: بقى
1: لا احيانا هيقول، لا ده بالعكس، هيضطر يقول للاثنين ان الاكل حلو، وهيضطر ما يزعلش حد. ما هو انت هتعمل، انت هتروح تقول لمراتي انت اكلك وحش، هاخد بوز وخناقه في البيت. انا مش عايز مشاكل ومزاد، انت ما قلتليش حاجه، انا مراتي ما قلتليش حاجه. طب اروح لامي اقول لها اصل انت اكلك وحش، بعد كل السنين اللي اكلتها تاني مش هقدر.
2: انت لسه مكتشف
1: انتوا الاثنين اكلكم حلو. فانا بقول لك الراجل في مناطق لو اللي حواليه مش هيساعدوه هو هيتمزع وسطيه.
2: خليني اقف بقى عند حته انت علقت عليها وقلت الست وحماتها هم ضرتين.
1: مش لا مش ضرتين،
2: يعني شبه المعنى
1: إن
2: ده،
1: ان بتحس ان في خناقه على اهتمام وحب الراجل.
2: طب ممكن اسالك سؤال؟
1: اتفضل.
2: ليه معظم البيوت يا احمد بيحصل فيها حاله تحسي فعلا ان ام الزوج او الحما هي ضرتك فعلا. في بعض البيوت بتحس ان هي ضرتك وبتبتدي تقارن نفسها بيكي وتبتدي تقارن طريقته معاكي غير طريقته معاها, اسلوبه معاكي مش عارف ايه, تبتدي بقى تحط كل خطواتك في دماغها. حضرتك امه وعلى راسنا واي ام في الدنيا فوق دماغنا, ولكن لو حضرتك بتحبيه الحب اللي يخليه يدمر بيت ويحصل بسببه طلاق وتفكك اسري, خليه جنب حضرتك. ما تظلميش ست, لان حضرتك في يوم من الايام كنت زوجه, يعني ده سيركل زي ما احمد قال ودايره. حضرتك كنت زوجه وحضرتك تتمني ان لو عندك بنت تعيش حياه كلها رفاهيه وكلها دلع وتنططي على جوزك ودلعي جوزك وسافروا وروحوا وتعالوا, ما بيبقاش فيه اي تعليق من حضرتك, وخصوصا لو عندك بنت. طب لو عندك ولد بقى, حطي مراته في دماغك. انت بتعمل لها, ما كلمتنيش, كلمتها, انت ما كلمتنيش, اكيد مراتك يا حبيبي هي اللي قالت لك. انت ما صبحتش عليا, اكيد مراتك اللي قالت لك. ما كلتش النهارده الغدا, اكيد مراتك اللي قالت لك. ما دخلتش التويلت, اكيد مراتك اللي قالت لك. مراته بتتحمل وزر كل شيء في الحياة, وهي ممكن فعلا ما يكونش ليها اي حاجة ولا يخصها اي حاجة غير الطبيعي, ان ده جوزها الراجل اللي هي اختارته بكامل ارادتها وحبيته بجد وبقى ظهرها وسندها, وخصوصا لو ما عندهاش بقى اب, يعني باباها متوفي, مسافر, في اي حاجة, فهو ده بيبقى هو ده الراجل, هو ده بس. لكن الام ممكن يبقى عندها ولد واثنين وبنت واثنين, في حاجات تانية بتعوضها, لكن الست هو جوزها وكفى. انا بالنسبه لي ده, انا جوزي ظهري كل حياتي, فوانس ان انا احتاج له وابتدي احس ان انا محطوطه في مقارنات.
1: طب انت بتتكلمي بس ثانيه واحده, انت ليه خدتي ناحيه واحده في الكلام ومش
2: ما داخله في الناحيه الثانيه؟
1: لا انت ما
2: داخله في الجزء الثاني, داخله في الجزء الثاني. انت قطعتني ليه؟ فيعني دايما بحس اني زي ما بقول لكم اني أم الزوج بالذات بيبقى شوية فيه غيرة من ناحية مرات ابنها. أم بقى الزوجة,
1: لا أنا ما بتكلمش برضو على ده, أنا بسألك عن الزوجة بقى اللي بتحط رأسها برأس الأم.
2: تفهم وما تنفعش. هي ما تنفعش, هي الزوجة اللي تحط دماغها من دماغ أمه. حبيبتي هو بيحبها بطعم وبإحساس وبيشوفها بشكل مش هيقدر يشوف حضرتك بيه, لأن هي أمه, احاسيسه كلها معاها مختلفه تماما. انت بقى مراته ليكي برضو احساس مختلف, ما هو ده اللي انا بقوله. عشان كده الام ما ينفعش تحط دماغها ولا تقارن بمرات الابن. انت حضرتك في حته تانية خالص, ما ينفعش تقارني نفسك اصلا بمرات ابنك. ولو ركزتي كده فيها شويه وعقلتيها, ولو عندك بنت شوفي انت تتمني ايه لبنتك واعمليه لمرات ابنك. وبلاش بقى يا جماعه, انا عندي بقى تعليق, بلاش النصايح اللي بتسم البدن. يعني ايه؟ انا هنصح بنتي, انا بقى اتكلم عن ام البنت, انا هنصح بنتي ان هي تبقى واعيه, تشيل قرش, مش عارفه تعمل ايه, تحط عينيها في وسط راسها, تعمل ايه لجوزها, تحلق عليه. النصايح دي بتخرب بيوت, لان ممكن الزوجه تكون بتطبق النصيحه بغشوميه, تمام, او بجهل مش عارفه تطبقه ازاي, فتعمل حاجات تخرب بيتها. والعكس ممكن الام, يا ابني وحافظ على قرشك وبلاش بقى البعزقه وبلاش الفلوس اللي رايحه جايه دي وما تعملوش وما تسووش, وتبتدي تحط مناخيرها في حياتها, الدنيا هتقف, هيتطلقوا, نهايه المشوار ده هيبقى طلاق. انا بقى اسلم حل بالنسبه لي كيمنى, لا تدخلات في الحياة, لا هي تتدخل في أمه ولا في حواراته ولا في حياته مع أمه. ده أمه ده أغلى علاقة في الدنيا عنده, مفيش حد يتقارن بأمه. والأم برضو ما تدخلش نفسها في حياة ابنها خالص, لا بالحلو ولا بالوحش. حتى لو مراته دي ملاك ما تروحش تقوله ملاك, لو مراته دي شطان ما تقولهوش إن هي شطان. حضرتك في حالك وهي في حالة, عشان ما تفككيش أسرة, بلاش تفككوا الأسر بسبب تفاهات. دي الحقيقة تفاهات, ولو رجعنا لورا شوية هتلاقي نفسك كنت بتتمني تعيشي حياة زوجية مرفهة وتعيشي وتتدلعي وتتهني. طب حطي نفسك مكان هي كمان عايز تعيش حياة مرفهة وتتدلع وتتهنى مع ابنك اللي هي هتسعده اللي هي هتسعده اللي هي هتحافظ عليه هي اللي جاية. يعني الفترة اللي هي من بعد ما الراجل بيتجوز هنا بدأت رحلته مع شخص تاني، سيبيه يكملها بكل راحة وبكل حب وبدون أي مشاكل.
1: ارجعي بقى روحتي تعالي بقى ارجعي بقى.
2: لا انا رحت ومبسوطه.
1: ارجعي بقى خلاص بقى خلاص خلاص انت كده خلصتي كل الكوتة بتاعتك النهارده. الباقه خلصت؟
2: لا الباقه لسه ما
1: خلصتش. لا لا لا والله خلاص الباقه كده خلصت
2: كتير كتير زولك. عندي كتير.
1: في مسج من احمد سعيد بيقول مساء الورد، المدام جنبي وعايز اقول لها ربنا يخليكي ليا ويخلي لي حماتي ويخلي لي امي. الراجل اهو ده
2: ده كله صحابه وكله حبايب وانا احب بقى العلاقه دي.
1: اه يعني هو هو دي. هو في الاخر بصي الغباء هو في التعامل
2: بالظبط
1: مش في كل الفكر ده. انا ما بتكلمش على الاشخاص الشاذين عن المألوف او القله التي تخالف الطبيعي.
2: طب ايه هو المألوف؟
1: المألوف هو اللي انا بقول لك عليه، المألوف هو ان ما فيش حد بيفكر يخرب حياه حد، ده المألوف. كل واحد بيبص على الموضوع من مكان، كل واحد بيبص على الموضوع من الا في ناس مجانين بقى خلاص انا ماليش دعوه بالمجانين. انا ببص على الموضوع من مكان ما انا قاعد، انا شايف زاويه غير اللي حضرتك شايفها
2: بالظبط.
1: الزاويه اللي انا شايفها
2: مش مناسبه لي، ما تنفعنيش.
1: مش مشكلتك، مش مشكلتك، انت مش طرف في الموضوع عشان تناسبك او ما تناسبكيش.
2: لا مش مناسبه للطرف الاخر
1: ولا مناسبه للطرف الاخر. الطرف الاخر برضو ما يخصوش، هو الطرف الاخر مش في الانجل. هي الام سواء ام البنت او ام الولد هي شايفه الانجل بتاعتها ابنها او بنتها. شكرا. انا باصص على زاويه ابني، هي مثلث كده، انا باصص على ابني وانت بص على جوزك او هي بص على جوزها او هو بص على مراته. اللي اقصده ان احنا انا مش مش انا مش ضد، يعني الام لما تبقى عايزه انها تشوف ابنها وده طبيعي، حق مكتسب طبيعي انها وحشها. انا سبتك تتكلمي، حافظي على الشحن
2: على البطاريه بتاعتي.
1: فانا هقول لك اهو، انت النهارده الام حقها انها تشوف ابنها صح او الام حقها انها تشوف بنتها
2: اكيد.
1: ده لا علاقة لي انه ما يشوفش مراته او ما تشوفش جوزها، هي عايزة تشوف ابنها. ده ملوش علاقة بالطرف التاني بقى ان ايه ده وانت هتروح عند مامتك وانا ما ده مش عارف ايه. لا
2: ده ايه
1: علاقة؟ ما انا بقولك اهو المشاكل
2: الطبيعية.
1: طب لو سكتي اشتري نبيك صبر وهتسمع، خدي نبيك صبر. الانجل اللي الام بتبص بيها لبنتها او لابنها ملهاش اي علاقة بشريك حياته.
2: صح.
1: هي عايزة اكل عندها النهاردة، مش مشكلتها ان انت طبخه، مش مشكلتها ان انت عامله اكل فهو راح كل عند مامته فشبع فمش هياكل عند. هي مش عايزه تضايقك، هي عايزه ابنها ياكل معاه. مش مشكلتك انها عايزه تسال عليه، هي مش بتسال عليه علشان خاطر ما يكلمكيش.
2: لا هو ايه اللي ضايق الزوجه اصلا ان الام تسال على ابنها او ياكل عندها؟
1: انا
2: بقول لك اهو،
1: ما هو انا بكلمك في امثله، ما هو فيش اي امثله اوفر عن كده، دي ناس مش طبيعيه. يعني اي امثله بقى اللي هو بقى يخربوا بيوت بتاع دي ناس شاذين عن القاعدة ومش طبيعيين. يعني ما شفتش ده في ناس سوية. ما فيش حد عايز ابنه يطلق ولا بنته تطلق. بس عشان نبقى واضحين بس في آخر الكلام، فيش إنسان طبيعي عايز يخرب حياة عياله خالص. لأن في الآخر ما هي نفس الست اللي ساعدت ابنها عشان يتجوزوه في الجنب ومش عارف إيه وراحت كذا وعايزة تشيل عياله، هي لما يطلق هتعمل إيه؟ هتربي له عياله؟ استفادت إيه؟ ان هو جوزته. طب اتجوزها اتجوزه من الاول،
2: ما هو ده اللي انا قلته.
1: طب ما علشان كده بقول لك دي ناس مش طبيعيه. خلاص هو جوزته تبقى هي وحشه؟ خلاص مش وحشه، هي في الاخر عندها حقوق. اذا كانت بقى الطرف والعكس، وهي الزوجه النهارده لو عايزه جوزها ياكل اكلها هي مش بتعاند مامته عشان ما ياكلش عندها. ما طب ما في زوجات بقى بيقول لك لا وانت ما تروحش تاكل هناك، مش عايزه تدورها على الشاذ. ما هو ده الشاذ في القاعده.
2: لا ده جنان رسمي.
1: طب مش انت عايزه الشاذ في القاعده ولا انت عايزه ناحيه واحده بس؟ في شواذ في القاعده تمام، لكن القاعده الطبيعيه الستاندرد هو ان ناس طبيعيه بتطلب حاجات قد تتضارب. يعني انت النهارده بتقولي عايزه حاجه وهو بيقول عايز حاجه، النهارده ممكن يبقى وجهتين النظر متضاربين لان انتوا الاثنين بتطلبوا نفس الحاجه مني. انت مش بتعنديه، هو مش بيعندك، انا اللي مش عارف اوفق بين الاثنين.
2: حلو قوي، خليني بقى ارجع للنقطه دي، بس نطلع فاصل ونرجع لكم في برنامج بينه وبينها، ولو حصل خلاف بين امك ومراتك هتقف في صف مين؟ ومستنيين رسائلكم ومكالماتكم على رسائلكم على 388-350-22 ورسائلكم على 015-5-9.
1: رسائلكم على الاثنين، مكالماتكم على الاولانيه،
2: كلمونا في اي حته انتوا عايزينها، 015-5-9-5-2-1-6.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تمام والله الحمد لله.
1: متجوز ولا لا يا محمود؟
0: والله لسه، اخويا كان بيخطب النهارده.
2: ستار يا رايك بناء على محمود
0: البرنامج والحلقه جنب امي بالظبط، يعني الحلقه اصلا فتحت وهو قاعد جنبي الصراحه.
1: ده راي مامتك بقى صح كده؟ هي عايزه هي
2: اللي تيجي نسلم عليها الاول.
1: مساء الفل على حضرتك.
0: خد يا ماما. السلام عليكم.
3: الو.
1: مساء الفل على حضرتك.
3: يا مساء الجمال حبيبه قلبي.
1: حبيبتي اخبار حضرتك ايه؟
3: بخير يا عمري الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟
1: الحمد لله. سؤال وعايزه حضرتك تجاوبيني عليه بصراحه. حضرتك حما بتغيري على اولادك؟
3: والله لسه خطبه لابن المحبه اهوت، ما بقتش حما.
2: لسه حما بقالك ربع ساعه.
1: طب حسيتي انك يعني ايه ده الولد اللي انا ربيته وكبرته وكذا ده هيروح هيبعد عني؟ حسيتي الشعور ده وانت بتخطبي له النهارده ولا حسيتي بفرحه اكتر؟
3: لا
1: الفرحه
3: فرحانه له، واللي جايه دي بنتي.
1: الله عليكي.
3: اللي جايه دي بنتي، تعتبر بنتي.
1: حضرتك عندك بنات؟
3: ما عنديش بنات، عندي ولدين مهندس ومحامي مستشار ان شاء الله.
1: ربنا يبارك لك فيهم وتشوفيهم احسن ما بتتمني ان شاء الله.
3: الله يخليك يا حبيبي.
2: طب قول لنا رايك انت. طيب ما ماما لسه سنه اولى حما، بقى لها نص ساعه حما، انت رايك انت ايه وانت لسه ما اتجوزتش ومقبل على الحياه؟ فشايف الموضوع بتاع الحلقه النهارده ايه؟ لو اللي حصل خلاف ما بين شريك حياتك ووالدتك هتحلها ازاي؟
3: طبعا الشبكه
2: حاول تتحرك.
1: ممكن توطي الكاسيت او المكان اللي انت بتسمعنا، الراديو اللي انت بتسمعنا منه، عشان
2: يعني حاول تقفل الراديو خالص عشان تعرف تسمعنا ونسمعك كويس. الو.
1: ايوه.
2: راح رحت فين؟
1: لا هي مامته اللي معانا، ايوه. طب حضرتك هسالك سؤال تاني. حضرتك بتقولي انا البنت اللي احنا النهارده خطبناها ودخلنا بيتها دي هتبقى بنتي.
3: ايوه.
1: ايه اللي ممكن يوصل حضرتك في يوم من الايام انك ما تديلهاش حتة ان هي تكون بنتك؟ يعني ايه اللي يوصل حضرتك انك تزعلي منها؟
3: لا عمري ان
2: شاء
3: الله.
1: انت دخلها بداية خير وانا متفائلة. أيوة. بالجوازة دي على فكرة.
3: عشان خاطر ابني اعمل كل حاجة.
1: عشان خاطر ابنك تعملي كل حاجة. شايفة اني ساعدته مع الانسانة دي؟
3: طبعا.
1: ربنا يكتر من امثال حضرتك ومتشكرين جدا على المكالمه الجميله دي، والف الف مليون مبروك.
3: الله يبارك فيك يا حبيبتي. ربنا يجعلك لو انت متجوزه يا رب.
1: انا متجوزه يا احمد جوزي اهو. جوزي معايا في البرنامج.
3: او بل انجلك يا رب.
1: ربنا يخلي حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. شكرا لحضرتك جدا.
2: طيب اهو دي ست طبيعيه، انسانه طبيعيه، ام طبيعيه. الحاجات اللي بتسمعي عنها دي مش حقيقية، أو ناس حتى لو حقيقية اللي بنشوفها على السوشيال ميديا والحاجات اللي حصلت الكم أسبوع اللي فاتوا أو كم يوم اللي فاتوا، أمه عملت إيه وطلعت قالت إيه ومراته عملت فيديو إيه والكلام الفاضي ده، ده مش حقيقي. أو بيبقى لو حقيقي بتبقى الناس عندها مشكلة، مش ناس طبيعية، مش ناس نورمال. في الآخر هي هي، أنت بتحبي الخير لابنك بس ما تحبيش تفقديه، يعني
1: أكيد.
2: ما تحبيش انك ما تشوفيهوش، ما تحبيش انك حتى تشوفيه متضايق بالمناسبه. يعني انت لو بتحبيه، ما انت لو عامله نكد في بيته وفعلا عامله مشاكل فعايزاه بيته يبقى نار، ما هو مش هيبقى مبسوط. ما فيش ام تحب تشوف ابنها مش مبسوط.
1: ممكن اعلق على الحته دي يا احمد؟ لا لا خليني اعلق على البوينت دي
2: يوم
1: بعدين.
2: تاني يوم تاني.
1: لا لا لا
2: يوم تاني.
1: ما هقول لك بقى على حاجه. حتى لو الام بتتدخل في حياه ابنها او بنتها خلاص وخلت البيت في مشكله، تعرف المشكله هنا منين؟ من الزوجه والزوج، ان هم اصلا بيسمعوا للاخرين. انت ما تسمعوش لحد.
2: استني بس واحد مش عارف اقرا الرساله ازاي.
1: ده ايه ده؟
2: في حد بيقول البومه قاعده جنبي مش عارف اقول لك اي حاجه، بس اهم حاجه اصلح بين الطرفين. هو بعت اسمه بس مش هقول اسمه حفاظا على حياته. هو بعت اسمه.
1: ايه البومه؟
2: البومه قاعده جنبه، فانا حفاظا على حياته مش هقول حاجه بصراحه. بعد رقم تاني اخره 818. مساء الفل عليكم. موضوع الحلقه جامد جدا بس سهل وبسيط. انا لو امي هي اللي غلطانه انا هقنع مراتي انها تصالحها لانها في مقام مامتها، وهي لو بتحبني هتسمع كلامي وانا هردها لها واعتبرها بيني وبينها، لان ست الحبايب ما ينفعش نزعلها ولا نزعل منها، ولو العكس وزوجتي هي اللي غلطانه سهله ان نقنعها انها تصالحها. يعني الموضوع كله في ايد الراجل، مش في ايد الزوجة او الام.

0: فاروق ما عجبني رده على فكرة،
1: انا معاك.
0: منطقي.
1: لا انا معاك في قصه ان الراجل هو اللي في ايده كل حاجه، الراجل اللي في ايده ما يسمعش، الراجل اللي في ايده ما ينفذش لو في حاجه هتخرب الدنيا، يبقى هادي، يبقى مسالم، يحاول يوفق بين الطرفين، مش يوفق بينهم ان هم يبقوا اصدقاء يعني حتى لو هم مش متقبلين بعض قوي، بس ما يوصلش اي نقاش بينهم ان هو يوصل لخناقه او يرمي ودانه. الراجل الوداني ده يا جماعه هو المشكله بقى فيه، ولا في مامته ولا في باباه ولا في مامتها ولا في باباه، الشخص بشكل عام الوداني هو ده سبب خراب الدنيا. مامتك عايزة تفك يا سيدي معاك بكلمتين وتشحنك شوية من مراتك بالفرد يعني، يا ماما وهاود الدنيا وماشي وما تسمع لهاش عشان بيتك ما يتخربش، والعكس مامتك عايزة تسخن الدنيا وغيرانة عليكي وكذا، يعني هاودي الأمور وما تسمعيش. ده رأيي، ده رأيي، ما نسمعش يعني نهودهم ونحسسهم انه الله كلامكو اللي هو عارف بعمل السم في العسل ولا مش عارف الايه في العسل حاجة كده، بحط السم في العسل حاجة في امهات ده انا بنصحك يا ابني، ده انا امك حبيبتك، مين هيحبك في الدنيا قدي، ده انا بنصحك، ده انت ابن عمري، ده انت ابن بطني، وفي الاخر ما بتبقاش هي دي النية، النية ان هي عايزة تولع الدنيا.
0: بص يا ست الكل، صلي على النبي
1: عليه
0: الصلاة، الموضوع كله سهل
1: في ايد الراجل والله، صح،
0: سهل وبسيط. الراجل اختصر الكلام كله،
1: والله صح.
0: الاستاذ اللي هو مش التاني بتاع البومه بتاع العمومه، انا بص انا ممكن اقعد اساومك كتير قوي، انا عندي رقمك، انا لو قلت اللي انت بعته وقلت اسمك البومه هتنقض عليك، فانا بقول لك مش قصدي على الراجل ده، قصدي على الراجل التاني استاذ هاني فاروق اللي قال كلام موزون. هو في الاخر وزنها ان في الاخر الام ما ينفعش تزعل عشان دي امه ومراته هم اصحاب، ما هو ده بقى العلاقه، انا ومراتي اصحاب، يا ستي امي اللي غلطت طب روحي صلحيها وليكي عندي واحده نردها لك في الافراح،
1: في الافراح
0: خلاص، حتى لو حصل غلط مش مقصود مش هنجيب الست الكبيره نقول لها تعالي بصي،
1: طب
0: خلاص يبقى ايه الحل عشان ننزع فتيل المشكله، يا ستي بقول لك ايه هي غلطانه بس تعالي صلحيها وبوسي دماغها واركبي الغلط وليكي عندي واحده نردها لك في حاجه.
1: طب لو عكسنا الموضوع، هل الراجل ممكن يروح يبوس دماغ
0: طبعا الاشخاص السويه، بص يا حبيبتي، الاشخاص السويه هي اللي مش مداخله خناقه، العلاقه الزوجيه ليست خناقه،
1: صحيح،
0: ليست حرب، ليست من الاقوى ومن الند بالند ومن ومن ومن، عارفه اقول لك على حاجه، عارفه ايه اللي بوظ العلاقات الإنسانية أو الزوجية دي وفكرة الارتباط؟ إن للأسف عقد الشراكة ده ما بقاش واضح في الأجيال الأخيرة، يعني مش عايز أقول الجيل اللي طالع لأن إحنا لحقنا الجيل ده، عقد الشراكة ما بقاش واضح. يعني إيه ما بقاش واضح؟ يعني في أي حاجة فيها اتنين إحنا طالعين نعمل أي حاجة مع بعض، نعمل برنامج مع بعض، فاحنا متفقين انت هتقولي المقدمه وانا هطلع فاصل واحنا هننزل كذا ونطلع كذا، ففي تقسيمه واضحه مطلوبه عشان نعملها، وان زدت عن دورك تعبت اكتر، يعني انت النهارده انا مسؤول عن اعداد الحلقات فانت قررتي ان انت تعدي الحلقه الجايه فتشكري، ما قررتيش فده معروف انه دوري، ما ينفعش نيجي الاربع الجاي
1: ولومك او تلومني،
0: ما ينفعش يجي الاربع الجاي اقول لك ما فيش حلقه،
1: صح
0: يا باشا انت يعني ايه ما فيش حلقه، صح. انت فين اعداد الحلقه؟ لكن لو احنا سايبينها عايمه اقول تقولي فين اداء الحلقه، اقول لك ايه ده هو انت ما عملتيهاش، ايه ده هو انت ما عملتش، هو انت ايه ده هم ما عملوش، فنقف كلنا نقع في المشكله. الجواز بقى كده، الجواز بقى ما حدش عارف دوره فيه ايه بسبب خلط الاوراق، يعني النهارده الراجل مساواه والراجل زي الست ماشي، وبعدين واصل الست تشتغل وتكسب وزيها زي الراجل وتكسب اكتر منه،
1: شكرا، وتصرف على البيت معاه، مش بقينا كمان نقول كده مجددا،
0: ثانية واحدة بس، لا في ناس بتساعد وظروفهم لازم الست تساعد
1: منك
0: مجددا، انا مش بتكلم في ده، انا بتكلم في الاخر انها تصرف وتساعد مع الراجل عشان هي ظروفه كده تشكر، ولكن الراجل ما ينامش في البيت، بقاش نايم في البيت والست بتصرف،
1: صح،
0: لان ده مش دورها، هي بتزيد عن دورها فتشكر عليه
1: عشان يعيشوا حياة كريمة يعني.
0: تشكر بس هو بيحاول وفي الاخر اخر ظروفه كده، لكن هو مش نايم في البيت بيتشمس والست تشتغل، هذا غير مقبول لانه ده مش في العقد، ما ينفعش النهارده ان تصرفات البيت وقرارات الولاد وقرارات الحاجات تبقى بتاخدها الست منفردة، ما ينفعش. ما هو ده مش العقل. في الآخر في راجل، في أب، هو في قرارات لازم نرجع له. ما ينفعش إن الراجل يعمل حاجة مثلا في عفش البيت أو في شكل البيت بدون رجوع للست، لأن البيت ده مملكة الست، مش فكرة قايمة وقاعدة. هي فكرة إن في الآخر كل واحد عنده حاجة. الست عندها أساس العلاقة إيه؟ تربي ولادها، تسون جوزها، تحفظ بيتها، تبقى عايشة بيت كويس. والراجل شغله إيه؟ الحاجات الشاقة، اشتغل هات لنا فلوس، أمن الناس دي وعيشهم في أمان، ارسم لهم شكل حياتهم. ده اختلط، فبقت إيه؟ خلطبيطة، محدش عارف منين بيودي على فين. فبدأت النهاردة أصل مين، أصل أنت، أصل أنت، أصل كنا، وأصل كانوا. وبدأت الحرب بسببها التقصير، لأن كل واحد مش عارف التاني مقصر فيه. يعني هو خلي بالك برضو، هو أنت بتقولي الست تشتغل والست مساواة والست نص المجتمع، تمام مش هل لو جوزها ما جابلهاش كذا أو ما عملهاش كذا هتسكت؟ لا طبعا. هو برضو
1: والله في ستات كتير جدا بتسكت
0: برضو. تاني يا يمنى، يمنى أنا ماليش دعوة. ما هو ممكن أقولك في كل حاجة، في ناس بتطير في الجو، وفي ناس بتنام مش عارف تحت المية، ماليش دعوة. أنا بتكلم في النورمال. إيه الست عايزة تتعامل إنها ست؟ هو أنت عايزة تعمل إنك راجل؟ في ست تحب إنها تتعامل إنها راجل؟ مفيش كده. عايزة تتعامل إنها ست بإيه بقى؟ ببنفت الراجل. يعني شوفي بقى المشكله بقت فين.
1: ست بمئة راجل،
0: مفيش حاجه اسمها ست بمئة راجل، بس
1: هي
0: الست بمئة ست. ده خلاص خلاص خلاص. لو انت بتقولي الست بمئة راجل، يبقى انت فضلتي الراجل عن الست لانك حطيتي عمله اكبر.
1: في نموذج من المجتمع ان الست بتبقى شايله الليله كلها.
0: ثانيه واحده بس، اسمعي انت بتقولي ايه. انت بتقولي ست بمئة راجل، معنى انك سعرتي الست بعمله اسمها الراجل. ان عمله الراجل دي هي الاغلى. يعني هو ينفع
1: أنا...
0: لا على فكره، لا ثانيه واحده بس، بغض النظر بغض النظر. انا في راجل النهارده ممكن اقول له ده انت جامد قوي وجدع ب 100 ست، يتضايق. عشان هي ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ست ب 100 ست، وفي راجل ب 100 راجل. يعني ايه؟ يعني هو بيعرف يعمل دوره كتير قوي وكويس قوي وبيرفكت او بشكل كامل، فنقول له انت ب 100 راجل. او ست بتعمل دورها كويس جدا، فنقول لها انت ب 100 ست. لكن ما فيش ست ب 100 راجل وراجل ب 100 ست.
1: احنا متعودين نقولها كده، يعني ما تبقاش
0: عشان كده بقول
1: دقيق قوي كده يا استاذ احمد.
0: احنا من كتر ما تعودنا،
1: بص
0: يا يمنى، من كتر ما تعودنا ان احنا نقول حاجات ما بفكرش فيها في العلاقه ما بين الراجل والست، الدنيا بقت سلطبيطه خالص، سلطبيطه على الاخر. ما بقاش حد عارف ايه، بقى كل واحد عايز يعمل اللي هو شايفه، اللي هو عشان كده بقول ما فيش تقسيم مهام. انا النهارده ماليش مزاج اعمل الحلقه، فاقول لك انا ما عملتش ده، انت ما عملتيش الاعداد، لا والله ما عملتش، انت عملتش، انا ما عملتش، خلاص تبوظ الحلقه. مفيش حاجه اسمها كده. في دورك ايه يا استاذ؟ حضرتك مسؤول عن كذا، وانا دوري ايه؟ مسؤول عن كذا. فيصبح كده.
1: طب احنا بس روحنا في حتت مختلفه خالص عن الموضوع الحلقه، وخلونا بس نطلع فاصل.
0: احنا هنطلع فاصل كمان النهارده ما شاء الله نجوم في ام مدلعينا. يعني بصي، يعني
1: في حاجه تانية ولا ايه؟ اصل انت قاعد جنب ما شاء الله عليك.
0: انا قاعد على الميكسر،
1: قاعد على الميكسر، فانا مبسوطه بيك بصراحه. ايه بقى الجديد
0: معانا؟ تامر حسني اغنيه جديده، بنت مين، وبرده معانا الشاعر الكبير امير طعيمه، الحان العالمي،
1: انت مكسر الدنيا ما شاء الله عليك،
0: الحان العالمي عمرو مصطفى، توزيع عادل حقي. استمتعوا يا جماعه، نجوم في ام النهارده
1: من العينه.
0: انا يعني المفروض في البريك بخرج من الاستوديو بصراحه، مش قادر اخرج.
1: قاعدين قاعدين مستنيين بقى تليفوناتكم ورسائلكم على 3835022 وواتساب 0155952006. ويلا مع تيمو
2: جديد، نجوم في ام، تامر حسني، بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في برنامج بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده: لو حصل خلاف بين مامتك ومراتك هتقف في صف مين وايه الاصح؟ وهل في صح في الموضوع ده وغلط، ولا بتترتب بشكل مختلف وليها يعني مذاق تاني وترتيب تاني؟ وهل اصلا الام ينفع تتساوى بالزوجة، ولا دي حاجة ودي حاجة وده مشاكل وده مشاكل؟ يعني حتى لما بيحصل خلاف بين الولد وامه غير الخلاف اللي بيحصل بين الزوجة وجوزها، شيء طبيعي. طب معنا تليفون بقى من احلى اسم في الدنيا، ليلى، بعشق الاسم ده. يا لولا، مساء الفل.
2: مساء الخير على حضرتك.
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله. الحمد
1: متجوزه لله. يا ليلى؟
2: متجوزه وبقالي 30 سنه.
1: ما شاء الله، لا قوه الا بالله. طب احكي لنا بقى. اكيد حصل خلاف بين حماد، يعني بين مامت زوجك وبينك، وحتى لو سوء تفاهم يعني.
2: أكيد بيحصل، أصل ده بيحصل بيني وبين أمي.
1: بالضبط، يعني ده شيء طبيعي. صحيح،
2: إن الناس بتختلف. صحيح. لكن دايما بيبقى الواحد باصص للحما، هي حما وده، وهو برضو باصص إن دي مامته. لكن أنا رأيي في حالة زي دي إن هو الأم غلطانة، مش غلطانة، محدش يغلطها أبدا،
1: ولا حتى بينه وبينها،
2: ولا لا، يعني ممكن بينه وبينها، بس هو قدام مراته ما ينفعش. هي دي مامتي وهو دي هي كده، وتقبليها على كده غلطانة. أنا مش هقول لأمي إنها غلطانة بأي حال من الأحوال، ويوقف مع مامته مهما حصل، لكن يجي بعد كده بهدوء، ممكن يكلم مامته ويكلم مراته. لكن انا ما عنديش، يعني اكبر غلط ان هو اولا هو الركع الراجل دي نمره واحد.
1: مزهور.
2: هو الاساس، هو الالارم اللي هو هيقدر رمانه الميزان زي ما بيقولوا.
1: صحيح.
2: هو اللي لازم يحاول يعمل علاقه كويسه بينه من هنا. صحيح. وبعدين يجي من وراها يا ماما دي مش قصدها، ويجي من ورا مامته يا ستي هي مش قصدها، يعني
1: هو اللي يلطف الجو يعني. صح،
2: هو اللي لازم يقوم بالدور ده.
1: صح، مظبوط،
2: لازم. لان هو لو ما قامش بالدور ده على فكره الحياه مش هتستمر ولا هتستقيم.
1: صحيح. طب حضرتك عندك ولاد؟
2: انا عندي ولاد وانا جده كمان.
1: ما شاء الله، لا قوه الا بالله. طب بصراحه كده،
2: بصراحه عن تجربه، انا اول ما اتجوزت حماتي برضو حصل موقف كده، فجيت بشتكي لجوزي اقول لكم رد قال لي ايه؟ مامتي وان كان عاجبك.
1: رد قاسي، ما حسيتيش بانه ايه ده، انا ماليش دخل،
2: انا تجوزي برضه. انا حسيت انه اللي بيحترم امه وبيقدرها هيشيلني فوق راسه.
1: مظبوط 100%، ده
2: زي ما هو شايلني النهارده بعد حاجه و30 سنه اهو.
1: بس الرد في عدم،
2: في قسوه. بس قال لي اصلي مش هغيرها امي ومش هغيرها.
1: صحيح طبعا، ما
2: يعني هو قال لي من الاخر، قال لي بصي تقبليها زي ما هي، هتغلط فوت لها، امي مش هقدر اغيرها، امي ست كبيره ومش متعلمه ومش فاهمه وكده، جابها لي كده.
1: فهمها لك بطريقه مختلفه يعني.
2: بس من لما بدينا كده ان هي مهما تعمل مهما تقول نفوت نعمل خلاص. استقامت الحياه، وعايزه اقول لك ان هي الاخر يوم في حياتها عايشه معايا، وكنا سعداء جدا مع بعض.
1: طب سؤال بقى، حضرتك عندك اولاد، يعني ولاد مش بنات؟
2: لا عندي بنتين، ما جبتش ولاد، عندي بنتين وعندي بنات.
3: السؤال انا عايز اسال حضرتك بس، انت شايفه ان ظبطت العلاقه دي عشان انت حضرتك جربتيها واتظبطت معاكي، الظبطه دي كانت عند الام ولا عند الزوجه ولا عند الزوج؟
2: عند الزوج نمرة واحد، وعند الزوجة يعني أنا تفهمت موقفه. يعني أنا فعلا احترمت موقفه وتفهمته، ما أمه مش هيغيرها فعلا.
1: طبعا لا، مستحيل.
2: يعني أنا قعدت حسبتها هيغيرها إزاي، هي مثلا بتغير من موقف معين هيغيرها إزاي.
3: صح،
1: بس هي تناقش في حاجة
2: لازم الزوجة كمان الصغيرة تفهم كده. يعني أنا بقول للشباب البنات الصغنطتين بصي ان انت بكره هتكبري وهتبقي ام غصب عنك، هتبقى التصرفات الغلط دي هتعمليها وانت مش حاسه انها غلط.
3: وكلمه مش هغيرها بس عشان الناس تبقى فاهماها، هو خلاص هي ايا كانت النتيجه انت هتفضلي كزوجه متمسكه باللي انت بتفكري فيه، وهو امه مش هيغيرها، هيفضل عايشين في جحيم بقى خلاص. ما هو
2: مراتي على راسه
3: لا، وهو ستي وهنعتبر ان الزوجه هيفضل متمسك بيها، هو يفضل عايشين في جحيم
2: خناقه طول على عيني وراسي من فوق، وامي بس مش هغيرها ومش هقدر اغلطها ولا قدامك انها غلطان
1: طبعا. لا طبعا لا قدامك طبعًا. ما ينفعش
2: كده
1: اكيد لا ما ينفعش.
2: فبدت العلاقه كده، فانا شايفه ان هو كان حزم فيها يعني من اول، ده كان من اول يعني في اول سنه. فانا شايفه ان هي لما تبقى الزوجه عارفه ان دي امه وتحطها على راسها، زي ما هو كمان بعد كده هيحط امه على راسه على راسه، يعني
3: معقوله
2: هتكون ابدا هي بتعامل حماتها كويسه وهو مش هيعمل حماته كويس.
3: صح
2: يعني حاجة. انا اتمنى ان هو يحط امي على راسي، وامي احيانا بتغلط، مش هقول لك ان
1: امي
2: بتعمل تصرفات تضايق ولا، لكن هو حط شروط من الاول، واحنا نبقى حاطين دي ماما خط احمر عندي وعندك.
1: برافو صح، ده 100%
2: لو ده من البدايه حضرتك تصدقيني الحياه هتبقى حلوه قوي، العلاقه هتبقى حلوه قوي بيني وبين حماتي وبينه وبين مامته وبيني وبينها وبيننا كلنا هتبقى العلاقه حلوه.
1: صحيح صحيح، اشكرك.
2: كل حاجه على عيبها
1: ما ده هنتكلم فيه بقى في حلقه تانية. انا عايزه اتكلم في موضوع ان ناخد كل حاجه على عيبها ده في حلقه تانية. حضرتك نورتينا وشرفتينا استاذه ليلى
2: جدا، وبيعجبني برنامجكم جدا جدا جدا، وبيعجبني علاقتكم وحواركم مع بعض.
1: اشكرك اشكرك.
3: لا انت ما بتشوفيش حاجه في البيت بقى؟
2: مفيش
3: حاجه في البيت؟
1: لا
3: ده انا هنا بس متدفي عشان معانا بس الكروب بتاع نجوم اف ام حاميني. مفيش
2: في البيت.
3: انا بقول لك ايه، انا صوتي
2: في المواضيع. لا لا بجد، هل بنفس العقليه اللي حضرتك
3: قلت ايه مدام ليلى؟ انا كلمه حاضر بترج البيت. انا كلمه حاضر بترج. وكمان بص مدام ليلى ما تقدرش تفتح بقها معايا ما دام غسلت المواعين ونايمت العيال وطبخت الاكل ونظفت البيت، تفتح بقها معايا ازاي اصلا؟
1: طبعا ده هزار يا استاذه ليلى، ما فيش الكلام ده خالص.
2: لا لا، ربنا يسعدكم، انتوا مثل مشرف للازواج. اتمنى الناس فعلا يتفرجوا والجداد يتعلموا.
1: اشكرك اجمل اسم في الدنيا ليلى. شكرا لحضرتك.
3: عشان بنتنا اسمها ليلى.
1: شكرا يا فندم. شكرا
3: عشان بنتنا ليلى بتتفرج علينا. الست دي ربنا يديها الصحه ويبارك فيها،
1: جميله
3: لخصت الكلام. لا هي لخصت الكلام دي بديت خبره 30 سنه دي. بقت بتقول انا بقيت جده صح؟
1: هي جده.
3: فهي اديتك خبره 30 سنه ما بين زوجه وما بين ام وما بين حما وما بين جده. فهي لخصت الكلام كله، هي صح فكره ان في الاخر هنعمل ايه. انا عايز بص، في حاجه اسمها انك لازم تحل امورك، بمعنى هي زي ما قال لها الكلمه مع اعتراضك على الطريقه، بس هي صح. هو مش هيغير امه
1: طبعا،
3: واكيد ما يحبش يغير مراته. ايه الحل؟ هنموت بعض؟ ما هو
1: طب ليه ما يبقاش فيه عزله؟
3: مفيش. لا
1: والله بجد،
3: هو احنا بنقول للناس تعمل تفكك؟
1: لا
3: يعني بندعو للتفكك.
1: لا لو في الامور وصلت
3: واللي وصلها فيها واحده فيهم قتلت للثانيه قتيل، ايه اللي هيوصل في الاخر؟ هي حياه هتتعاش، فهي هتتعايش في نكد طول الوقت ومشاكل بحكم التهاب العلاقه، يا تتحل والعلاقه كويسه والدنيا هتتحل. ان في الاخر لما تيجي تبصي على المجمل يا ست، انت بتحب جوزك صح وهي بتحب ابنها، يعني انتوا متفقين
1: على الشخص ده
3: على المبدا. انت بتحبيه بطريقه هي بتحبه بطريقه.
1: صحيح.
3: وان حصل تضارب ما يلغيش فكره ان انتوا الاثنين مجتمعين على ايه، على حب الشخص ده. حبها بطريقتك، عارفة زي ما هي حبها، هي حاجة كده.
1: عارف يا أحمد، كنت بكلم مع واحدة صاحبتي كده من كام يوم، وقالت لي حاجة ضحكتني جدا. قالت لي يا يمنى، أنا مستغربة قوي، لا كانوا بيسألوا علي ولا هو كان بيسأل عليهم، ومجرد ما اتجوزني حلي في عينين أهله وبقى الفرخة اللي بكشكو وبقى حياتنا ودنيتنا. ده بيحصل فعلا يا أحمد
3: بعض الأحيان.
1: ما تكلمش صاحبتك دي تاني.
3: صاحبتك دي تاني، دي مريضة نفسية. لا صاحبتك دي تاني ما تكلميش صاحبتك دي تاني. هي في الاخر شافت فين؟ هي كانت عايشه معاه مولوده معاه.
1: لا هو بيحكي لها.
3: طب خلاص
1: بيحكي لها ان ما كانش فيه ترابط
3: يا ستي يعني. ما كانش فيه ترابط وهي كانت سبب ان بقى فيه ترابط. تشكر ربنا وعملت صله رحم وتخش الجنه وتاخد ثواب دي ده هبل. دي امراض نفسيه. هي فكره ان انا عندي مرض نفسي شايف ان كل حاجه حلوت، ان انا لما بقيت بعمل كده كل الناس عايزه تعمل زيي، الناس عايزه تاخد اللي في ايدي. ده مرض نفسي محتاجه تتعالج. وكلمي صاحبتك تعمل لها بلوك، قولي لي اسمها بعد الاول.
1: لا لا لا لا صاحبتي. طب عندنا بقى سؤال قبل ما نطلع فاصل. حصل لك موقف بين والدتك وزوجتك قبل كده وقفت في صف مين؟ خلونا نطلع فاصل ومستنيين تليفوناتكم ورسائلكم على 3 8 3 5 6.
3: النهارده جيمي مدلعنا في مزيكا حلوه كتير. انا قاعد مش عارف اطلع اخد بريك.
1: والواتساب 0155952006.
0: في ليله استثنائيه كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: جماعه بصوا، اي تقطيع في صوتي او اي حاجه تحصل كده اعرفوا انها من بودي، عشان اتلخبطت قلت جيمي وعبد الرحمن ممكن يعمل اي حاجه، فاي حاجه تحصل على الهوا انا سلمته على الهوا.
3: انت اتلخبطت تاني تقريبا.
2: اه والله عبد الرحمن بودي، انا قلت
3: عبد الرحمن عبد الله. اقفل المايك يا ابني، اقفل المايك يا ابني.
2: حلو حلو، ثانيه واحده بس. حلو ان ما قلت عبد الله، اديني ثلاثي، ادوني ثلاثي، خليه ما هو مش عارف كده يعمل حاجه، ادوني ثلاثي. لا بودي، بودي هو
3: ده الخير والبركه والله يا جماعه، والله العظيم الجندي المجهول عبد الله، اقسم بالله.
2: عبد الله جاب لنا تليفون ومعانا الاستاذه داليا من القاهره. مساء الفل.
4: مساء الخير. الو،
3: يا مساء الفل يا داليا.
4: مساء الخير عليكم، والله حلقه حلوه قوي، عجبتني جدا وشدتني طول ما انا سايقه وطول الطريق عماله احاول اكلمكم، هتجنن واكلمكم جدا، فميرسي على الحلقه دي وعلى الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه. يعني
2: والله اختيار موفق الحمد لله.
4: اختيار حلو قوي.
2: قولي لي حضرتك متزوجه؟
4: بس انا عايز اقول لكم حاجه، انا اولا انا عندي تجربتين زواج.
2: تمام.
4: فانا ليا حماتين، يعني كانت هي حماتين.
2: جربتي مرتين؟ طبعا.
4: فجربت الموضوع مرتين.
2: الدنيا مشيت معاك ازاي؟
3: ولا يهمك كده، شيء عادي جدا. لا والله
2: لا انت كانت التجربه ماشيه ازاي؟
4: هو التجربه الاولى هي سنين طويله جدا، عشره مع الست دي الله يرحمها.
3: الله يرحمها.
4: كانت بمثابه ام تانية حلوه، حلاوه سنين، حب لدرجة ان ممكن اقول لكم ان بناتها كانوا بيغيروا من علاقتي بيها. يعني الست بتحب ان مرات ابنها تشوفها في احسن حال، ابني سعيد انا سعيدة، لطيفة جدا. بصوا مش هنقول ان الحياة كانت بتخلو من ان في بعض الحركات، يعني
3: كده،
4: وان فعلا كان اللي بيبقى بيعمل الكنترول في الموضوع هو الزوج. عشان خاطره او من ناحيتي او عشان خاطره من ناحيتها. بس ما كناش بنوصلها، عمرنا ما حصل يعني خلاف بيني وبينها،
3: يتقال عليه مشكلة يعني.
4: ولا خصام ولا امك ولا مراتك ولا الكلام ده. لا يعني واحده انتوا مش متخيلين يعني ايه، مثلا تكلمه تقول له عيد ميلادها هتلاقيها انت هتجيب ايه، يقول لها هجيب كذا، لا هتلاقيها كمان خاتم وده بتاعي.
3: لا ما تقوليش
4: والله العظيم، وده بتاعي انا، وعشان لما اجي تكون لابساه.
3: الله يرحمها.
4: شافت حاجه، الله يرحمها، شافت حاجه حلوه تقول لي بصي انا هجيب لك القماش وهجيب لك مش عارفه ايه وهروح الاتيليه واعمله لك وهاخد هاتي مقاسك واعمل لك الحاجه.
3: شفتي سيرتها يا داليا؟ انت شايفه هي توفت بس شايفه سيرتها جميله ازاي، قلنا كم مره الله يرحمها.
4: توفت في بيتي وما قدرتش استحمل ان اي حد في الدنيا يخدمها غيري. والست كانت والله العظيم، والله العظيم تطلبني مثلا في فرح هتلبسي ايه، هلبس كذا، لا لبستيه قبل كده
3: مركزه مركزه في تفاصيلك.
4: ما ينفعش تلبسي ليه تاني وتلبسيه تاني والناس تقول لك مرتين ليه، انتوا متخيلين؟ انتوا فين؟
2: طب قولي لي التجربه الثانيه عشان بس انت قعدتي تفريد التجربه الاولى
4: على ال- ال- النقيض تماما. يعني انا دخلت التجربه الثانيه بان انا ده الفيدباك اللي انا واخداه،
3: ان الحموات كده بقى كلهم. ها
4: الحموات كده. وبعدين خدوا بالكم انا مامتي من النوع اللي هي حياتها عندها بنات بس، فكانت ماشيه بمثل كده غريب مش عارفه جابته منين في حياتها، لو مالكش سيب جوز بنتك سيبك.
3: ايوه دي حقيقه. صح. دي حقيقه دايما ام البنت بتبقى كده على فكره في معظم
4: يا جماعه. مش لا هو مش حقيقي قوي يعني، بس في ستات امهات البنات برضو في يعني عشان نكون فير. لا في بيغيروا من بناتهم في علاقتهم بازواجهم على فكره.
3: بجد ما بتتمنى؟ لا ماشي.
4: شفتها بتغير، لان شفت الام اللي بتغير من بنتها في علاقتها بجوزها لانها ما شافتش ده.
3: ما عاشتش الحياه. لا ده بتغير منها بقى، ده مش بتغير. لا دي مش لا دي مش نورمال دي.
4: لكن يعني لكن انا مع مامتي لا، يعني كان لو مالكش سيب جوز بنتك سيبك. فانا دخلت الحياه الثانيه بقى بان انا دول النموذجين اللي قدامي. لا لقيت من الناحية التانية خالص بقى، يعني انت روحت بقى من اللي هو ايه
3: الشرق للغرب
4: التاني بقى، روحت من التاني الناحية التانية بقى اللي هو
2: العلاقتين انتهوا.
4: لا العلاقة التانية هي ستيل موجودة.
2: أوكي.
4: بس حقيقي يعني داخليا انا مش قادرة اعامل.
2: طب انا ممكن اسأل سؤال، انا اسف اني بتدخل في خصوصيات
4: طبعا،
2: بس هسأل سؤال. ان علاقتك بوالدة زوجك الاول ما شفعتش ان العلاقة تكمل، يعني انت في الاخر
4: لا هي لحد ما توفت، وبعد ما توفت بكتير احنا حصل الانفصال بعد ما توفت بكتير.
2: يعني هي العلاقة دي اللي يعني حفظ يعني علاقتك بمامته هي اللي حفظت على علاقتك بجوزك؟
4: لا لا لا، هي علاقتي بيها كانت يعني على على على على جنب، بعيدا عن ان هي لا امه ولا يعني علاقتنا ببعض خالص. انا عارفة ان دي امه اللي هي تاج راسه، اللي هي ربته، لان انا كمان بقيت ام،
3: فحاسة طبعا
4: احساس ان اللي هو يعني ايه انا علاقتي بابني طبعًا، ويعني ايه علاقة مراته بيه
3: مختلفة تماما. صح يا دانيا؟
4: انا مش هقارن
3: بالظبط،
4: انا متخلفة عقليا لو قارنت. انا لو دخلت بينهم انا متخلفة. دي حاجة ودي حاجة، دي ده حب فطرة وحياة ودنيا وقلب شاف ابنها قبل ما يتشوف عينيها.
3: صحيح.
4: ودي زوجة اختارها على فكرة. يعني اللي من دمك ما يتعوضش
3: طبعا 100%.
4: الابن والام والاب
2: اللي أقصده مش كده،
4: الاخت ما يتعوضوش، لكن الزوجة تتعوض والزوج يتعوض.
3: صحيح. بص
2: يا مدام داليا،
4: يتعوض بالاحسن.
2: كلام ده صح، بس انا عايز اخد من تجربتك بس نقطة، ان علاقتك بحماتك في المرتين ولا هي ليها علاقه انك بالسلب او بالايجاب، يعني ولا انك عشان بتحبيها فهتعيشي مع شخص او عشان الدنيا بينكم مش احسن حاجه فهتنفصل.
4: لا لا لا، انا
2: دي مش داخله في دي.
4: لا
2: دي حاجه لوحدها.
4: هي دي لا، هي بس حصل بس فكره ان انا بقى عندي ايجاب بيني وبينها.
2: بس ده مش هيأثر على علاقتك بجوزك، ده اللي أقصد.
4: لا مش هيأثر اصلا. انا يعني انا قلت له في مره مامتك وحصل كذا كذا كذا كذا، وبعدين هو اتكلم معها تعيطت ومش عارفه ايه، وانا وربنا ياخدني وانت عشان ترتاح، وبعدين تكتشف ان هي ده التعامل مع كل الزوجات للاولاد اللي موجودين، فمش انا بس. فده الوضع بتاعها مع الكل. ونفس بقى فكرة ايه اللي هو مامتي مش هكلمها، هي دي بس النقطة اللي انا نفسي اتكلم فيها بقى.
2: فضل.
4: معلش مامتك مش هتكلمها او ما ينفعش او دي مامتي لو عجبك، يا جماعة الموضوع فيه حاجة اسمها ان الست بتتكسر.
3: ايوة.
4: وفي كرامة.
3: صحيح.
4: وفي احترام وفي تقدير، وفي ان الست حاسة انها عندها احساس بالاستحقاق، يعني على الاقل انا بدي حلو يبقى يقابل بحلو.
3: بالظبط، معاكي حق 100%.
4: فمش موضوع بقى ان احنا نقول ايه مامتك على عيني وعلى راسي، انا ما قلتلكش اقطعها.
3: صحيح.
4: بس هي يعني خلاص يبقى نحيد بقى. لو احنا هنوصل لمرحله بقى كده نحيد،
2: ده في حاله لما يكون في صدام مباشر، مش في حالة إن أنا متخيلة إنها ما بتحبنيش وهو متخيل إنها بتغير، يعني مش في حالة التخيلات، ده في حالة صدام مباشر معرفناش تحلو.
4: ما احنا عشان ما نوصلش بقى إن الموضوع يتفاقم ويوصل بقى إن الاتنين يتخافوا مع
2: بعض. لا مش قصدي صدام، مش قصدي صدام خناقة مدام داليا، لا أنا اللي أقصده إن يبقى في موقف متشاف، يعني مش تهيؤات، يعني لانه احيانا بيحصل تهيؤات.
4: لا
2: ان مراتك هو مراتك واخدك مني، هو امك قالت لك تتخانق معايا، التفاهه دي
4: خدتها سمعتها برضو، وفين الهانم اللي واخداك، وفين الهانم كل الكلام ده. لا يعني
2: لا هو دي سمعتيها بس انا بكلمك ان ساعات
3: طبعا
2: خلي بالك ان ساعات اللي بيحصل من ده، ان ساعات بيحصل تخيلات عند الطرفين، ان ممكن يبقى الراجل مشغول فما كلمش امه، فتقول تتخيل ان بين مراته قالت له ما كلمهاش، او ان هو مشغول عن مراته، او حصل منه عصبيه فلا اصل انت مامتك قالت لك.
4: هي حصلت فعلا ان هو مشغول عن والدته انه يروح ومش عارف ايه وشغل، فانت خلاص انت بقيت واخداك مني فين الهانم
2: ويا ملهاش سبب ولا ذنب.
4: انا مش خالص اقسم بالله انا ماليش دعوه خالص نهائي يعني ما تروح يا عم روح
3: والله هرتاح شويه اخد بريك شويه من حضرتك لحد ما تروح وترجع
4: اعمل جدا انا هبقى مبسوط
3: احمل جدا واقعد ولو عندي مكان اروح ولو عندي شوبينج اعمله يا سلام
4: نمري هاكل اي حاجه مش هتفرق معايا الموضوع.
3: انت عارفه يا داليا فين هنا المشكله؟ ان المشكلة ان مامة الزوج اللي هي الحما يعني بتحط الزوجة في دماغها يعني زي كده بقى من فترة بنسمع ايه ده مراتك بقت رقم واحد انا بقيت رقم اتنين في حياتك انا ما بقاش ليا الاولوية في الحياة هي اللي خدت الحب وخدت وخدت وخدت خدتك عالجاهز هي دلوقتي بقولوا خدتك عجيز
4: وفي حموات تانية ما انا جربت الاثنين اهو يا جماعة ما هو في النماذج ما هي موجودة هو احنا عندنا نموذج واحد احنا نقدر ناخد عليه ان ده
3: صحيح.
4: النموذج الوحيد اللي موجود في الحياة صحيح. في حموات هي اوقات بتكون احن على البنت
3: من مامتها
4: من
3: نفسها
4: الام.
3: صحيح 100%
4: على فكرة وشغلة نفسها بالبنت أكتر من والله العظيم يا جماعة أنا حماتي الأولية دي كنت طلبة في التليفون في 6 الصبح أنا حفيدك بيمتحن وانت مش قاعدة بتصلي وتدعيله وتبحث ونحذر ونتكلم ومش عارفة بنعمل أكل تدخل أقول لا لا لا اطلعي برة طفيش معايا أنت اللي حماتي مش أنا اللي حماتك وكانت الحاجة جميلة جدا
3: الله يرحمها الله يرحمها
4: الله يرحمها فأنا جربت ان يعني عارف انا لو شفت نموذج واحد بس كنت فضلت اقول ان كلهم كده بس برضو هي في النهاية ما هي الزوجة دي كائن موجود يعني زي ما هي برضو بكرة في يوم من الايام هي كمان هتبقى حما ومش عارفة ايه ولازم تراعي واللي استفيته ما تعملهوش
3: بالظبط
4: الكلام ده كله بس هي برضو يعني لازم تتقدر وهو زي ما الام بتتقدر
3: لازم الست طبعا تاخد جانب ان جوزها ده في ظهرها معاها
4: او تحس منه بالتقدير او تحس منه انه هو انا مش هسمح ليكي ما هو يعني ما هو من ضمن عوامل الامان اللي هي بتبقى طالباها ان ما حدش يهينها ما حدش يوصلها لمرحله انها تتكسر داخليا انها ليه تنام زعلانه
3: ربنا ما يكسرنا ابدا ربنا ما يكسر اي ست
4: انها ليه تنام مكسوره انها حد ضايقها طب ما من الاول يبقى في لها حاجات يعني اذا كان هو يقف في النص حائل بين الاثنين او اذا كان هو في يعني لما دي تغلط يعني عادي جدا لولا انت غلطانه ما حدش على فكره هي يعني
3: ما هي حدش يخلو من الخطا يعني احنا بشر في الاول في الاخر
4: مش حقوق والدين يا جماعه يعني انت غلطانه هي مش حقوق والدين مش ما ابني ما جابش سكينه وذبحني
3: لا انت ازاي
4: طول النهار بيقول لي حضرتك غلطانه
3: يعني انت بتقف قدامي بقى عشان مراتك لا هتتاخد برضو بيني وبينك يا داليا في مجتمعنا ده هتتاخد انت في صف مراتك بقى لا روح بقى اشبع انت ومراتك وما تكلمنيش تاني وفي
4: ما هي دي عقليات بقى
3: امهات كده بتقلب الدنيا
4: دي عقليات بقى بس ما احنا بنتكلم علشان نوصلهم لمرحله ان يعني نغير من طريقه تفكيرنا مش موضوع انت كنت حما وكنت ام وكنت بنت وكنت نفسك الموضوع مش كده يا جماعه يعني نهدى على بعض عشان الحياه مش مستاهله والله
2: والله العظيم. عندك حق شرفتينا وبسطنا بمكالمتك مدام داليا
3: يا داليا
4: انا اللي مبسوطه بيكم واول مره في حياتي احكي تجربتي على فكره يعني اول مره
3: شفت احنا مريحين ازاي يا داليا شفتي
2: انا لو سبناكي شويه كمان هتقولي عايزين نخبي الفلوس فين لو سبناكي شويه هتقولي مخبي الفلوس فين احنا هنلحقك دلوقتي
4: ممكن اقول لك حالا
2: لا لا لا احنا لا تعطي رقمك السري لاحد ولا رقم حسابك لأحد ولا مكان الفلوس لأحد
4: إلا حد واحد لو أنتوا صح؟
3: أيوة إحنا بس
2: إحنا بس
3: والمستمعين بقى إحنا والمستمعين
4: جدا بس اللي يعرف يلاقيني بقى
2: شكرا لك يا مدام داليا شكرا لك جدا مسج من واحد رقمها آخره 22 بتقول وجهة نظر عجباني برضو يسعد مساكم والله أنا متزوجة من 29 سنة ورأيي إن الزوج ما يتدخل بينهم لو حصلت مشكلة عشان ما ينفعش يقول لمامته وانت غلطانة فمن الأحسن ان يقول لهم حلوا مشاكلكم مع بعض زي أي أم وبنتها أو أي صديقة وصديقتها يعني لو الزوجة اتخانقت مع أمها هتقول لجوزها تعالى حللي أو هاتلي حقي من أمي تعتبر حماتها أمها وهم يحلوا مشاكلهم مع بعض بهدوء دي فكرة كويسة أنا يعني عجبتني الفكرة وفكروا معانا في فكرة تانية ابعتوا لنا أفكاركم رأيكم كلمونا على 3835022 أو على الواتساب 015 5955 1006 ونروح لبودي، سمعني أبودي.
3: عبد الله، عبد الله قولي الاسم الأوريجينال بعد إذنك.

0: الفنانة سوزان نجم الدين.
1: ايه الغيبة الطويلة دي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: امتى حصلتها؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. متهيألي ده إنذار كافي ليكوا كلكم. حاولوا تحافظوا على أرواحكم. محدش أساساً بيعرف إنكوا هنا إلا أنا ومولانا. إحنا الاتنين بس. ومحدش هيشوفكوا غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكوا مصيره الأكل.
0: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: مش هوصيك.
0: نجوم أف أم على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها إيه؟
3: نجوم أف أم تي في.

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في برنامج بين وبينها مع يمنى علي واحمد الهواري. والحقيقه الموضوع النهارده سنسيتيف جدا، يعني الواحد خايف يتكلم فيه، وفي نفس الوقت ممكن يتكلم فيه كلام كتير لو هو بأريحية.
3: قلنا المفيد يا استاذ.
2: بس انا هقول بقى على حاجه، الام هتفضل ام مهما حصل، والزوجة هي الحتة الحلوة في حياة أي راجل، الحتة الرومانسية الأم مش هتقدر تديها لابنها، هي دي بقى الحاجة الوحيدة اللي الأم مش تقدر تعملها لابنها، إن يبقى في حاجة رومانسية في حياته. المقارنة بينهم الحقيقة مقارنة صعبة وما ينفعش تحصل أصلا، يعني الشخص أو الست سواء بقى زوج أو الزوجة أو الحما اللي هتقارن نفسها بمرات ابنها او مرات ابنها تقارن نفسها بيها، وانت رحت عند مامتك ليه وما عملتليش، وانت رحت لمراتك ليه وما جبتليش، الكلام ده كله كلام يخرب بيوت. الراجل بقى هنا دوره من وجهة نظري ان يبقى محايد ويحط كل

0: علاقة في حياته في المكان الصح. مراتي هي مراتي بكل ما تحتاجه وبكل ما تتخيله وتتمناه، لأن هي اختارتني بكل عقل وبإرادتها وأنا الراجل بتاعها، وفي نفس الوقت أمي اللي خلفتني وتعبت وشقيت وشافتني وكبرتني وكل الكلام الجميل ده هي أمي. ما نخلطش الدورين في بعض، وما يتخيلش زي ما أحمد قال في بداية الحلقة أن مراته دي ممكن تكون أمه. مع فكرة ده بداية الغلط، أن أنا أبقى متخيل أني هتجوز واحدة زي أمي وتطلع غير أمي، فابتدي أحس أني أمي هي أحلى حاجة فابتدي أكره مراتي. بتيجي كده حاجات نفسية مش صح. أنا شايفة أني زي ما بقولك الأم أم والزوجة زوجة، وما نخلطش الأمور ببعض. والراجل الذكي اللي يعمل ده، لأني بينهم شعرة رفيعة جدا، يتولع الدنيا وتخرب بجد بيوت، وياما بيوت اتخربت بسبب الحمى، ويا الدنيا تبقى لطيفة وستيبل وكله حبايب وكله أصدقاء مفيش أي حاجة. اللي مسؤول عن ده الزوج. قبل ما انسى معلش خلونا بس هنا عشان ده حاجة مهمة جدا، ما ينقلش كمان الكلام. يعني النهاردة مراته فضفضت معاه، والله ده انت مامتك ضايقتني، أخوك قال لي، أختك قالت لي، الجيران قالوا لي، مش لازم يبقى بيلت كتير، يقعد كده ساكت يحتفظ بأسرار مراته عشان ما يشيلش النفوس من بعض.
1: مدونة بعتة بتقول أنا شايفة أن الموضوع أبسط من كده، لو الطرفين أسوياء نفسيا وكل واحدة عارفة مكانها ودورها مش هنضطر ندخل في جدالات وتوترات طول الوقت، والراجل هو اللي يكون دايما في النص ما بينهم. أم الزوج مش عدوة وزوجة الابن مش ضرة. والله وزنت الكلام.
0: بالظبط ده
1: اللي
0: أنا كنت لسه بقوله.
1: طب
0: هي مدونة اللي قالت. لا بس مدونة ست محترمة.
1: سيبي مدونة تاخد الكريدت بتاعها اللي قالت وقالت كلام موزون. خلينا نختصر الكلام في الآخر في حاجة في اللي قالته مدونة عجبني. الزوجة أو أم الزوج مش عدوة، أم الزوج زي أم الست بالظبط، تعتبرها أمها التانية، وزوجة الابن مش ضرة، دي بنتها. لو تعاملت الحمى إن الزوج أو الزوجة ده ابنها أو بنتها الموضوع ده هيتحل في ثانية، هيتحل ومش هنكون في حاجة أصلا نتكلم عليها. بس احنا هنفضل نتكلم وهنكون معاكم الاسبوع الجاي عشان وقتنا خلص. هنكون معاكم الاربع الجاي من 8 من 10 ل 12 8 ايه 8 ده تربو.
0: شفت بقى انت الكلام
1: لا عشان تامر بشير لخبطك. لا عشان انا بقعد اسمع تامر بشير. فهنكون معاكم من 10 ل 12 كل اربع في بينه وبينها على نجوم اف ام. هكون معاكم انا احمد الهواري
0: ويومنا
1: علي المدام. دلوقتي هنطلع نسمع أغنية جديدة للنجم تامر حسني. هنسمع أغنية إيه؟ وش الخير.
0: وش الخير.
1: كلمات تامر حسني وألحان شريف مكاوي وتوزيع توزيع مين؟ قول لي توزيع مين؟ لازم تقول لي. لا
0: يا بودي فوق معنا يا بودي.
1: لازم تقول لي توزيع نابلسي. ألحان لا ألحان كريم محسن، كلمات تامر حسني، توزيع نابلسي من ألبوم تامر حسني الجديد. نسمع أغاني حلوة قوي. خليكم مكملين على نجوم اف ام، لسه عندهم حاجات كتير قوي حلوه.
2: جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنيه.

0: الصباح.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جماعاتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، واهلا وسهلا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. اتمنى تكون ان شاء الله حلقة خفيفة على قلوب الناس جميعا، وان شاء الله تكون حلقة كده فيها موضوع ان شاء الله ايه تشتركوا فيه وتلاقوا حاجة كده جواكوا تستفزكوا شويتين، عشان ايه هنفتكر مع بعض شوية حاجات. نظرا لوجود حلقات كتيرة بتكلم معاكم فيها فيها الحتة النوستالجيا دي، فيها الحتة بتاعت ان انت بتفتكر اجواء زمان، خروجات زمان، اكل زمان، عزومات زمان، ايا كان. دايما البني ادم بحس او اقدر اقول ان بعد حلقات كتيرة معاكم من اول السنة بلاقي نفسي طول الوقت ايه، لا الناس دايما عندها الحتة بتاعت ايه في لسه المقارنة بتاعت زمان ودلوقتي وحركات كده. ولكن خلينا النهاردة ندخل ونتكلم ونقارن في حاجة. بس خليني اول حاجة افكركم بالارقام، الا وهي رقم الواتساب هو 0-15-595-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. بسمع واحد اسمه يوسف بركات، هكون موجود معاكم ان شاء الله ساعتين على الهواء مباشرة وهنتكلم وندردش مع بعضين. ولكن خلينا افكرك ان كل حلقة من الحلقات عندنا بيكون فيه فقرات، ثلاث فقرات، فقرتين كده على حسب اليوم. الفقرات دي موجودة ليه؟ عشان نحاول على قد ما نقدر وجهة النظر او الموضوع اللي هبقى بتكلم معاكم فيه نحاول نغطي وجهة النظر دي من اكتر من زاوية. فدي وجود الفقرات او اهمية الفقرات عشان الحتة دي. فخلينا اقول لك ان النهاردة الفقرة الاولى الا وهي المقارنة مش في مصلحتك، الفقرة التانية الا وهي العلم نور، والفقرة التالتة الا وهي شيفت دليت. هتقول لي بنعمل ايه في الفقرات دي؟ احب اقول لك ان في المقارنه مش في مصلحتك بنحاول نشوف المقارنه هتبقى مش في مصلحه ايه. احنا بيبقى بنجيب الموضوع اللي معانا ده ونبدا نقارن بينه وبين دلوقتي وبين زمان. ليه؟ لان احنا على قد ما نقدر بنحاول نشوف القصه بتاعت الاجيال دي. طول الوقت الناس بتتكلم عن اجيال جديده ان هم شويه عندهم فقر في فكره الانبساط، خروجاتكم بقت جافة جدا، بتقعدوا طول الوقت في كافيه. احنا زمان كنا بنتمشى على الكورنيش، كنا مش عارف ايه، حياتنا كانت فيها بهجة اكتر، فدايما في الحتة دي. ولكن الاطفال دلوقتي او خلاص ما نقدرش نقول عليهم اطفال، ولكن الاجيال الجديدة بقت طول الوقت دلوقتي بتتكلم في حتة لا يا باشا احنا عندنا تكنولوجي وعندنا خروجات مختلفة وعندنا حركات كتيرة كده. فعلى قد ما اقدر ايا كان الموضوع اللي بتكلم معاكم فيه بنشوف المقارنة هتبقى في مصلحة مين. ولكن النهاردة في المقارنة مش في مصلحتك، هيكون في مقارنة بين ثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجة ثلاث اجيال مختلفين. هنجيب شويتين نرجع ورا في جيل بقاله حبة يعني خروجاته قديمة شويتين، وهي فكرة ان الناس زمان كانت نقدر نقول دلوقتي ان هي بقت خروجات قديمة. ليه؟ لان هي الخروجات بتاعت الجنينة دي، الصور اللي موجودة عند ناس كتيرة في الالبومات اللي احنا بنجمعينها والهارد كابي بتاعت الصور اللي عندنا كلنا في بيوتنا، هتلاقوا دايما كان في الحتة بتاعت ايه الخروجة بتاعت الجنينة. دايما كانت بقى تبقى جنينة الحيوانات، تبقى مش عارف جنينة مش عارف ايه، في دايما كده الخروجة بتاعت ان احنا قاعدين فرشين على الارض ومعنا الاكل بتاعنا، سواء بقى في شم نسيم، سواء بقى في بداية الصيف دخلة الصيف بنتكلم في خروج يعني بنخلص امتحانات بنعملها، في الشتاء عندنا برضو حاجات شبهها. بعدين بنيجي في النص شويتين لسه هنتكلم برضو بتفاصيل اكتر، ولكن هتلاقوا في النص كده كان في الخروجات بتاعت بنتمشى دلوقتي بقى على الكورنيش، وبعدين بنلاقي السينما اكتر، وبعدين بنلاقي في اغاني جديدة بتهجم على الناس وحركات كده. فبنبدأ نلاقي نفسنا في جيل بتاع اللي هو الوسطي الجميل اللي هو تسعينات حاجة كده. بعدين بنبدأ نشوف دلوقتي الجيل الثالث ألا وهو اللي عايشين وإحنا اليومين دول، خروجات المولات، خروجات بنروح محلات البلاي ستيشن، ولا بنروح على قد ما نقدر بنقعد طول الوقت على الكافيهات مش قهاوي زي ما كانت بتتقال شويتين. طبعا لم تندثر القهاوي ولن، ولكن بقى في الحتة بتاعت الحياة المودرن شويتين في الخروجات. لسه نتكلم في حاجات كتيرة يعني في السكة دي، بس هي دي الفقرة الأولى. فهنشوف في الآخر المقارنة مش في مصلحة إيه، هل الخروجات بتاعت الجنينة دي ولا خروجات اللي بنتمشى على الكورنيش وبعدين بيبدأ بقى نشوف عصر المولات والنوادي. كده كده في نوادي من زمان أنا فاهم، ولكن حاجة شكلها تغير شويتين في أواخر التمانينات كانت التسعينات. بعدين بنبدأ نشوف دلوقتي الخروجات شكلها عامل إزاي. فعايزين هنتكلم في دي. فقرة التانية لو هي علم نور، هنحاول نشوف يا ترى علم النفس بيتكلم في إيه، يعني هل علم النفس عنده وجهة نظر في فكرة الخروجة. فهنشوف ده في الفقرة التانية. والفقرة التالتة اللي هي شيفت ديليت، الفقرة دي معمولة عشان طول الوقت بيبقى الواحد تفكيره دايما في الحتة بتاعت أنا لو حياتي دي ما بقاش فيها تكنولوجيا خالص، كان زماني عايش بعمل وبسوي وناجح في 1 2 3 4، ده التكنولوجيا دي مثلا معطلاني شويتين او ان كان. فشفت دليل دي بتكون تخيل وفكرة تخيلية، تعالى نتخيل حياتنا من غير الحاجة المعينة اللي هنعمل لها شيفت ديليت. فأول ما الفكرة دي بتبقى موجودة هنمسح حاجة من حياتنا ونتخيل شكل حياتنا من غيرها. دي كده زي ما تقول ايه، عارفين انتوا كلمة اجندة اللي بتتكتب في بداية اي بروجكت او انت في تريننج في شغل او حاجة، بتلاقوا مكتوب كده تعالوا نشوف الجدول بتاعنا النهاردة عامل ازاي. فدي كانت ايه جدول حلقتنا النهاردة. طب النهاردة هنتكلم فيها عم يوسف، هنتكلم في الخروجات زي ما كنت لسه بتكلم من شوية. الخروجة الأحلى بتكون في قهوة ولا في كافيه؟ كنا برضو الحلقة اللي فاتت بنتكلم الرجالة بتقعد على القهوة كتير، فسمعت وجهات نظر كتيرة. بعدين عايزين برضو في سؤال تاني هنسأله، ألا وهو لو انت دلوقتي عايز تنتشل خروجة من خروجات زمان، تحب ايه اللي انت تعمله دلوقتي ما يبانش عليك غريب؟ انا احب جدا اعمل كذا او كذا. طيب هتفرق بقى في ايه كل اللي انا بقوله ده؟ هيفرق بان انت وجودك مهم جدا في هذا البرنامج ايها المستمع الجميل، ايها المستمعة الجميلة، لان هذا البرنامج هو انتراكتيف شو، يعني ما اقدرش اكمل الحلقة، مش هيبقى في حلقة من غير كلامكو ورسائلكو ومكالماتكو. هتكلموني على الواتساب او هتبعتولي على الواتساب 0155955006، او هتكلموني على 3835022. شرحنا النهاردة اليوم هيبقى عامل ازاي؟ راح ظهرك ايها المستمع الجميل، وهنبدأ مع بعض. بس قبل ما نبدأ بقى مع بعض ونطلع الفاصل وتبقى جمعتلي كده الخروجات في دماغك وتقولي مقارنتك الجميلة عشان نشوف في الاخر المقارنة في مصلحة مين ومش في مصلحة مين، عايز اقولك على حاجة مهمة جدا، ألا وهي الصيف يعني ايه؟ يعني لو هنتكلم في الجانب بقى الفني او الاغاني او الحاجات دي، فحب اقولك ان الصيف يعني عمرو دياب منذ من بدري، من واحنا قد كده صح؟ هذا الرجل الجميل اللي ما أسعدنا. فخلينا أقولك إن أصدر الهضبة عمرو دياب ألبوم حبيتك من شوية، يضم 12 أغنية وبيقدم مجموعة متنوعة من أغاني البوب المصري. وعندنا كمان في الأغاني دي هنكتشف مع بعضينا لاتين هاوس وفلامينكو ولاتين بوب، دي بقى أنواع كده المزيكا والحركات ديت، أنت تسمع وتبسط في الآخر زي ولا بقى إيه تبقى عارف الحاجات دي، بس بحب أقول الكلام برضو بتفاصيله يعني. ده غير طبعا اللمسة الشرقية الجميلة اللي في الأغاني دايما اللي بتميز أعمال الهضبة عمرو دياب. هنسمع أغنية حبيتك دلوقتي حصريا على نجوم FM، كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم، الألبوم من سوني ميوزك. خلينا نسمع أغنية حبيتك لعمرو دياب ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، لسه بنبدأ مع بعض الحلقة، وده برنامج إيه مش عادي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على في برنامج مش عادي على نجوم FM ونجوم FM TV. لسه رقم الواتساب 015-59-55-1006. أما رقم التليفون هو 388-35-022. طيب كنت بسألكم قبل ما نطلع الفصل ده في كونسبت النهاردة هنتكلم فيه, والنهاردة احنا في الفقرة الأولى ألا وهي المقارنة مش في مصلحتك, وبنحاول على قد ما نقدر النهاردة نوسع المجال شويتين وبنقارن بين الخروجات في ثلاث أجيال. خلينا نقول إن إحنا معانا دلوقتي الجيل الحالي وعارفين الخروجات, مولات, كافيهات وأشكال كتيرة بقى, بادل بقى, وعندنا بقى شوتينج جيمز, وعندنا أماكن كتيرة جدا وأركيد جيمز كتيرة في المولات. يعني كمية دلوقتي لعب وكمية خروجات مختلفة تماما 100% عن الأجيال أو الناس اللي كانت بتخرج وبتتبسط في التسعينات عن الناس اللي كانت بتخرج في السبعينات. يعني طول الوقت في شكل مختلف شويتين للترفيه عموما في حياتنا. فخلينا النهاردة نعمل مقارنة كده, وانت بقى بتقارن معايا عشان نشوف في الاخر المقارنة هتبقى نخليها مش في مصلحة مين ولا نخليها العكس, مش عارف يعني. خلينا نشوف الرسالة برضو هتودينا على فين ونشوف مع بعضينا. طيب نبدأ نستقبل اول رسالة معايا ألا وهي مساء الخير. عامل ايه يا رب تكون بخير. انا مستنيه من بدري عشان اشارك معاك في الحوار, منور الدنيا, انا بقيت متابعه. اهلا وسهلا ديارة, صباح الفل عليك يا يارا. وانت يعني اتمنى تفضلي طول الوقت متابعه كده. طب قولي لي رايك النهارده في القصه اللي بحكي فيها دي. طيب مساء الخير, عامل ايه يا جو, بسمعك وانا مروحه من المستشفى, الف سلامه عليكي. ولا انت شغاله هناك يعني برضو دي حاجه. استنى برضو متسرع انا في الرسائل. هي بتقول لي والله وحشتني وحشني الكلام معاك, بس من وقت ما تعبت مش بعرف اكلمك, ادعوا لي. دي سوسو, الف سلامه عليك يا سوسو. طب احكي لي ايه اللي حصل. الف سلامه عليكي, وان شاء الله ان شاء الله يعني تبقى حاجه كده بسيطه باذن الله. طيب منال يعني في معاكسه يا جماعه يعني مش لا بلاش اتكلم بالطريقه دي عشان بتبقى رخمه. ماشي, ازيك, ايه الشياكه دي يا جو. اسلمي لي يا منال, والله دي عينك اللي حلوه يا استاذه, والله يعني منوره الدنيا. طيب صباح الخير يا جو, عامل ايه. والله حبيت البرنامج جدا. خروجات زمان حلوه بس عشان ما فيش معاكسات, وبصراحة رخامة الشباب دلوقتي فظيعة. لكن والله بصراحة رخامة الشباب فظيعة, لكن دلوقتي فيها حاجات كتير حلوة زي الصحاب, بنات كلها طبعا, الملاهي, قطر الموت. بالنسبة لي خروجة دلوقتي ورخامة الشباب نضربهم بقى. وعايز اسمع اي حاجة لعمرو دياب. حصل يا فندم, وانت ما قلتيش اسمك صح كده. ماشي, ما قلتيش اسمك بس هو رقم اخر 1122. ماشي, رخامة قمر قالت لي اسمي قمر, بعتت لي على الواتساب اهو, صباح الفل عليك يا قمر. ماشي, احلى برنامج والله, مستناه من ساعتين. شكرا جدا جدا, الكلمات خطيره واللحن والصوت تحفه ما شاء الله. عمرو دياب بيبهرنا بجد, حاسه انها اغنيه من التسعينات. دي حنان, ما هي دي بقى حنان الحته اللي احنا دايما بنتكلم فيها. لو في اي حاجه بتحصل ما تفهميش ليه بقى عقلنا دايما بيقارن بين زمان. يعني عايزين نكتشف الموضوع ده مع بعضينا. مش هسكت, هحاول اشوف برضو القصه دي, ان احنا طول الوقت بيبقى عندنا مقارنه بين الاجيال. بنسمع اغاني دلوقتي مخك لوحده بيقارن بين زمان ودلوقتي, خارجين خروجه, لابسين, بناكل اي حاجه, فطول الوقت بيبقى فيه كده. طيب صباح الخير يا استاذ يوسف, في الحقيقه انا اتكعبلت في البرنامج كده من اسبوعين, بالتوفيق لك يا رب. انا من محبين خروجه الكورنيش. مين ده؟ مين دي؟ امل, ازيك يا امل, اتمنى تبقي مبسوطه معانا. والله بتقول لي انا من محبين خروجه الكورنيش, حقيقي من احسن الاماكن اللي بحبها جدا. اكتر من وقت بقيت بتحب الخروجه بتاعت الكورنيش دي اكتر من ساعه ما اتجوزت, ولما كان برضو مع باباها الله يرحمه وباقي الاسره, كان بجد من احلى واجمل الخروجات. كنا بنبدا مع بابا اليوم من بدري جدا في حديقه الحيوان وينتهي بالكورنيش والاتوبيس النهري. حقيقي كانت اجمل ايام. الحاجات دي لسه موجوده يعني, الحاجات دي كلها لسه موجوده. انا نفسي اجرب الاتوبيس النهري ده, انا ولا مره جربته يعني. ركبت في مره اللي هي مش عارف بقى اسمها ايه بصراحه, في اسامي كتير قوي في الحته دي, مش عارف بقى اسمها فلوكه ولا ايه, بس لا هي ما اسمهاش فلوكه لان انا كنت في خطوبه واحد صاحبي وكانت هي اليخت ولا المركب اللي بتلف بينا في النيل دي. انا عندي مشكله انا وهي في حاجه مش عارف بقى اسمها, هي ده اسمها ولا لا, بس انا عندي موشن سيكنس, الا وهو فكره ان لما بركب سوبر جيت اوقات طويله او ببقى راكب يخت متحرك او مركب او الحاجات دي بتحاسب بموت يعني, كارثيه. فمش عارف بقى هل الاتوبيس النهري ده هيعمل معايا نفس الحركه ولا ايه يعني, مش عارف, بس انت خليتيني ايه افتكره. طيب هيا جو, صباح الجمال, سؤال النهارده حلو جدا. انا كائن بيتوتي جدا, ماليش في جو ان كل يوم لازم اخرج او كل اسبوع, لا بحس اني قعده البيت بالنسبه لي اخف والطف, بس بحب كده كل فتره اروح
كان ماشي تخرجي يعني كنوع من التغيير. اما بقى على ذكر الجنينه، زمان كنا بنروح جنينه الحيوانات انا وبابا وماما واخواتي، وكانت بتبقى من احلى واجمل الخروجات حرفيا، واللي فيها صور كتير لحد دلوقتي. كانت اجمل ايام بالظبط. وفاكره كان في راجل في جنينه الحيوانات بيعدي بالتفاحه اللي عليها عسل دي. الراجل ده انا عمري ما جربت بتاع دي، معرفش ليه، بس شكلها جامد، مش عارف بقى هي حلوه ولا لا فعلا، بس تمام يعني. طيب محمد سمير بيقول تحياتي من الاسكندريه، امبارح دخلت فيلم صقر وكناريا، والنهارده دخلت فيلم توي ستوري 5. اهم حاجه اتبسطت كبير يعني، اهم حاجه ان انت اتبسطت. هو بيحكي لنا يومه يعني، بيقول لي عايز اسمع. بص عدل الرساله، بيقول لي مسا مسا يا جو، اكتشف ان ما سلمش عليا يعني. عايز اسمع حاجه لبهاء سلطان او احمد سعد. ده محمد سمير كنفاني، تحياتي من الاسكندريه، منور الدنيا كبير. طيب مساء الخيرات يا جو، يومك جميل باذن الله. حسام مصطفى متابعك انا واروى وايسل، تحياتي لاروى وايسل وليك يا حس. وشارك معايا في الحلقه كبير. مساء الخير، مفيش وجه مقارنه، زمان كان كيس اللب وقعده حلوه في الجنينه وكنا نرغي ونلعب اي حاجه حتى لعبه عروستي. دلوقتي الخروج كله اكل او مولات. دي ليلى نصر، صح يا ليلى؟ بالمناسبه في حتت في اكتوبر عندنا كده، مش عايز اقول اسم المكان يعني، مش عايز اقول، بس في جناين عندنا مش كتير قوي بس كتير يعني موجوده. بكتشف انا وصحابي واحنا بنعدي بالعربيات او بنتمشى هناك في الحتت دي، لسه الناس يعني في العيد مثلا الكبير ده نزلنا نجري، ما تسالنيش ليه، اول يوم العيد قلنا ننزل نجري كده والشوارع فاضيه. وبعدين اكتشفنا ان كميه الناس اللي بتشوي في الجناين، والله كنا ماشيين مبسوطين، اللي هو اسر راكنين عربياتهم ومعهم بقى الشوايات نازلين بيها وبتاع. الخروجه دي عمرها ما هتقدم، الخروجه دي هتفضل طول عمرها جامده. فلو هنتكلم على في المقارنه دلوقتي زمان، حاولوا على قد ما تقدروا معايا تتكلموا عن الحاجات اللي شويه ما بقتش موجوده، لان لسه الجناين موجوده ولسه بنقعد في الجنينه، فاهمين؟ ف طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. القميص القمر عليك عم جو، حبيب عم حماده. افضل كل مره لما تيجي تقول لي حاجه زي دي اقول لك الاهتمام لما بيجي من شخص الغلط. ممكن تشغلنا اغنيه الشامي باي باي لو سمحت، عشان خاطر انا بحبها قوي. حاضر يا منال، هحاول اعمل كده. طيب هنطلع فاصل ولا ايه؟ طيب نكمل، لسه في رسائل، ولكن خلينا نطلع فاصل نسمع اغنيه ونرجع تاني. بس طب اقول لكم ايه، انا عايز اسمع الاغنيه دي بقى لي حبه ما سمعتهاش، فاحنا نسمعها مع بعضينا. نطلع فاصل، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 59 55 1006.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrt.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض. رقم الواتساب 015-595-5006، اما رقم التليفون هو 388-350-22. ولسه بنتكلم عن فروقات موجودة بين الخروجات بين زمان ودلوقتي.

وكل ما نروح في حته مش عارف ايه بنلاقي شله البنات اللي دايما موجوده. فلو هتيجي تبص لها هنلاقي ان لا في خروجات بتحصل ولكن بيبقى في خوف، لازم الخوف ده يبقى موجود طبعا، ولكن في ناس بتنزل. فاهمه قصدي؟ طيب مساء الخير، ايه الاخبار؟ مساء النور، انا كويس. دي تينا، انا شفت الاسم صح، اسمها على واتساب تينا، عامله ايه؟ طيب مسا مسا يا جو، منور احلى مسا على عيونك وعلى مستمعينك. انا لولو ولا هشام، وعلى اختي مهنا ايمان هشام، وعلى مرمر اميره هشام، هي قاعده تسمعك. بالنسبه ليا الخروج، بالنسبه للخروج بحب دهب جدا. الله، ما رحتش ولا مره، بس بسمع ان طبعا يعني المكان جامد ورايق، وتروح تريلاكس وحركات كده. اكيد هعمل كده في مره. طيب لا مش بحس الخروجات اختلفت، بس الفكره الفوكس بقى اعلى على الكافيهات والمطاعم، زائد البلوجرز اللي بيتكلموا عن الاكل، في الاهتمام بقى بالاماكن دي، فالاهتمام بقى بالاماكن دي. انما لو جربت تنزل تتمشى على النيل او البحر او تروح الحدائق العامه يعني، هتلاقي لسه في ناس بتروح هناك باكلها والمشروبات بتاعتها، وتشرب تفرش على الارض وتستمتع. احنا بقينا في زهق من المظاهر اكتر. كلامك منطقه منا والله، يعني دي منا بركات منوره الدنيا، وعندك حق. يعني هو على حسب فعلا الناس بتبقى عايزه تقلد مين وتعمل ايه، لكن فعلا في كل الانواع بتاعت الخروجات. طيب نور يا جوم، تبعك من سقاره، ده محمد صلاح عزام. صباح الفل يا ابو حميد، انت وكل اهلي سقاره الكرام. طيب بصراحه ما اعرفش زمان الخروجات كانت عامله ازاي، بس تقريبا اللي هي اننا نروح ملاهي او حديقه، نقعد شويه نتفرج على الحيوانات. احنا احيانا لحد دلوقتي بنروح، بس احنا دلوقتي بنفضل القعده في البيت، ولو هنخرج بنروح كافيه نقعد شويه ونطلع نتصور شويه. بس انا بحب اتمشى على الكورنيش واركب مركب في النيل والهدوء، واتامل في الميه كده وحركات. بس خروجات زمان بحسها افضل، الجو العائلي والفرحه كانت بتبقى ماليه الجو، لكن دلوقتي بنخرج عشان نفك شويه، بنقعد في كافيه مثلا. دي كلام محترم صح يا جدع. طيب الله يسلمك صاحبة، ايه ده؟ ليه؟ ماشي، يعني خلينا نبقى نتكلم في القصة دي بعدين يا سوسو، عشان ايه نديها حقها. ولكن هي بتقولي خروجات زمان كانت حلوة، ما كانش في حد بيكره حد زي دلوقتي، بس الايام دي بنخرج نفضل طول الوقت على التليفون او بنعمل شوبينج او كل واحد فينا مع نفسه. بتقولي انا زيك بخاف اركب المركب في البحر، بس بحس اني هموت وانا في نص البحر. لا انا الخوف عندي حاجة اكبر من تخيلاتي، على قد ما هي حاجة جسدية فعلا. انا ببقى مدروخ جدا، يعني اصحابي اللي سافروا معايا عارفين القصه دي، الدنيا بتبقى بايظه خالص. صباح الفل يا جو، كنت انا واحد صاحبي اسمه جوده بناخد بعضنا وعودين قصب وننزل محطه القطر القديمه في الزاويه، وفي العيد نركب العربيه الكارو بربع جنيه لحد جنينه الحدايق. دي كانت زي ديزني لاند كده على ايام. انتوا كنتوا بتتبسطوا يعني، واضح كده ايه عودين القصب وبتاع، يعني مش بتتبسطوا بس، انتوا كمان بتحبوا تتمزجوا. ده عبد السلام، منور يا عم انت وجودة، اتمنى تفضلوا لسه اصحاب يعني. السلام عليكم، انا وفاء محمد من محافظة اسوان. بتقولي الحاجة اللي كانت موجودة زمان ودلوقتي لا، هي فكرة برضه بتتكلم على كونسبت ان البنات شوية بيخافوا. بص هقولك على حاجة، الخوف ممكن يكون ظاهر عشان فكرة دلوقتي البنات اللي بتصور حاجات وحشة وناس كتيرة في الشارع، وممكن يكون في تطاول، بس التطاول ده هتلاقيه كان موجود على مر الزمان يعني، بس كناش بنسمع عنه عشان مش معظمنا كان بيقرا جرايد مثلا، ومش معظمنا كان ممكن يكون بيحصل معاه. بس هتيجي تبص لها هي آفة للأسف يعني، هي حاجة موجودة بس برضو مش اللي هي، مش في معدل لو خرجتي في الأسبوع مثلا 10 مرات هيحصل لك حاجة كارثية في 9 منهم مثلا يعني، فاهمة قصدي؟ مش يعني مش هيحصل كده. يا مساء الخير يا جو، كيف حالك اليوم؟ أنا بخير الحمد لله. عن موضوع الخروجات زمان ودلوقتي، طبعا خروجات دلوقتي أحلى وأمتع، ما ينفعش يتقارنوا أصلا، وبصفة عامة كل شيء دلوقتي أحلى وأفضل من زمان. وعايز أسمع ودعتيني لرمي جمال. بصوا انا دايما بقى ده اللي بيحصل في الحلقات، بيكون في كل الاجابات يعني، بلاقي ناس اقصى اليمين وناس اقصى مش عارف ايه، ووجهات نظر مختلفه. طيب صباح الفل يا يوسف، ازيك؟ اغنيه عمرو دياب تحفه، بروح زمان من اول مره تعلق، مش محتاجه تتسمع كذا مره عشان نتعود عليها زي حاجات كتيره جديده. وبالنسبه للخروجات زمان كانت احلى حاجه لمه العيله واللفه بالعربيه نجيب اكل. وبالنسبه لي دلوقتي الباص الاحمر اللي هو المكان السري بتاعي بهرب فيه من كل الناس، مع ان صحابي بيدوروا عليا فيه لما ما يلاقونيش، بس مش بيجيبوني. ايه حوار الباص الاحمر ده؟ ماشي، بتشرح برضو عندي تسرع شويه. بتقولي بركبه من المنتزه لحد بحري وببسط جدا وارجع فيه، وسامعه ان الشميز حلو. عندي فضول. انت مش سامعه، مش شايفه البرنامج؟ دي سماء منوره، سماء الدنيا والله. انا بس عندي سؤال، انت قصدك الباص الاحمر اللي هو في اسكندريه؟ انا عارف ان انت من اسكندريه، اللي هو الدورين ده اللي هو عندكم في اسكندريه صح ولا انا قصدي؟

0: حاجة تانية. ماشي، حاولي تشوفي طيب اللينك تاني، لأنها بتقول اللينك، يعني هنحاول نظبط القصة دي. حاضر. طيب أستاذ يوسف، إزيك؟ عامل إيه؟ أنا كويسة أستاذة. آية دي آية صح؟ أيوة هي آية، أنا عارفها. أنت جاي تقلب علينا المواجع عشان الأغنية بتاعت محمود العسيلي يعني. لا أغنية وحش يعني، بحبها بالمناسبة. أنا بحب الأغاني اللي هي في الحتة دي، فاهم قصدي؟ يعني ببسط أكتر. بما انك ظبطتني اخر مره، ما تدينا واحده قلبي وروحي وعمري لمحمد فؤاد، واحلى مسا على احلى واحد بكرة كل المسجز. شكرا جدا والله. دي مريم الحسيني. لا مريم، يعني عندنا الحته دي بقى هتلاقيني ايه، مش على طول. بص بص، هحاول اشغل لك الاغنيه، بس انا مطلوب مني اغاني كتير قوي، وبحاول يعني احاول اظبط القصه دي. ماشي. الخروجه ان انت تقعد مع صحابك، وقعده الصحاب يعني هزار، فانا بحب اقعد مع صحاب بنهزر قوي، ووقتنا كله ضحك ومش بيفرق معانا المكان. هي الفكره في اللمه فعلا. جدع منال. حاضر يا منال، احاول اشغل الاغنيه دي والله. طيب امل بتقول لي، بص بقى يا عم يوسف، اسمح لي بقى اقول لك يا عم يوسف، اكون من متابعين يعني، ده شرف ليا يا استاذه والله. لو هنتكلم عن الخروجات اللي اختفت مثلا، يعني التجمع العائلي اللي كان بيكون كل اسبوع، ده كنا نقعد نحضر له من اول اسبوع ونفكر ممكن نتكلم في ايه او هنلعب ايه مع بعض. موجود دلوقتي مع بعض الناس، ولكن كل واحد بيكون ماسك التليفون بس. يعني امل بتتكلم في حته مهمه، ده انا كانت تقريبا اول حلقه تقريبا عملتها في هذا البرنامج كانت عن القصه دي تقريبا، ان انا كنت بتكلم عن السوشيال ميديا. خروجات زمان احلى بكتير، مسيلي على جوزي اللي نايم وهو اجازه بكره، دي شيماء ام يوسف بدل ما يخرجنا. يعني واضح كده ان شيماء الكلام في الخروجات، فاهم، جرى ريقها كده على اللي هو يا باشا انت اجازه بكره ونايم وبتاع، ما تخرجنا. لا ان شاء الله اخرجكم. طيب خروجات زمان كانت في بساطه عن دلوقتي، كنت تخرج تستمتع اكتر. دلوقتي حتى في الخروجه تلاقي كل واحد باصص في موبايله، حتى لو قاعدين على الكافيه. انا عن نفسي بفضل اقعد في البيت عن الخروج. زمان كنت احب اخرج اكتر من دلوقتي. في حركه كده بنعملها تقريبا ناس كتير بتعملها، اللي هي مش حركه احنا بنكريتها انا والاصدقاء لما بننزل، بس هي بتبقى الحته بتاعت ايه، فجاه بتلاقي كده ما تفهمش ازاي ده بيحصل، بس هو تحسه عارفين ان الدهب بتاعت زمان التليفون دلوقتي هو الدهب بتاع العصر الحالي. تلاقينا قاعدين كلنا بنتكلم وفجاه رتمنا بدا يقل، وفي ظرف ثانيه بتلاقي كله ماسك التليفون. فواحد صاحبنا يعني كنا لسه قاعدين اخر مره في الويك اند اللي فات، راح قال ايه ده ايه ده ايه ده، بص شاور علينا كده اللي هو فجاه التليفونات كلها بقت ممسوكه، اللي هو فيها يا جدعان مش للدرجات، حلني بقى عشان تعرف تسيب بقى التليفون، تقدر تقرا البوست كده لحد الاخر وتروح قافل التليفون. ف ماشي، يعني خلينا نقول ان الموضوع جابنا في الفكره بتاعت التليفون اكتر. طيب خليني اقول لكم حاجه قبل ما اطلع هذا الفصل السعيد. ثانيه واحده، راحت فين الرساله؟ راحت فين يا جماعه؟ كنت لسه هقرا رساله والله واختفت من قدامي، استنوا لقيتها. طيب لا دي رسالة طويلة من مش اي ده اسمها. طب بقول لك ايه، بعد الفصل بقى نبقى نشوف القصة دي. طيب خلينا اقول لكم حاجة قبل ما اطلع هذا الفصل، وحاجة مهمة جدا، مهمة يعني. عشان ايه بقى؟ عشان احنا عندنا برضو اغنية جديدة دلوقتي هتشتغل معانا، تمام؟ والاغنية دي انا بصراحة متحمس لها جدا جدا جدا جدا. خلينا اقول لكم في مفاجآت في هذه الحلقة، الا وهي اصدر النجم او نجم الجيل بقى، يعني لو هنقول كده فنجم الجيل تامر حسني، البوم مش هتكرر. امبارح الالبوم نزل، بيضم 14 اغنية وبيقدم مجموعة متنوعة من اغاني البوب المصري، فيها انواع موسيقى مختلفة وجديدة. وبكده بقى نقدر نقول ان الصيف ابتدى. ليه؟ اغاني جديدة وحاجات كتير. هنسمع اغنية بنت مين على نجوم FM، كلمات امير طعيمة، الحان عمرو مصطفى، توزيع عادل حقي. ونرجع تاني، خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته، بس كده. خلينا نسمع الاغنيه دي، انا متحمس بشكل. يلا بينا.
1: جديد نجوم FM، تامر حسني، بنت مين، اغنيه جديده على نجوم FM.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم أف أم. نجوم أف أم على تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. ولأول مرة في هذا البرنامج ما عرفش أقول المقارنة مش في مصلحة مين. يعني حاسس أن الناس في مبسوطين من الخروجات بتاعت دلوقتي جدا، وناس مبسوطين من خروجات زمان جدا. فحاسس أن النسبة حاسسها طاي كده، حاسسها 50-50، وحاسس أن لسه ما برضو ما مسكناش الحتة اللي نقدر نقول دي حل جزء. لا ده زمان لما كان في كذا كنا بقى هو ده، أو دلوقتي عشان بقى في كذا فلا خلاص. فحاسس أن احنا إيه ما وصلناش لحاجة قوي. فخلينا نقول ان النهاردة خرجنا سلمية، خارجين بيها سلمية كده، ما فيهاش اي حاجة وما فيش ايه ما فيش حاجة معينة يعني نقدر نقول عليها. الناس مبسوطة من زمان ودلوقتي. طب تعالوا ندخل في الفقرة الثانية ألا وهي العلم نور، وتعالوا نشوف دراسات بحثية كانت بتتكلم في ايه فكرة الخروجات دي. وفي حاجة هقولها دلوقتي اظن الناس كتيرة هتقتنع بيها او هتاخد بالها ان هي تحسها في دماغ كل واحد فينا بس ما قلناش بصوت عالي قبل كده. فتعالوا نشوف مع بعض. دراسات نفسية كتير كشفت ان السعادة مش بتيجي من الحاجات اللي بنشتريها ولا حجم الفلوس اللي بنصرفها في الخروجة، ولكن بتيجي من التجارب والعلاقات المشتركة. الأبحاث بتقول ان المخ بيخزن الذكريات المبنية على المواقف مش على شراء الأشياء أو الأشياء نفسها، بينما المتعة الناتجة عن الاستهلاك والشراء بتنتهي تقريبا أول ما بتدفع الفاتورة وتخرج. يعني دراسات نفسية تانية أثبتت أن مجرد وجود الموبايل على ترابيزة أثناء الخروجة حتى لو مقفول بيقلل من عمق التواصل اللي بيحصل. عارفين أنتوا الكلام الكبير ده اللي هو عمق التواصل اللي مش عارف إيه والحركات، بس أنت هتفهم في الآخر وجهة نظري يعني. طيب بيقلل من عمق التواصل وبيحسس اللي قاعدين معاك أنك مش حاضر معاهم بنسبة 100%. الأبحاث بتأكد أن التواصل المباشر وش الوش والضحك الطبيعي بيحفز إفراز هرمون الأوكسيتوسين في المخ، وده الهرمون المسؤول عن الشعور بالأمان والونس والألفة، مع أن اسمه لا يوحي بكده إطلاق. ولكن تعالوا نكمل. ده بالضبط السر اللي كان بيخلي خروجة زمان البسيطة مع القرايب أو الصحاب بتسيب أثر جميل وجواك حالة من الارتياح. أبحاث علم النفس البيئي بتأكد أن القعدة في الهواء الطبيعي وشمس الصبح أو بين الخضرة والزرع بتهدي الجهاز العصبي وبتخفض هرمون الاسترس اللي هو الكورتيزول بشكل ملحوظ، بعكس الخروج في الأماكن المغلقة والمولات اللي مليانة إضاءات صناعية وزحمة ودوشة اللي حتى لو بسطت فيها مخك بيفضل يبذل مجهود عشان يعالج كمية المشتتات والضوضاء دي. فبتخرج من الخروجة حاسس انك ارهاقك زاد مش قل، يعني فاهم انت الحتة دي. وبعدين هي برضو مش متوقفة على المولات يعني بس والحاجات دي، هي متوقفة في بيتك أصلا. كمية أجهزة مش طبيعية وكمية تليفونات وكمية وش وقاعدين بصين في التليفون، يا إما بصين في التلفزيون، يا بنتفرج على مش عارف فيديو على اليوتيوب، يا بعدين بنتفرج على مسلسل وإحنا بناكل، يا إما مش عارف داخل المطبخ تعمل إيه ففي مليون جهاز جوه. يعني في ليلة كده هنتكلم على أجهزة مش هنعرف نحصرها خالص خالص خالص، ولكن في دوشة كبيرة جدا من الأجهزة يعني. طيب نقرأ بقى الرسائل ونسيبنا إيه مش نسيبنا يعني بس يعني دور علم النفس ايه اتري في الخروجة كمان. ثانية واحدة نظرا لكمية الرسائل اللي هبت في وشي مرة واحدة. بس تعالوا بالمرة، كنت عايز اعمل حاجة حلوة جدا وسط هذا العالم المليء بالتكنولوجيا والضوضاء والحركات دي كلها، نسمع صوت يخلينا نهدى شويتين ويخلينا نتبسط شويتين تلاتة. وهذا الصوت الجميل هو صوت، خليها مفاجأة لأننا عراضي بقى وحركات كده، فخلينا نخليها مفاجأة. طيب والله ليه لأ، ماشي هبختار لكم الأغنية عشان تجمعوا معايا أو تتبسطوا يعني بالأغنية ديت. ثانية واحدة والله ماشي دي حلوة، دي كنت في دماغي حاجة تانية بس جدي يلا بينا. طيب نكمل بس نقرأ كام رسالة كده ولا نطلع نسمع الأغنية دي؟ والله من رأيي نطلع نسمع هذه الأغنية الجميلة ونرجع تاني نسمع هذه الأغنية، مش عايز أقول لكم الاسم بصراحة، ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في أي حتة.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعي يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. وتعالوا نكمل ونقرا الرسائل، لان انا يعني في حبه رسائل كده عارف انت بقوا متراكمين عليا فلازم يخلصوا. طبعا لسه اصحاب اللهم لك الحمد 33 سنه مثلا. ماشي ده عبد السلام. وجوده صاحبه، ربنا يخليكم يا باشا لبعض والعمر كله يا رب. يعني نادر يا باشا الموضوع ده ما يحصل، فربنا يهديكم على بعض يا اخي. طيب ثانيه واحده. ماشي منور يا جو، انا بحب اخد نفسي من غير عيال اي حد معايا. انا بيسان ماشي، يعني بتحب تخرجي خفيف خفيف، ده كلام منطقي والنفس تشتاق. يعني النفس تشتاق ايه لخروجه كده من خروجات زمان يعني. طيب سماء بترد عليا بتقول لي هو الباص الاحمر اللي بدورين ده، بقعد فوق حتى في الشتاء والدنيا بتشتي عليا، بس مش مهم، لما تيجي لازم تجربه لوحدك هتتبسط ان شاء الله. يعني الشتاء بس يجي وبعدين الواحد يغب يروح على اسكندريه يقعد يتبسط هناك كم يوم كده ان شاء الله. طيب احلى مسا ليك، وحشتني انت قصة مش عادي. انا بالنسبه ليا كل حاجه زمان كانت احلى، لان الناس كانت سالكه. دي مها من الرياض، واضح ان هي اتضايقت شويتين يعني. طيب انا فعلا شعور بحسه ببرنامجك بالذات، اني بكلم مع عيلتي عليك قبول وفكره البرنامج في حته تسعى ابني حبيبي. تسلمي لي يا مها والله، يعني ده شرف ليا وشكرا شكرا يا رب دايما الواحد كده يبقى خفيف على قلوبك والله. طيب السلام عليكم يا يوسف، بسلم عليكم منور. ده حسام فاروق، صباح الفل. انت ازاي يا حسام ما شاركتش في الموضوع ده؟ اتكلم يا عم وقول لي رايك. لا انا كده زعلت بقى عم يوسف بجد، بقول لك عايز اسمع عصفورته اللي من الشباك. لا يعني هحاول اعمل كده والله. وبعدين عصفورته اللي من الشباك دي كانت فيروز وانا شغلت فيروز. طب خلاص يعني قولي لي مغني تاني وهشغل لك اللي انت عايزاه. حاضر. طيب انا قضيت اجازه اكل وشرب ونوم ونجوم في ام، وانا مش مكتوب لصيف السنه دي. انا عايز اسمع الشامي وممكن عمرو دياب شغلناه، بس حاضر ده حد مش قايل اسمه. منا كده، منا في الرساله اللي فاتت غشيت بصراحه. احلى مسا يا جو، احلى مسا يا ياسو. ازيك يا ياسو عامله ايه؟ ازيك يا جو عامل ايه؟ احنا زمان كانت خروجاتنا اكترها المعموره، فكنا بنروح المعموره من الساعه 8 ل 12 ونرجع ونأجر عجل هناك ونتعشى، أو كانت الخروجة أننا نقعد على البحر ومعانا كراسي ترابيزة نلعب كوتشينة، بس نحط حاجة على الورق عشان ما يطرش، وكانت فسح جميلة قوي. دلوقتي في خروجات حلوة قوي برضو، بس الفرق أظن في البساطة. زمان كانت الفسح فيها بساطة أكتر. طب يا جماعة دي مروة الغزالي طبعا. طب صباح الفل عليكي وذكريات جميلة. طب أنا عايز أسألك سؤال يا مروة، ما فيش حد هيقول لنا ما تخرجوش ببساطه. هو احنا ليه ما بنكررش نخرج ببساطه؟ اكيد عشان لقينا حاجه حلوه في الحاجات الجديده، فيمكن احنا بنشتاق. عارفه انت اللي هو ايه، بنشتاق للحاجه دي وكل حاجه، بس والنبي كده ناولني التليفون اللي هناك ده الجديد اللي لسه نازل ابو 82 مليار جنيه. عارفين انتوا الحاجات دي اللي هو جميله قوي زمان، بس برضو بتستخدم حاجات دلوقتي. ما نخرج ببساطه عادي، اكيد لقينا حاجه حلوه في الحاجات الجديده، فاهمه؟ بس انا جدا مع اللعب اللي هي ايه، اللي هي واحنا قاعدين كده كلنا فيس تو فيس، يعني كوتشينا بايدينا. يعني في فتره كده كنا بنلعب استيميشن انا واصحابي، قعدنا بتاع 3 سنين تقريبا. اللعبه دي تقريبا اي حد بيلعبها بيقعد جواها سنين ويخرج تاني، ولو خرج بقى يعني ايه بيخرج بالعافيه. بس قعدنا نلعب كتير جدا جدا جدا بالورق نفسه، وبعدين فجاه لقينا نفسنا بنلعب ابلكيشن على التليفون استيميشن، فتحولت اللعبه واندثرت بقى بعدين في الشله دي. فلا انا بحب برضو اللعب تكون هارد كوبي كده قدامي ماسكها بايدي. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده رقم اخره 4726. طيب ممكن اي اغنيه للشامي بليز؟ طب والله انا شغاله دلوقتي عشان انا بجد تعبت. ثانيه واحده بقى يا جماعه، انا بتكلم معاكم بصراحه يعني. الشامي تمام، عشان كميه الناس اللي طلبته مش طبيعيه. شغاله يا بيبي اهي، الناس كلها عايزه تسمع اغنيه بيبي، انا اول مره ما سمعتهاش قبل كده. طب يا جماعه استاذنكم يعني نخرج كده بس من الموضوع اللي بنتكلم بيه ونسمع الاغنيه اللي الناس كلها ايه بعتلي عليها دي. طيب نسمع اغنيه الشامي بيبي دي ونرجع تاني اما نشوف الاغنيه دي عامله ازاي.

اديني شغلت الاغنيه. يعني اتمنى كل الناس ايه اللي كانت عايزه الاغنيه تشتغل اديها اشتغلت. طيب والله اغنيه حلوه فعلا بس صغيره يعني وقتها قليل، كانت تبقى حلوه لو هو طول يعني، بس حلو حلو والله. ادينا شغلنا، انا اول مره اسمعها فعلا بس لذيذه. يوسف احلى حاجه زمان ودلوقتي هم الناس، لو الناس اللي بتحبهم وكانوا معاك زمان جم دلوقتي هيبقى دي احلى خروجه. الخروجات زمان كانت حلوه عشان كان فيها الناس اللي بنحبها، ولو دلوقتي جم هم الناس هيبقى احلى واجمل خروجه، يبقى الاساس على الناس اللي معاك. والله العظيم بتقولوا دورة يعني. مريم دي مريم خالد، سلامة مريم، جامدة والله، جامدة جامدة، كلام جامد. الأغنية جو أغنية إيه بقى؟ أغنية إيه؟ حاضر يا بي، حاضر يا أستاذي، حاضر يا بي، حاضر يا أستاذ والله، يا أستاذ يوزو، أستاذ يويو، ماشي. ممكن حضرتك تشغلي أغنية على التلفزيون مش الراديو؟ ممكن بقى ولا مش ممكن؟ أغنية سر وجعنا الرحمة محسن. يعني حاضر يا سوسو. يعني انا عندي برضو ناس كتيرة طالبة كذا اغنية قبلها، بس هحاول اظبط كده. طيب لو زبطت يعني هحط لك الاغنية دي. طيب ممكن فاضي شوية الحمزة نمرة؟ حاضر يا باشا والله حاضر، الاغنية هتبقى في اللينك الجاي. طيب عايز اتكلم عن حاجة بخصوص برنامج بينه وبينها، تكلمي في الوقت بتاع البرنامج يعني، قولي اللي انت عايزة طبعا، بس لو حاجة بخصوص الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه أحمد ويمنى، فممكن تعملي كده في وقتهم. فالوقت بتاعهم إمتى؟ يوم الأربع، كل أربع من الساعة 10 للساعة 12. طيب نعمل حركة حلوة، تعالوا نسمع دلوقتي أغنية جديدة أخرى. عندنا النهاردة ميكس أغاني كتير جديدة، فتعالوا نسمع أغنية وش الخير، كلمات تامر حسني من الألبوم الجديد، كلمات تامر حسني وعبد المنعم طه، ألحان تامر حسني وكريم محسن، توزيع النابلسي. نسمع الأغنية دي ونرجع تاني على طول.

Zapparo!

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه بنتكلم مع بعض في هذه المواضيع المتعلقة بالخروج والمتعلقة بشكل الترفيه عموما في حياتنا بقى شكله عامل ازاي خلال السنين يعني. لكن خلينا دلوقتي ندخل على الفقرة الثالثة اللي هي شيفت ديليت. حاول النهاردة نشوف حاجة نمسحها من الدنيا ونتخيل حياتنا من غيرها، وحاجة هيبقى يعني ايه، برجع الحلقة اللي فاتت لان اتكلمت فيها، فهسيب برضو مساحة تانية للناس تتكلم فيها ايه لو ما كانش في وقت في الحلقة اللي فاتت لو حد كان عنده وجهة نظر يعني. الا وهي فكرة ليه الراجل بيتبسط في خروجه مع صحابه اكتر ما بيتبسط في خروجه بالتحديد كده مكتوبة قدامي كده بالتحديد مع مراته، تمام؟ مفيش دعوة يعني. هنا النهاردة بنتكلم عن الفروق بين الخروجات، فايه رايكم نتكلم شويه عن سؤال بتفكر فيه تقريبا كل الستات، الا هو سؤال ليه الراجل بيتبسط في خروجه مع صحابه اكتر من خروجه مع مراته. تقريبا ده لغز من ضمن الالغاز الكتيره، زي حاجات كتيره بقى ممكن تكون بتحصل في البيت مش هنفضل ايه نفضل نحرق فيها يعني، ولكن حاجات شبه اللي هو ليه دايما بيرمي هدومه كده على الكرسي اللي هناك ده، هو ليه مش عارف ما بيقفلش الباب وراه، ليه مش يعني في قصه كده، في شويه حاجات بتكلم معاكم بصراحه يعني. بتحس ان الراجل دايما ايه بيتحول هنا للكائن البدائي اللي لسه مولود امبارح ولسه مفيش اي تكنولوجيا في الكون، ورجل كهف يعني. الرجل خلينا نقول انه بيتحول لرجل كهف في بعض الحاجات اللي زي دي، تمام؟ فخلينا يعني نشوف، او انتوا قولولي تاني وجهة نظركو كازواج في فكرة ايه، ليه بتحسوا ان انت ممكن يا معلم تكون بتتبسط اكتر في خروجة مع صحابك اكتر من خروجه مع مراتك يعني. هتقول لي لا، بقول لك اسمع يعني، عايز اسمع برضو كم الاهداءات اللي ممكن تحصل في اللينك ده، اللي هو كميه الناس اللي تقدر تقول لا والله العظيم ده انا خروجه مع مراتي بمليون مش عارف ايه يعني. قول لي الكلام اللي كله كدب ده وانا هقوله، هحاول اظبطه لك وتقلقش اروق عليك، وقول لي اسمع في الاخر. طيب مروه بتقول لي انت بتسال ليه ما نرجعش البساطه، فللاسف لان الناس بقت متعلقه بالموبايل زي ما انت قلت. ماشي، هي دي وجهه نظر فعلا، بس برضو يعني انا ما بحبش فكره ان يبقى الواحد ليه بعبع كده اللي هو طول الوقت انا خايف جدا منه هو السبب في كل حاجه ومش عارف ايه وبتاع. لا يعني بحس ان احنا عندنا التحكم الكامل والقدره الكامله على ان احنا نقدر نحدد التوقيت لاستخدام هذا التليفون، الاستخدامات اللي هي الخارج بقى خارج استخداماته الاساسيه يعني، تقليب على ريلز مش عارف، بنتفرج على فيديوهات على السوشيال ميديا، بنعمل الشوبينج اللي هو السلبي ده اللي هو ما بنعملش اي حاجه بس بنفضل قاعدين جوه الابلكيشن بتاع الشوبينج بالثلاث ساعات عادي، وبنحط في الكارت وفي الاخر ما بنعملش حاجه وبنمسح بنديليت بعدها باسبوع عشان في حاجه يعني، قصه كبيره كده. فعايز اقول لك ان ما رجعش البساطه، نرجعها احنا مع بعضين يعني. مثلا انتوا جروب مكون من 3 4 اشخاص، فيلا بينا يا باشا احنا ايه نحاول على قد ما نقدر نخلي الخروجات على قديم ويعني زي ما بتقال. طيب يسعد صباحك يا جو، ببقى ممتن للاوقات السعيده والخروجات الحلوه سواء زمان او دلوقتي مع عيلتي او اصحابي، وبحمد ربنا عليها. جدع هبه والله، لان فعلا بنلاقي نفسنا ممكن نكون موجودين وسط ناس كويسين جدا، ولكن ظروف الحياه ممكن تخلينا فجاه نختفي، دي بتبقى حاجه قاسيه جدا جدا جدا جدا جدا. بس بما اننا في هذا اللينك الاخير، فعارفين انتوا اللي هو 5 دقايق وهنلم الورق، هحط لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها ايه ورا بعضها كده. فلسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، ولسه هشغل لكم كام اغنيه اللي انتوا عايزينها، فدي كانت من ضمن الاغاني اللي تم اختيارها.

والله يوسف هما بيتبسطوا مع اصحابهم لان هم اصحابهم مش شايلين هم حاجه، بيكونوا على راحتهم خالص، مش مخلي باله بقى من مراته وهو عايز ايه وهي عايزه ايه وبتتكلم معاه في ايه. لكن مع اصحابه بيطلع يعني الانسان البدائي على رايك اللي بيكون مخبيه جواه طول الوقت. صح صح يا عمر، حاسك وانت بتحكي لي يا عمر القصه دي او بتكتبي لي المسج دي كاتباها بايد واحده كده في التليفون، واللي هو بتقوليها وانت مش طايقه نفسك يعني، فاهم قصدك. شكرا على الحلقه الحلوه دي، تسلم لي يا عم حماده والله، ده انت اللي جميل يا اخي. طيب ايه الحوار ده؟ بس يا جماعه يعني يلا ماشي. ثانيه واحده، سوسو بتقول لي شكرا يا ست العف. صباح الخير يا جو. صباح النور يا مريم، دي مريم احمد. صباح الخير يا مريم. طيب اقول لك على حاجه بقى يا مريم، بما انك ايه موجوده معايا، في حاجه بقى لمريم بس مش مريم دي، مريم تانية، مريم الحسيني، كانت عايزه تسمع محمد فؤاد، فليه لا، تعالوا نسمع محمد فؤاد ونرجع تاني.

محمد فؤاد يا اخي جامد ماشي. طيب امل بتقول لي اصل يوسف مجرد ما تيجي سريه اصحابه عيونه بتطلع قلوب، وهو بالمناسبه رايح لهم بكره وكده، انا هاجي اتعارك معاك فين اغنيه حمزه نمره فاضي شويه، لو لو صبر اللي مش عارف ايه على اللي مش عارف ايه كان زمانه ايه حصل له ايه. يا ستي هشغلها لك حالا والله يا استاذه امل في الختام، ما هي قدامي والله مجهزها لك. طيب والله احور يو ده ماشي من ورا الدنيا والله، تقول اللي انت عايزاه. تقول له والله يو كنت في مود وحش خالص، بس لما كلمتك وسمعت البرنامج النهارده حسيت اني بقيت كويسه، الحلقه كانت حلوه ودمها خفيف، ربنا مديك قبور. تسلميني والله، يعني ايه الكلام بقى الباقي ايه، بشكرك جدا يعني ما يعني احبش اقول الحاجات دي فاهمه، بس بشكرك يعني وصلت، اهم حاجه انها وصلت. اصل يوسف مجرد ما تيجي سيرت اما خلاص قريتها انت بتعايريني ما يتبسط مع اصحابه هو، انا مالي. حاضر يا استاذي، حاضر يا استاذي، حاضر. طيب انا برضو يوسف، انا برضو مريم يا يوسف عايزه الاغنيه. لا ما بشغلش انجليش في هنا، يعني احنا ما بنشغلش اغاني انجليش. يا استاذه مريومه يعني فاهمه، دي حاجه برضو احب اضيفها لك، بس خليني اقول لكم حاجه. يا لهوي يا جماعه علينا، ماشي يلا خليني اقول لكم حاجه في الاخر خالص خالص خالص، بس قبل ما اقول الحاجه دي محتاج اعمل حاجه مهمه جدا، الا وهي ايه؟ الا وهي ان انا اعمل كده وبعدين اروح اعمل كده واشغل مزيكه الختام. ليه؟ لان احنا النهارده استعرضنا مع بعضينا على قد ما نقدر فكره الخروجات بتاعت زمان وخروجات دلوقتي، اتكلمنا فيها شويتين. الناس افتكرت بعض الخروجات زمان، افتكرت الناس حلوه كانت موجوده معاهم، ويا رب دايما كده تبقوا مبسوطين. ولكن خلينا اقول لكم ان في الاخر، خلينا اقول ان انا مسمي هذه الفقره اللي في الاخر او الحته اللي في الاخر اللي هي الختام دي، هي الخلطه بين الاثنين، او ان احنا نعمل ميكس كده، الا وهو زي ما شفنا الفصحى زمان كانت بتقوي المهارات الاجتماعيه، كنا طول الوقت قاعدين بنتكلم فيس تو فيس، ودلوقتي الفسحه بقت بتقوي الثقافه الاستهلاكيه جدا، لان احنا بننزل نشوف هنصرف فلوس في ايه، ايا كان بقى هناكل ولا هنجيب حاجه ولا هنشتري، ما بقناش بننزل نقعد عادي يعني، لازم يبقى في استهلاك في الموضوع. لكن ده مش معناه ان الجديد كله وحش، ولا معناه ان القديم كله مثالي، ولكن كل طرف عنده ايجابياته وسلبياته، جايز يكون الحل ان احنا نخلط بين الاثنين، ناخد من الجيل القديم روقانه وناخد من الجيل الجديد تطور.

بنحاول على قد ما نقدر نخرج ونستمتع، نتصور لو امكن، لو لقينا مكان جميل نتصور فيه، بس ما ننساش نضحك وما ننساش اللي حوالينا، مش نفضل قاعدين مبحلقين في الشاشه. مفيش جيل هيكون صح في كل حاجه، ولكن الصح انك تاخد احسن حاجه من عند الاثنين ايا كان الجيلين عشان تبقى استفدت من القديم والجديد، سواء كنت من تيم القهوه البلدي او من تيم الكافيهات والخروجات الجديده الجميله دي. افتكر دايما الفسحه والخروجه مش بالمكان ولا بالفلوس اللي بتصرف، الفكره الفسحه الحقيقيه هي بتكون بالناس اللي بتكون معاك زي ما انتوا قلتوا بنسال حالكم يعني، وراحه البال اللي بنحسها وسط الناس اللي موجودين معانا. استمتعوا باللونج ويك اند، وخليني اقول لكم ان شاء الله هكون موجود معاكم بكره يوم الخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. انبسطت جدا معاكم، اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه، وان شاء الله موضوع جديد بكره، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف اهدى

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الدفات.
1: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
0: نجوم اف ام على كيفك.